تحية من جد الكل حبينا. إذا كان إيه عادة أكيد مع الفنان محمد جبالي، مواصلين احنا مع بقية اختياراتنا ونسلموا من جديد على كل الأصدقاء. مازلنا مواصلين بطبيعة مع سيني كافي من الأركان اللي تعودتوا عليها. اليوم اخترنا لكم فيلم فويس ميلز فور إيزابيل، هذا هو الفيلم اللي اخترناه، ومن الأفلام اللي يحكي على جيل يعيش حالة من الفوضى في مدينة سان فرانسيسكو، وجيل اللي هي البطلة، بطلة الفيلم هذية، وتواصل التنفيس على مشاعرها عبر رسائل صوتية مؤثرة تخليها لشقيقتها الرحلة. شقيقتها اللي توفيت هي بقات تبعث لها في رسائل صوتية هكا باش تحس روحها اللي هي هكا كتنفس على روحها، وعبر الرسائل هذية ولكن ما زالت وقتها في بالها اللي الرسائل هذيك معناتها احساسها هكا الداخلي وقت تكون متقلقه اللي هي تبعث فيهم لاختها، لكن الاعترافات الخاصه هذه توصل دون قصد الوكيل عقارات غامض في مدينه اوستن، وتنطلق سلسله من الاحداث غير المتوقعه اللي تمزج بين المشاعر

تحياتنا ليكم. نسا كل هذه كانت أجواء المغربية وأجواء زد الراي معكم. وصلنا لتوقيت 38 دقيقة بعد 3 من الأركان زد اللي تعودتوا عليها. ركن حنين نرجع فيها كشوية لغاني قديمة شوية، ساعات مع بداية الفنانين. اليوم باش نسمعوكم فيها ريبريز لفيوليت سلامة في أي ظنوة.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا اللي كنتوا حاضرين معنا من بدايه المشوار حتى لتوا. هذه كانت مختلفه الاختيارات، سمعنا ايا ظنوا ريبريز بطبيعه في روبريك حنين، ووصلنا مع بعضنا روبريك طرب. في طرب لليوم اختيار هو عن مديده ما سمعناهاش معايا، نحكي على الفنانه والده اخترت لكم لولا الملامه. نتلقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. باي باي.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لآبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين الموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913 وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامعة الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف باي.
4: كانت بيئة محافظة ياسر، نبدأ برا الساعة اللي المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد منصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات ومبعجة ولد البشير الأخراني، هما ذاك الوقت ذاك خمسة بنات، كانوا الخمسة بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، ومن بعد توفيت عمرهم صغار يمكن 18 سنين في الفترة ذيك. الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري وجاب المدرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، علمهم آلة موسيقية، معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات نتاعو. مع ذاك سيدي الله يرحمه كان يقرا برشا ومطلع برشا ومهتم بالشأن العام وبالسياسة، وهي فك البيئة ذيك صغيرة بالكل. واخواتها كيف كيف داير الحاجة اللي واحد يلاحظها، اللي أربع اخواتها هي الكلهم بدون استثناء مهتمين بالشأن السياسي.
5: أنا وقت اللي كنت نلوش فيهم عنسيها ذوما، أنا عندي كرنيه دادغاس ما عنديش. شو كنت نعمل؟ كنت عندي موسكليت فيها موتو ونوصل لنا الكارتي تعباب الخضرة وكل شيء، نهبط ونولي نسوق فيها بيدي كل شيء وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة، عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟ لا. أي بسلم ويتلموا ورايا أنا صغارة على الحمى الكل.
2: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي الباحثة في الأنتروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
5: كانت عايشة في مجتمع اللي عطيها إمكانيات قراءه، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
2: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية، وتنامى وعيها بضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال، وهو ما دفعها للاهتمام بالحركة الدستورية، فكانت تحضر الاجتماعات وهي ملتحفة بسفساريها بمفردها وسط جمعا من الرجال حتى قبل زواجها.
5: خاطر سمعت اللي ثم ريزيدون باش يجي، وحبت تمشي للبابور وباش يستقبلوه وباش تعملوا هي غاديك مظاهره ضد. وجت الرجل قالت له انا باش نخرج نمشي نعمل مظاهره، جيب لي نسى صحابك. قال لها تو نجيب. قالوا اي، وفي الاخر ما جاوش الا واحده واختها، مشاو ثلاثه ومشات وعملتها. اما كيفاش عملتها تو هما ثلاثه نسى؟ اش عملت؟ مشيت لك اللي يبيع النوار اللي كان في ناجح في بورقيبه وعطاته خاتمها. قالت له هاو خاتم واعطيني بوكي. عطاه. قالت له غدو نجيبوا لك الفلوس. مشيو ثلاثه نسى وصلوا للبرج يكلموا فيهم شنو منتوبه شنو منتوبه ليه نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على اللي نحبوا نسلموا عليه نحبوا نسلموا عليه. حطوهم في اول صف الفلوغ جايين ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين. هو وصل هبطوا كل شيء وهما داروا عليه يسقط الاستعمار وتحيا تونس وي وي وي وقفوهم.
2: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة، بل كانت قرارا نابعا من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية. أما بقية الحكاية فستلويها بشيرة بن مراد.
6: كيف كانت يعني طلبت شمال أفريقيا مرة من المرات
1: نيابتهم في تونس عملت حفلة نتاع رجال ما نجحتش في الكل. كان واحد حاضر فميكا سي طاهر الزهاري يقولوا له جاي وقال راي الحفلة ما نجحتش. جاتني الفكرة بالوقت قلت له كان عملهم حفلة للطلبة اللي برد متاع النساء. أنا بقى استهرى الفكرة مشى بها للسي على جبل هولا تحدث معاه قال كسمع بالحفلة نتاع النساء قاعد يمشي ويجي في البيت يقول حفلة حفلة نسائية جات غريبة حاجة كبيرة. هو مشى في العشية في السمانة تاع الليل جاوني البيت الضريبة نتاعي هو اسمه يوسف قال توكل على الله ونجحنا. والحقيقة هذيك اللي كانت المشكلة نتاع حركة مال الحفلة.
2: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل، إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري. ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
5: فصلت بورقيبة وكل شيء وبورقيبة عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا وكل شيء وقالت له نجم نعاون و و و وعملت وقتها ان غراند ريسبسيون يعني حاجة كبيرة باش يلموا فلوس للطلبة التوانسة اللي هو في الخارج وكانوا مستحقين خاطر نحن اللي ما نعرفوهوش وقتها شكونهم الأغنياء ما هوش برشا كانوا يلزمهم ياخذوا باش يقراوا فماش معناها.
2: أسست بشيرة بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنة 1936 الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وقد تولى رشيد دريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد.
1: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا أنا بعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ولادي هدوا بالعزل قالوا لو ما ترجعها ولا نعزلوا وراجي هدوا قال حرة ما عندي حتى دخل فيها تعملي دور لا
6: وانت شي ما عملي
1: عملوا لي عيطولي
6: عيطولي
1: عيطولي عيطولي الوزارة وقتها قلت ما نمشيش.
2: ترأست بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي.
5: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في الثلاثينات منين باش تجيبهم انت يا كنسة منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلتك اخواتك بنات عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها. دونك هي وقت اللي عملت الجمعيه حطت المرأة الإسلامية وكل شيء باش تسد باب على النساء الفرنسويات باش ما يدخلوش في الجمعية. هي تقول الاستعمار ما كانش يحب المرأة التونسية تظهر.
7: وأحسب أن العوائد والأعراف والتقاليد صدت الآباء والأزواج عن مساعدة المرأة لنيل حقوقها وحسن أداء واجبها على أكمل الوجوه، فقعدت في بيتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار.
2: من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا احنا المعمع يعني الحركة الوطنية علينا نجتمعوا اجتماعاتنا نتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية. يعني وقتها ثلاثة مرات في الأسبوع نجتمعوا يجيوا الرجال بعض الزعماء بعثوا يتكلموا بصراحة، دخلوا الفكرة متاع الوطنية في فكر المرأة، وكنا مؤيدون جميع التسافر الموجودين وقتا، وعلى رأس مزعين بورقيبة في الشيء، وكان حتى كيبدا في منفى ولا بقعة كان يكتب لنا يبعث لنا هي صورة في دار الزعيم، في رحبة لنا في معقل الزعيم في دار هذه السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى، عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي، قاعد يقرأ هنا في النادي تاعنا، أو كعام 50 بالمهدية، كونا فرح المهدية.
2: لقب الحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسيين، فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح الأمومة والمسؤولية، وقد بادلنا هذاك العطف حبا وعرفانا. شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و1952 مرحلة حافلة بالتحولات، إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية، وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
5: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها، وهي كانت منظمة راهي، كان عندها معناها العلم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم، كانت البنات تحطهم في اللول داك السورية البيضة وكيجيب البيسي الكحلة وكل شيء، كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانين وبعد الرجال، وكانوا ثم صف من هنا نتاع اللي عشوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
2: في 14 ماي 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية، وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها بشيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
8: في عام 1950 صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيف كيف فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرفوا نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية على الأرض متاع البلاد هذية، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني أنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها رأي كلمة صعيبة وكلمة عزيزة.
9: أبوصيح عليك تبشيبو
1: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هون تكتب جديدة عن مهضة، قالت هي قد خطفوها من فرشها بالمجرد، أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي سخانة 40 ولا 41، وأنا كنت في الفرش بتاعي والصباح بكري خليت عيني لقيت أربعة في البيت بعدها دخلوا خليوني في دار الجدرمية 15 يوم، وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدرمية.
10: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtobji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de mesdames Béchira Ben Mrad, Chadleya Bouzgarou et Khadija Ben Brahim, demande à monsieur le résident général la libération.
2: إثر اعتقال بشيرة بن مراد وشادلية بوزغارو وخديجة بن إبراهيم، قدم وفد من اللجنة التونسية للدفاع والتضامن الإنساني عريضة بتاريخ 5 مارس 1952 إلى المقيم العام، احتجاجا على إيقافهن مطالبة بإطلاق سراحهن وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات، من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتفي المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
4: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في وقتها تذكر ناش سلام، وهو خارج شاف حاجة حديد في صندوق واحد، مش عيط للجماعة، عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشقتش. بعد كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم، أما تصفي فيهم وقت ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
2: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته، ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة، لتسير جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
5: وعلاش ليه معناها؟ هذيك هي المراجع نتاعها، ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر، باش تاخو حقها، تعرف اللي هي عندها الحق في القراية وفي معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها، باش المرأة بكلمتها وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية، راه وقت تقول المرأة مش شوية قيمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
2: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية، بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993، لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال، وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
1: فروع غالب تقريب الفروع انتيانا دخلوا عليه، ادخل عليها الاتحاد القومي النساء، وانا كنت مؤيدة على خطرها. انا من الناس اللي مذبية الحركة ما تقفش مهما كان الحال، ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه، مش شيء العبرة بالنتيجة. حتى تو بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة، كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد، سلمت في الحركة. أنا سوى الهدية نقيس على نفسي من قلب وشجود، علاش كيفاش أصحى وبعد نقول يا بشيرة أكا هو هكا الدنيا، فما ناس تزرع وناس تحصد، الله يعينهم.
11: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار، موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو، أغنية محلاها كلمة بشيرة، أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى شارة أنس الزمالي، أداء نصوص لبشيرة بن مراد، من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس لليليا العبيدي أمال شقشوق، أداء النص بالفرنسية زياد محجوب، بشيرة نص وإنجاز عبير بوليلا.
0: حماة وطن،
11: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
12: إذاعة الكاف، صوت الشمال.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا في هذه السهرة والسمر الليلي. نسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله السلامة لبلادنا لأرضنا، رب يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. احنا معاكم في هذا السمر الليلي مع بعض الذكريات وبعض ما تجود به الذاكرة من خلال منوعتنا بين ثنايا الذاكرة، ليرافقني فيها دكتور محمد كليلي، وسعيد جدا بأنه يكون معي في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بيك عايش.
0: شنو حولك؟ هو دكتور معناها عادي أنه يكون مثلا به، خلينا من الواقع متاعنا تو، عادي أنه يكون مدينة الكاف مثلا، نحن نسمع ونتحدثوا مدينة العيون، مدينة كذا، المال كذا، هل عادي أنه يتقص فيها الماء؟
1: مش عادي خلاص تتوها كافة فيلم هبطوها علي، نحكي على رأس العين وكيفاش كانت رأس العين. بلاد اسمها بلاد المياه، العيون، أكبر خزان.
0: لكن قلت لي أنت في وقت ما أنه الماء بتاع رأس العين ما عادش صالح للشرب.
1: هذاك حاجة أخرى، هذاك الفوضى بتاع البني وقلة النظام بتاعنا وعدم والخيادات. وقت لي يفرض لك حي فوضوي غاديك في بلاصة مع أنت اللي هي القصعة بتاع رأس العين ويهبط وما عندهمش مع أنت القنوات الصرف وكذا، ومش يهبط للطبقة المائية. هي يجي عطب لك عين كاملة في ظروف كما هيك وكذا ويقلل من هذه أمور. يا سي كمال شوف، أنا حسب رأيي هذه ملفات جدية إلى أبعد درجة. تو كنت نفكر في مدحة بتاع عيساوية، يقولوا في بلاد الحر والشهيلي والماء يتباع بالمهارة. شيء كبير الماء اليوم هو بتعلق به الحياة، ثلاثة أرباع بتاع الجسد،
0: حروبات العالم تقريبا تو على الماء.
1: نحن
0: نذكرك بحاجة دكتور وانت تتحدث، في 2014 حضرت يوم دراسي حول الماء، وكانوا فيه خبراء معناه مهندسين من إقليم الشمال الغربي الكل، ومعهم زغوان وبنزرت وناس تحدثت على أنه راو في غضون 10 سنين راو باش تصير لنا
1: معروف،
0: معناها ندرة متاع مياه
1: موجود.
0: كيفاش ما ناخذوهاش بعين الاعتبار؟ نحن التوصيات هذه تخرج من يوم دراسي مع المهندسين الخبراء.
1: هذه معتها شهادة، معتها حية. أنا بدي عشت وعشت الشيء هذا وتبعت بيه فبلي خيطة توا. إيش معناتها الأرو يقول لك جوفرنسي بريفوار، اللي يحكم هو اللي يستشرف. أنت توا عندك 20 و30 سنة تالي، وتعرف اللي مش نجاها هالأزمة هذه. هي عمليا ما عداها وكم جي وتعمل سد، هي عملوا سد ذاك توا كي نرجعوا للسد الجديد. شوف كي تشوف
0: ماهيش الحلول العملية
1: وراح خلفيات أخرى،
0: ماهيش الحلول العملية،
1: لأنه كان جاء ثم فكر استراتيجي بالحق ويتنبأ لمثل هالحالات. أرى في نفس الوقت ذاك كان مربوط بمحطة بتاع تحلية مياه بلاق الكل مالحة، كانت نجم بيسور هو يتعدى على طبقات للأسف. الزر بتاعنا
0: كلسية تتسمى،
1: لا لا لا اسمها زبسية، اسمها تعك اللي يسموه ديما عنده كي تبدا هابط الحباب الليك على اللي صار تشوفه الزبس الابيض كل معروف
0: بالضبط.
1: عنده اسم
0: مالح،
1: مالح الى ابعد درجه. هو كان الماء بتاع الليك كان عالي لفوق ما يمسش، وبعد بدا يجرح فك الطبقات هذيك المالحه وبدا ينفذ لها. هذاك علاش جف
0: والملوحه بالطبيعه معناها يحفر
1: ولا ما باش يقوى. الترياس يتسمى الترياس في اللوح. على كل حال هذاك هي انت وقت اللي عندك توا معناتها سيدي

0: الستاسيون هذه جديدة على الماء وفي 300 مليون متر كوب ليش بيها؟ علش ما نعملش أنا معاه وحدة بتاع تحليل المياه هي كي نص يمشي للسقوي
1: صحيح
0: ونص هذاك يمشي للشرب لهاكل ليه وعلاش ما تعملش علاش هاك ما نعرفش انا مش خبير انا مع المعذره للخبراء وللي يعرفوا وللكذا ولكن ثم مرات افكار اللي هي اكثر منها سياسيه كده شو السياسه سياستك معناتها عندك مجتمع وعندك هاكل ليه يلزمك معناتها تضمن له معناتها الحد الادنى من الكرامه الكرامه في اول حاجه الماء تتصور واحد ما يغسلش روحه وما يقراس حشيش وعلوخ وعلوخ بكري المدن الرومانية أهم حاجة فيها النظافة
1: ما نحن تحدثنا في برشا مرات قلنا المدن اللي يقيمها الرومان دي على منابع المياه
0: بالضبط وبكري في الرحلات بتاع المدن ولا كل الرحال وش يحكوا كيفاش يعطيك الثلاثة ولا هاهم المقاييس بتاع مدينة متحضرة عدد المساجد وعدد الحمامات
1: اللي فيها
0: يقول فهم وانا حكيت لك مره مع ترحاله انجليزي تصور انجليزي سير بالغرافيل تابلو 1837 يقول انه معناتها الحمامات اللي لقيتها في الكيف والنظافه والاعتناء
1: ما لقاهاش ريماركابل معناها الحكايه
0: بالضبط جاي بعد واحد امير الماني بكلير دو بيسكو يحكي سنة على كيفاش فرغونوا الحمام الكل باش يتمتعوا وكذا معناتها يحكي معناتها في اشياء هذا الحمام العربي الاسلامي
1: إيه شوف دكتور نحن نقولوا وقت تحكي لي على الفتره هذيك والا حتى نقدموا بالقديه معناها نمشوا حتى للستينات والسبعينات مدينه كيف ما كانش فيها معناها العدد هذا كل من السكان مثلا
0: افهمني نرجعوا
1: صحيح ولا
0: استنى شو مدينه كيف كلها تعملش 80 ألف
1: المدينة كيف مدينة
0: صغيرة في الساحة بالمئتين ألف
1: شبيك
0: كيف كل فيها ما يقارب قرية في الساحة 240
1: ألف قولوا في العاصمة سيدي حسين فيها 250 ألف ساكن
0: شو أخي
1: سيدي حسين
0: هي يعطيك ساحة سيدي كيف أنا حليت عيني فيها 15 ألف اليوم أبري 75 ألف مثلا هي أخوي والوش توجدت هيك المخطط وكبيع مثل التهيئة
1: هذا هو هذا
0: هي في نفس الوقت تبدأ تهيئ في المساحات اللي مش تتعمر وفي نفس الوقت تعمل في حسابات الانرجي الضوء والتليفونات والريزو والماء
1: والماء
0: أكل ليه هذا ايش معناته التخطيط وانت التخطيط شكون مسؤول عليه سياسي للزين اللي هو يعطيك صح اللي هو كيجيرته صالي عنده اليد العليا على كل شيء فهمت وبالتالي تقول لي انت اليوم هنا تكثرنا هي شو تكثرنا برا مدد فيها بالعشرين ثلاثين مليون
1: نجو أكثر من الصين
0: يعطيك الصح شو قال في نكتة بتاع الديرة غادي وقفزات في وقت المزالي عدو كثر مثلين وراجع ويقول لها رني عندي برشا شمارات برشا شمارات فهمت وراي مشكلة قلت وقديش عادي قلت له يمكن شمية ألف قالت له ني عندي سجن أصغر سجن فيه 100 ألف يأكلوا ويشربوا
1: يأكلوا ويشربوا ويرقدوا باهي دكتور معناها مدينة العيون مدينة الماء فيها أحياء تقريبا يقعد فيها الماء مقصوص بالخمسة بالستة بالسبع أيام بالعشر أيام ما يجيش خاصة في الفترة كيف هكا في وقت الحاجة لقطرة الماء
0: يعطيك صحة كمان روشي ومن جهة أخرى ثم تلاعب بالماء اللي هو عامل روحه ماء معتها معدني وهي فيه ترافيك رو ما يعقلش سنة
1: موضوع آخر هذا يا
0: دكتور هذا
1: موضوع آخر
0: أخي مو ماء بكل أخي ماء يشريه المتر كوب يشريه بخمسين مليم ويبيعه بخمسمية دينار خلينا نكون واضحين
1: صحيح
0: ليه رو شوف أنا رو معناتها الله غير سريفسي قال له شوف اللي في القلب نقولوا
1: باش المواضيع ما تصبش
0: ليه بيبي اخي انت علاش قلت لك علاش جبت لك لان تونا منين تجي نشرف الدبابس نشرف الدبابس نشرف هاك ولا في غاليه الدبابس غاليه عامل حساب عائلات تشري دبابس قداش تطلع عليها حكايه الماء
1: مش الناس كل تشري الحقيقه مش الناس كل تشري، نجمش الناس
0: واليشري فهمت ولا كان فيك سواديزون نسبيا حاجه نجم نشري كيما يقولوا زوز ولا ثلاثه باب اسبوع ترطيط هاك اللي هاري خلام غادي معناتها حفيده هاك اللي اي وعلاش ما نعرفش انا غير ياسر الماء خير تشريه تو ب 50 مليم المتر كيوب وتبيعه ب 500 دينار هي هذا راهو شيء كبير وش تعرف اش يخلصوا؟ يخلصوا فاك البلاستيك هاك الملوث هاك اللي بعد كي طيش هذاك معناتها يهلك الطبيعه هذاك هو اللي غالي هذاك
1: اللي البلاستيك هو اللي غالي هذا يقولوا به حبيت نرجع معاك ال
0: ال صعيب الاعلام
1: لا فما حاجه اخرى معناها المختصين والخبراء
0: هي.
1: ما في كل ميدان عنده المختصين نتاعو
0: معقول
1: سي فتح اللبدي معروف معناها
0: مختص في وتتفخر به تونس الكل
1: كيف وتونس والوطن العربي
0: برامج كبار يعني كيف
1: خبير في المياه معناها هو يقول لك اعلم الناس بالامور هذه تقريبا
0: صحيح
1: يقول لك معناها مدينة الكاف في أفق 2030
0: هي.
1: إذا ما تكونش فم حلول عملية
0: وعطاه هو
1: أعطاه الحلول
0: وفين هوبك الحلول
1: كرانا رانا باش نعتشو باش نعتشو يلزم معناها نتلفتوا للناس هذوما
0: كانك من بربرة تعمل معاته طروط تمشي حتى للقبلي وكل ولاية تعطيه حصتها
1: هو معناها المقترح الكبير
0: هي.
1: إنه مياه سد بربرة
0: هي.
1: تتعدى معناها
0: بالضبط مع الحدود خط كبير
1: حتى الـ
0: الـ للجنوب
1: لا مش حتى للجنوب هو يتحدث على جهه القصور وبين سليانه
0: و ما يهمش تو كل اخي نحن تو تبدا هابط من بربره وانت ماشي عندك جدو بلول وبعد الكيف والقصرين وقفصه
1: معناها الخط الغربي الكل تقريبا يستفيد
0: الخط هذاك الكل سميه هو وطرود دلو تهبط حتى قلت لك الحزوه هاك ولا لا شو الحكايه تمشي هذيك اخي تو نشوفوا في ليبيا كيفاش عملوا معناتها الواحد هذيك الكل تمشي وكل ولايه يطلعوا لها حصتها هكا ولا لا؟
1: اكيد
0: وثم مع هذا اخي نحن تو اعطيتك فكره انا يعني نحب المختصين يقولوا لي يا سي محمد تهز وتصمت ولا صحيح هي معناتها محطات تحليه بتاع ماء نحن ما عندناش بحر ولكن عندنا تو الماء هذا بتاع ملاك اللي هو ماء مالح
1: بالامكان الاستفاده من الماء
0: نتاعو عن طريق التحليه الحد الادنى المحطه باش تكون هكا ولا ولكن المرابيح ماهيش باش تكون على صعيد الوحده هو عندك معناتها السوسيال عندك المجتمع نتاعك امن وهذاك ما يسوى فهمت كل الاموال ما تهون من اجله فهمت انت مش تضمن صغارك الماء وتضمن لمليك الماء وكذا وكل شيء ورفاهتهم وهكا ولا لا؟ يهم وقداش مش يسوى وكذا وكل شيء، نرى اللي هذا ضروري
1: صحيح
0: ضروري باش يفكروا في الاشياء هذه البديله، هاو طروط من هنا، هاو كذا، هذا معاه وقلتها في العديد من المناسبات انه تولي رخص البناء كل دار فيها
1: ماجل
0: فيها ماجل
1: الفكره رائعه
0: فهمت توا تولي هذيك
1: على الاقل نستغلوا المواسم الممطره
0: يا ولدي هو بده يربح
1: المواسم الممطره
0: يربح الفلوس هو باللي كان يصرف على كان شوف انت في الاستعمالات يمكن 5% يشربها
1: والبقيه
0: كل يعطيك صح هذيك كل يلم لها بالصح ولا هاو هنا المطر تصب هي تصور برشا الديار راهي تحتها مع تخزانات وكذا هذه ثاني كيف
1: مهم جدا اي
0: فهمت كي نحلوا السباله نحلوا السباله ثم برشا شوف ثم برشا اشياء لازم تو نتعلموها وقدره الانسان هو في التاقلم على الصعاب هو ديما الانسان
1: اللي تحدثنا فيه
0: ديما
1: تحدثنا فيه الاسبوع الفارط
0: يعني يقول لك معناتها تشالنج اند ريسبونس هو ديما تحدي وايجابه تحدي وايجابه نحن تو امام تحديات كبرى تنجم تقضي علينا غدوة يقولوا بكري كانت ثم بلاد اسمها تونس هنا فهمت مش معقول وبالتالي تو قدامنا تحدي هي التحدي جيبوا العلماء بتاعنا المفكرين
1: موجودين
0: كل على سي فتحي ولا كذا
1: موجودين
0: اجوا اخوي البلاد بلاد الناس الكل هكا ولا لا مش معقول نواصلوا هكا مش معقول نواصلوا هكا يلزمنا كيلكو بار نخرجوا بالوحده واخطانا بالتشويش تاع الرادارات وكذا وكذا هذيك ما تنفعش راي هذيك مسكنات يلزمنا نفهم وراه وثم فرق ما بين علاش يقول لك الزبد فيذهب وما ينفع الناس فيمكسوا في الارض
1: باهي كيفاش حوالك من الناس اللي يفيقوا بكري انت دكتور؟
0: فز بكري ونعاود نرقد ونزيد فز بكري اللي معاش فز بكري يولي فز مخر
1: للي ياكل فز بكري نجم يولي الاربعة تاع العشية عندك انت. المهم انه الواحد معناها يكون لاباس يحافظ على صحته يستحفظ على صحته
0: معنويات كبير الوضع مش هذاك الكل
1: هو فما ياباني معمر فات 100 سنة معناها ومازال مستحفظ على صحته معناها
0: عايش في الخير هذا ليش كمل هدي هذاك
1: هو
0: سما هدي
1: هو الخير معناه مفهوم الخير يختلف
0: أي.
1: مفهوم النعمة راهو يختلف
0: ايه عنده الدواء بتاعه عنده
1: بيع هو شنية سألوه هو أعطاهم إجابة لثلاثة حاجات قال لهم قالوا له شنية معناها السر متاع الصحة هذه سنيك كاملة شعرك لبس معناها وتمشي مستوي كذا وتزرب قال لهم ساقاني دافئتان
0: أي.
1: معناها ديما رجلين يلزمها تكون دافية
0: معقول.
1: سيف وشتاء
0: معقول.
1: بطن غير متخمة
0: صحيح
1: معناها ما تستحفظ على معك
0: عشت وانا وقت مشيت لطوكيو عشت
1: صحيح ورأس خالية من الهموم
0: بالضبط
1: هذه صعيبة شوي
0: هذه
1: أصعب ما يكون طيب الأخرين مقدور عليهم معناه ساقاني دافئتان وبطن غير مضخمة لكن بقات أنه رأس خالية من الهموم
0: معنا نحن حتى واحد يبدأ رايض يضرب
1: هو يحد وحده
0: يخلق الروح بمشكلة
1: لا هو تبدأ أموره بقديه
0: حكيتك عبت على الهدة ذي
1: وصل
0: الفيت 150
1: 150 سنة
0: بيتش ولا يشكي ويعمل في
1: ايه
0: بيش ويبكي كيفاش الموت نسيته ماشي في بيش
1: مش بيل مش تعدى في الطويل فما قرية ونحن تحدثنا تو معناها جبتناها على سبيل الدعابة معناها والفضل كأنه فما قرية في جهة أفغانستان أو باكستان قرية أهلها معدل الأعمار عندهم معدل الأمارة 100 سنة
0: أي.
1: معدل
0: أي.
1: المرأة تنجب إلى حدود 90-95 سنة
0: با با با.
1: وكيفاش تم اكتشافهم الناس هذوما واحد متعدي في المطار عام 84 أو 83 في ألمانيا وقت اللي قدم الباسبور متاعو عمره معناها تاريخ الولادة متاعو وقت اللي خزر له معناها العون تاريخ الولادة مع وجهه ما يتطبقوش
0: خلاص اي
1: شوف في واحد عمره 30 سنة
0: أي.
1: هو عمره 75 وقتها اي كي تحلت معناها بحث هكا صغير واحد ومشت الناس تشوف يلقوا انه الحضارة هذه تفسد برشا حاجات دكتور يلقوهم عايز. يلقوهم ما يستعملوش لا التلفاز لا راديو لا يعيشوا بل معناها المواد الكيميائية عايشين على عايشين على الزيوت
0: إيكولوجيك
1: واضح وفي اليوم تقريبا انه كل واحد يقطع مسافة بين 18 و20 كيلومتر الناس اللي تخدم والناس تتنقل وتنقلوا على الدواب
0: بالضبط
1: ويعيشوا على العصائر ويعيشوا على كل ما هو طبيعي
0: بالضبط
1: معناها تشوف انه الحضارة التليفون ماهوش به حتى الطرف
0: خلاص
1: الأجهزة الإلكترونية هذه معناها
0: كل شيء توزن في الوذنين في الرأس ضرورة. في شوف سي كمال أنا عشت تجربة بسيطة بغير لنمشوا للأفغانستان
1: بغير لنمشوا لك
0: أهدافي صراورتين في فترة معينة كنت مغروب أنا باش نوثق الذاكرة الجماعية قلت نبدأ بك الناس كل بلاصة ناخذك الكبار كبار كبار اللي في المعدل 100 سنة وهما هذاكم سيرار قالوا لي
1: رف
0: اي قالوا لي هاتوا فبديت بالتجربة في القصور غاديك جو جهت سيدي بركات تفهمنا مشي نهار كذا مش نمشي غاديك يجوا هالجماعة هاي نستنوا فيهم تشوفوا في كوكب بتاع فرسان جاية تفجع كيفاش مع بعضهم الكل كثير
1: خيول تدرس
0: هذا مجمع لي في القليل بداوا ينقزوا خلطوا غادي اللي مسني هكا سلم عليه هو اللي رخ يدين مشي بيتون الصغير فاهم سي كمال فكر وقت ذاك يمكن 90 سنة هذا هذا يتسمى مازال قرد العش بتاعه اسمع 105 110
1: ما شاء الله
0: عاديين جدا لوسيد هيا قعدنا بدينا نحكو تعرف جستما وشي هي تعرف اللي صراورتين هو الهواء هو الماء بعد ناس بعاد على الواحد كل عايشين في دوير مع الخبز القمح مع الحليب مع الخضرة مع الغلة عندهم غادي اللوز عندهم الكربوس عندهم كل بقينا شيء قمح كل شيء عادي كل شيء طبيعي لا عندهم هل مش مش أقول لك
1: مرتاحين من كل ما عناصر الحضارة هذه
0: بالضبط بالضبط اي خطر
1: التلفزة لا ارهاق لا عينين تتعب لا مخ يتعب بحكايات
0: بالضبط العبد يعني يوميا شوف كيما البلانيتك اللي يبدا بومباردي بار الواحد هوف هوف هوف هوف هوف وهذا معروف اما العقل عملوا الثلاثيني بتاع الاذاعه جاوا عملوا سيري بتاع محاضرات قعدت ساعتها تذكر كيفاش معناتها المعلومة قديش بكري تحط وقت ما بين بلاصة وبلاصة وبعد كيفاش وكل ما تصغارك الواحد يولي ثم مساحة كبيرة تتحكم فيها المعلومة ذيك وهذيك تعطي معناتها نسق للحياة تجعلك كنك كنك عشت ياسر كنك فهمت كيفاش ثم معناتها تواتر كبير
1: وذلك
0: الإنسان ما هوش متهيليه ذلك علش الريكوبيراسيون بتاعه تقع بالستريس ستريس هو اللي ما عاد يعدله الواحد هذاك علش توا ما عادش خالطين تصور انت واحد توا
1: توا انت مثلا تلقى روحك باش تتفرج في مقابلة كرة قدم في كأس العالم تلقى روحك متحمس مع منتخب انت خاطيك وتشجع مثلا في الارجنتين ولا تشجع في فرنسا وتتعاند مع الجنب
0: وتولي تعارك مع جاري وتتعاد وهو ما نعرفش مع مدري انا بلاد
1: والجوار الفلاني معناها اللي يتقاضى مليارات
0: تبدا بتحدي من راسي
1: انت عندك مشكلة تعمل
0: في قهوة تعيط دي عندي حاجة واحدة هو الفريق
1: الوطن
0: هاكا ولبقى الفريق ما يهمنيش ولا الأولمبيك
1: بالضبط كيفي مال دكتور انت كيفي بالضبط ولا انا كيفك
0: عندي الأولمبيك وعندي معناتها الفريق
1: المنتخب
0: هاكا هو لا دور لا اسبانيا انا عشت في بروج اليبوك وشفت كل الكلوب بتاعهم كانوا عندهم دوز كلوب وكذا كل شيء ما يهمنيش ما عنديش فهمت ما
1: يهمنيش داخل
0: من بتاعتي على القهوه نسمعهم الكل يعيط
1: تعيط ريال مدريد ماركت بونت
0: تعرف ريما
1: هذا ما عندوش السيد اللي وانت معناها السيد اللي مشيت انت تعمل في توثيق للحاله نتاعه والحياه وكذا ما عندوش الشيء هذا
0: ما عندوش
1: ملهيات الحياه والمشاغل هذه اللي يعبي بها راسه
0: ويرقد مع الضوء ويفز مع الضوء كالسردوك فهمت اساسي اكسترا دينار روك الاندماج في وسط النسق اليومي الايكولوجي والمواسم
1: بالضبط
0: كلها كنت تكلم مع السيد هذا دفي رجليك
1: اي بالضبط
0: هي كلها فهمت وتغطيه الراس وكل واحد ثم اشياء معناتها اساسي الانسان كل ما يندمج في الدورة الإيكولوجية الطبيعية أموره بالقناع
1: بالضبط
0: كل ما يصبح معناتها في سيدي ويدخل
1: اي بالضبط سيدي
0: ما هيك ولا لا لكن احنا بكري تو شكاير البلاستيك هذه ما كانتش عارفة ما كانش
1: موجود
0: الواحد يهز قفته والقفة تلقاها موجودة
1: محلاها
0: ويعملوها صناعية وهيك يعيشوا منها ويجيب من برا يجيب الخرج يجيب المخلج ما نعرفش انا يعبي فهمت العديلة كذا حوايج كلها معناتها بتاع
1: ونحن صغار ذاك. ونحن صغار كنا نسرحوا في الطبيعة في الربيع ناكلوا كل الحشيش انواع الحشيش
0: هي هذيك برا شوف توا معناتها
1: ما عشناش بتاكل هي كانت لقيتها الساعة
0: فيها دي سوك معناتها يبيعوها غالية في الفرن خيل دخيلة بكر دخيلة نبدو نستنى وقتاش يعملوا كل واحد مشاكل الدخان اللي هزوها بيعوها كيكه
1: صحيح
0: الدخان اليوم معناتها عندها قيمه غذائيه وهي قلبه شو اسمه القمحه
1: القمحه
0: مثلا عندي انا مرات ثقافه نوعا ما غذائيه ناقصه
1: صحيح
0: برشا حوايج
1: مهم جدا
0: انا مره دكتور ريك مع واحد فرنساوي وقلت له اش تخدم الواحد قال لي راني في نعلم في السرح
1: ها
0: تعرف وبالحق يعلف السرح في السرح اللي وش دخلك قال لي ما تعرفوش تسرح
1: اي
0: شوف السر اللي شبعتها السرح يا سي كامل برايه كامله
1: اي صحيح
0: راهو سيرح في نفس الوقت طبيب
1: وبيطري
0: سجل وحده شيء كل شيء كل شيء معناتها
1: مختص في التغذية وفي الطبيعة والمناخ
0: معناتها قال لي رانا نعلمه في ديجان باش يعرف يسرح على قاعدة ويعمل معناتها الاستثمار بتاعك الواحد هذيك يجبد منه الماكسيموم. قال لي ساعات تجبدوا من 10% من القطيع بتاعك يعني كم كوا 9% الكل هذيك ما نعرفوش ضايع
1: نعرفوش نستغلوه
0: ولا ولا
1: بالضبط
0: كيما الحشيش مرة
1: علم
0: كيف كيف معناتها حبيبة هولندية شافت كيفاش ينحوا فك الحشيش اللي عند جنب الكيسات بالبلدوزي تعيط قلت ذي في هولندا يعملوا فيها معناتها بتيت كل كذيك يتنحى بفك جرو واحد
1: معناتها اللي نحوه نحن على حواشي الطرقات معناتها
0: وقت
1: يشيح ويعمل
0: لك بك الوحش
1: القميح
0: هذاك يعملوا منه معناتها العلف وكذا
1: وزهوري حتى يتعصر يعملوا يخرجوا منه زيت
0: يعني ذكية شعوب ذكية امشي انت شوف
1: شعوب ذكية صحيح
0: فبتوا
1: صحيح
0: نحن ما عنديش هذه ما عنديش نحن ديما نفدق كل شيء فهمت
1: والخير موجود
0: الخير موجود
1: باه دكتور يعطيك الصحة. الليلة باش نكملوا نتحدثوا إن شاء الله على أبو مخلوف باش نتحدثوا على المهرجان مهرجان أبو مخلوف أكيد باش نتعرضوا معناها ومن بعد نشوفوا وين النجم ونتنقلوا بعد سيدي أبو مخلوف. نرحبوا برشا دكتور بالناس اللي انضمت للمستمعين متاعنا في الحصة متاعنا تشرفوا بهم برشا وعجبتهم الحصة وولوا يتبعوا فينا وولوا أوفياء تحية لهم أغاني الحصة الكل لهم
0: معقول
1: معقول.

0: نوصلوا دكتور في جزء البرنامج الاول به توا باش نحكوا شويه معنا باش نكملوا مع ابو مخلوف. نحن خرجنا من الزاويه لقدام الزاويه، مشينا لك التوتة والمحيط نتاع زاويه ابو مخلوف. انا تحدثنا المرفات على هندسيا معماريا، تحدثنا على الزاويه بكدا الداخل وشنو اللي فيها. زعما ما ذكرناش شنو اللي فيها الداخل.
1: الداخل فيها محسوب ثلاثة أجزاء. ثم الجزء البيه الفايدة هو يسموه التربة.
0: التربة
1: هو المقبرة
0: هي.
1: تحت القباب بتاع الشيوخ المؤسسين واللي هما أشرفوا لسنوات على تسيير الزاوية. وهما يتوارثوا كل كل عائلة كذا. جماعة القزوني دونك معناتها من سيدي ابو مخلوف الخوه علالة وانت ماشي حتى لاخر شيخ هو الشيخ سيدي بن عيسى. خلطت عليه هنا شخصين فهمت ذاك مدفولي ثم ثم
0: علي بن عيسى
1: سيدي لا مش مش علي سيدي سيدي بن عيسى هو اسمه بن عيسى
0: بن عيسى
1: بن عيسى هو كان امام خمس سنة في الحرم غادي هو الشيخ بتاع الطريقه في فتره معينه وبعد خذ عليه الشيخ سالم توفى هنا الشيخ سالم الشيخ سالم سالم الجزوري هو ديما عندها شيخ يشرف عليها كزاوية مؤسسة منظمة طرقية وفيها الجوانب هذيك بتاع العيسوية اللي هو بدايح و... ثم القاعة اللي تقع فيها البيتة هذيك الكبيرة اللي تحت القبة و... يعملوا معناتها الحضرة.
0: الحضرة
1: هي أساس
0: حضرة كبيرة
1: هي أساس كل شيء. الحضرة معناتها نشاط في نفس الوقت وجداني هو رقص يعني صوفي وهو إنشاد هو بدايح هو تخميرات هو برشا شيء يعني البيتة والحضرة شيء كبير فهمت. كانت
0: جه ناس
1: كنت تبلي وتفرغ
0: من خارج الكيف معناه يجو
1: يسمى لي يجو بالمناسبات هذا كم الزوار يجو بالوعدة وإلى آخره ويبقوا ثميك لمدة معينة إلى آخره. ثم الجناح في الحضرة بتاع النساء يمشوا النساء من جهة الطربة بالضبط
0: وحدهم
1: وراء البرمق لهذاك. ثم بيت خاصة بالمعون بتاع هذاك كي بيقول وكل
0: العداد
1: والسناجق وكل ما يهم الخطر عندهم خرجات مرات ثم
0: خرجات علاش يعملوها في العادة
1: يعملوها
0: مناسبتي المسألة
1: يا ما يستقبلوا حجي حجيج يا يساهموا مرات في عريس يا يساهموا في جنائز
0: صحيح
1: يا عندهم يعني عرسة معينة وعندهم الخرجة الخرجة هذه كمناسبات
0: لازم منها الخرجة كل زاوية عندها الخرجة
1: عندها خرجتها تبقى قل جماعة الرحمني كما كانوا شياسر عندهم بين للموسيقى أكثر منه ذكر اللي هما كانوا معليم عندك خاصة القدرية والعيسوية ثم تمشي تلقى البرة تلقى البرطال وتلقى جانب في أك الزرادة اللي جوا ذاك في يلقوا يعني في يطيبوا في
0: يبيتوا
1: ولا لا ما يباتوش فيها يباتوا عند الفوق في البارتي الأخرى اللي هي في عند في سيدي عبيد الفوق خاطر مقسومة على اثنين هي الزاوية. أما الجانب ذاك اللي هو نجم نقول خاص بالفرقة وبال والأخرى ذاك كالزوار
0: سيدي عبيد شكون سيدي عبيد هذا؟
1: سيدي عبيد شيخ بالشيوخ اللي يشرف على الزاوية
0: تابعين الزاوية
1: متاع سيدي بن عيسى هذه العيسوية فمش عندها فروع عندها فرع الفوق معناته موجود التو
0: الفوق تقول الفوق وين دكتور
1: نهج اسمه سيدي عبيده
0: اي معناها وين ورا الزاويه
1: اي ورا الزاويه يعني وانت وانت ماشي طريق القصبه
0: اي
1: تمشي تمشي يا ابو ثم قبل ما تدور للمتحف قالوا ثم نهج يدور هكا على اليمين ويهبط طول يهبط على سمونا احنا كوشت مستو أعلى بلاصة في المدينة غاديك هذيك يتعدى كان ثم الجامعة غاديك اسمه الجامعة القلاع حابة ذيك فهمت حابة عتيقة قديمة يسر
0: هذيك من الحوم القدم
1: قدب قدب قدب جامع القليعة ذايا معناتها ما عارف أظن ما فيش قبة يعني تبين لك اللي هو كان
0: فما جامع غادي؟
1: اي استولوا عليه الخواص للأسف هو جامع قديم قديم يعني للأخر وكتبوا عليه معناتها
0: من أقدم
1: من أقدم عن اسمه جامع رجال القلاع ما هوش مربوط بولي فهمت مربوط بمجموعة وكل واحد باش يفسر ناس يفسرهم مرابطين ناس فهمت كل واحد باش
0: إخوان الصفيدة
1: هكاك القلاع معناتها مرابطين فهمت وثم معناتها قسيس يقولوا انه هما يدافعوا على المدينة وكذا وقديم وراهم بالضبط من جهة المغادي من جهة الرحمانية ثم بلاصة يسموها بيت الأربعين إخوة وخول من شو سي وعندهم الأربعين هذي ولا الأرقام
0: موجودة الأرقام هذي
1: وبالتالي البلاصة هذيك كلها يقولوا سخونة عندها فيها قصص قديمة يعني ربما أقدم دوات للمدينة العتيقة العتيقة معناتها لأنه عندنا نص لابن الشباط في القرن الثالث عشر يقول أنه المسجد بتاع المدينة في أعلى الجبل يعني يذكر
0: نذكره بأنه ابن الشباط زار الكهف
1: زار الكهف ويتكلم على عنده العين ويتكلم على العين ويتكلم على المسجد المسجد يذكره فيه يقول أعلى سند أعلى سند يعني أعلى بلاصة
0: قرن قديه؟
1: في القرن الثالث عشر
0: يعني قرن 13 معناها
1: ليه الثالث عشر؟ أي عنده ستة أكثر من سبع قرون أكثر من سبع أي ثمانية قرون
0: ثمانية
1: ثمانية قرون زار الكهف هنا
0: أي معناها يتحدث هو على يقول معناها يحكي على مسجد وجود مسجد في الأعلى
1: أي في سند المدينة أي
0: سند المدينة أي اللي هو أعلى نقطة تقريبا فوق
1: أي
0: اللي هو جامع القلاع
1: فوالا جامع القلاع
0: جامع القلاع
1: علاش هو باش نعرفوا نحن الجوامع نحن الجوامع عادة مش جوامع هما أكثر منهم أضرح
0: أي
1: في جلهم يعني يبدو مع النهش في المستوى قليل باش تعرف الجامع تدخل تمشي وتهبط اللوط كل ما يهبط اللوطة روق ديب يعني المستوى
0: شو معنى يهبط في دروج معنى
1: نوع بتاع دروج
0: نوع بتاع دروج
1: انت توك تمشي لسيدي بو مفتاح سيدي بو مفتاح مش منه هذاك كل كومبلومو يعني كلاك هذاك كل كان بحيرة سيدي بو مفتاح البحري بو مفتاح
0: انخفاض منخفض
1: لا ليه يعني حاب يقول لك المستوى القديم هذاك سيدي يوسف هنا ها هو في السيقية تمشي تتهبط بالدروج اللطة للنيفو القديم فهمت كيفاش يعني إذا كنت أذيك مثلا في المدينة العربي تلقى نهج عالي أكثر من ديار تهبط لهم هذاكم يعني صار دير نويو قديم
0: هذاكم القدم
1: فهمت كيفاش
0: أركيولوجيا معناها
1: إيه بياسور خاطر مدينة حافظت على مكانها يعني يجمع عندنا مؤشرات
0: مؤشرات متاحة
1: باش نعرفوا القديم بالحديث وكذا
0: بجنب قدام بو مخلوف قدام الزاوية على اليمين
1: هذاك
0: الوكالة
1: وكالة الزيت
0: وكالة الزيت اللي قلنا في وقت ما
1: يوسف صاحب الطابع
0: يوسف صاحب الطابع
1: 1807 بعد ما رموا الأسوار حبس عليه أملاك باش أكل أسوار هذيك ما تهملش شوف الذكاء يعني بالمداخيل بتاعك الوكالة هذيك معناتها يعملوا التعاهد بتاع الأسوار
0: ممتاز هذه من الأفكار الجميلة جدا
1: ليش هي
0: أفكار متطورة
1: بالضبط بالضبط لأن أهم حاجة شو سي
0: كل ماجل كل ماجل بالضبط
1: شو سي كمان كل ما تتحرر من المركزية وتعمل على روحك تنجح هذا هو أصل الاسبريد لا كومون أنا ديما ونقول لهم يا ولدي راهو نهار تولي مدينة الكيف تعمل على روحها في كل شيء وعندها مواردها
0: صحيح
1: نحن لما دخلنا لقينا بلاد فقيرة 4 مليار دولار بتاع خروبة باش يدفعتها الناس باش تعمل انت هذه الجمعيات اللي باش تشجعها باش تعمل فهمت وكذا واستاقت سالة البلدية 4 مليار دولار ضو وقال لك باش نقصوا عليكم فهمت يعني نهار اللي تولي هاك المدينة هذيك تخلق الروح الموارد وتعيش بيهم وتتفرهد بين المدن القوية
0: هي في وقت ما
1: وتضمن استقلالها وقرارها وما ينجمش لوالي ولا واحد يسيطر عليها.
0: ناس محمدين بتعبوا عليها. كيف كان خير دكتور ذكرنا كثلاثة أحزمة كانت تتغذى منها
1: هي.
0: وكانت معناها تجبد في مواردها
1: صحيح الماء اللي هابل هذاك كل ما يسقي يوصل حتى لهنا اللي ذا هذيك فهمت تعرفوك
0: فولي كنت تهبط له بالذمن كان والدك الله يرحمه يبعثك معناها من هكا تخيل معناها
1: الزيتون
0: على الاقل
1: الزيتون سي كمان كانت عاده من العادات وقت يجي موسم الزيتون تبدا الكعبه قد هكا وطيش في القاعه شيء وحق من حقوق المواطن يمشي ياكل مع الدول يلم على روحه يمشي يعصر ولا
0: نواصلوا في جزء البرنامج الثاني بعد قليل. بقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: هاي نواصلوا دكتور جزء البرنامج الثاني توا. مازلنا في بومخلوف ولا كملنا
1: شوية بالزادة
0: باهي شنو النجم نكمله توا
1: اللي كمله هو ما شوف هو بومخلوف يعني ما وقلنا ديما زراعة الخير تبقى وتطور كلش بذيك بشوي بشوي نوصل ماما تعمل لك المؤسسة ذيك هي مؤسسة خيرية وشكل الناس وش تحفظت قرآن وش صلت وش عملت وش مدحت وش
0: كذلك شكلو كسكسي
1: وشكلو كسكسي روز روز روز معناتها قبل السهرية واحد وكذا شيء كبير شيء كبير مؤسسة كاملة ثم الحي هذاك كيفاش واللي ينبض بك النشاط هذاك وخاصة
0: واللي يستمد قيمته
1: بالضبط ومستواه معناتها سواء الفني ولا الراقي ولا كذا وزيارة تجيب البلايص الكل إلى آخره هذا معناتها على صعيد المؤسسة ثم بعد يبقى كل اسم ذاك الشيوخ وكل مربوطة بذكريات أخرى وكذا كما نحن مثلا مغربين بالعيسويات بالملوف وبالغناء وكذا وكل شيء ثم نشوفوا بعد كيفاش معناتها نهار اللي اخترنا باش يكون اسم مهرجان بومخلوف
0: بالضبط تو باش نحكوا على يعني اختيار الاسم تاع المهرجان
1: رمز كامل اخترنا رمز فهمت لانه هو في حد ذاته وحكيت لك مره في المطار في بروكسل كيفاش تشوف التصويره بتاع بومخلوف في الجناح بتاع
0: علاش كان بومخلوف مثلا ما كانش اسم اخر زاويه مثلا مهرجان الرحمانية أو مهرجان القادرية أو مهرجان
1: باهي
0: علاش مهرجان بومخلوف
1: شوف علاش بومخلوف أولا ثم نحن وقت اللي بدينا رو بدينا قبل بعام بالمهرجان بدينا عام محسوب 75 مهرجان بومخلوف بدأ 76 75 نحن بدينا في ثم إرهاصات وحسينا اللي يلزمنا نتلموا مع بعضنا ونعملوا حوايج
0: كون انتم
1: شباب فك وقت ذاك مش نقعد نسمي لكم والنهارات الكل هبطت انا الواحد عنه بداوا يشموا بداوا تطلع برشا اسماء حاجه خارقه العاده برشا ناس نسيناهم ثم الحيين ثم اللي توفوا والحيين وقت اللي تفكر يقول لك شوف تفكروني بالخير وحطوا اسمي وناس في بنزرت ناس في كندا ناس في مدري شنو بعثت لنا حاجه خارقه العاده يعني اسم جامع ويذكر بأيامات الخير وأيامات البراءة وأيامات العفوية هام جدا
0: الفكرة متاع بعث المهرجان في حد ذاتها علاش
1: علاش شوف
0: معناها
1: أولا صحة بنسوش
0: هو فما حراك ثقافي
1: الكيف عكس ما يتصوروه العباد أقدم مهرجان كان في الكيف هو مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة في الستينيات كان مهرجان عظيم وفيه في نفس الوقت الأنشطة هذه ثقافية بعد كما المسرح والغناء والرقص
0: شكون بعثوا مهرجان يوغرطة ذي؟
1: ذي بورقيبة بورقيبة وعبد السلام قلال وحمد الحباسي ومصف السويسي وعبد الكريم الشيدة وكانوا برشا مجموعات هنا بثقافة في الوقت ذاك عملوا مهرجان يوغرطة مهرجان يوغرطة فيه جانب فيه فوار يعملوا فيه معرض كبير يعملوا فيه برشا تظاهرات متنوعة ويعملوا فيه كرماس يعملوا فيه وثم أيام دراسية معناتها ملتقى علمي يجيبوا محاضرين كاسي فاطر سي عزدي بشاوش شارل سومان مصطفى سليمان اي ماشي مهرجان قوي مهرجان يعني كان يعني اظن يبقى جمعة لوحده كذا معناتها
0: اي معناها قداه دام المهرجان شبيه ما
1: دام محسوب من 64 ل 69 70
0: وعلاش ما توصلش هذا؟
1: لانه تبدلت الوضعيه الاقتصاديه
0: سياسة.
1: لان الكيف كان مركز ثقل بتاع تجربه كبرى اقتصاديه اسمها الاشتراكيه وكان
0: تعاضد
1: بن صالح يعطيك صح وكانوا زوج ولايات سليانه والوحدة وفك وقت ذاك حطم الاثار والحفير على الاثار وترميم الاثار و و و وكانت حظائر كبيره
0: لا دكتور معناها ملاحظة الوقت هذاك معناها في الستينيات سليانة اتبعثت كولاية معناها
1: هي ولاية مستقلة، هي كانت مش تكون مكثر فهمت، وبعد عملوا سليانة بس
0: اما هي ذولي 74 الاسم الرسمية متاحة
1: هي ما كانوا ما الكاف كانت معها السليانة
0: مكثر
1: هي تمشي كان يسمعوا فينا
0: جماعة كسرة
1: هي جماعة كسرة التوى يقول لك نحن تابعين الكاف جماعة مكثر جماعة تيل جماعة فرصة
0: اداريا فما بعض المؤسسات معناها كما الاداره الجويه للنقل ولا الى حدود هنا معناها
1: وين التعليم التعليم كان عندنا اولا سحك الفرع الزيتوني كانت تجيه معناتها جو حتى بالجزائر جو بالجزائر فهمت، وثم بعد ولا الليسي كيف كيف قروا بالقروا معايا

0: تولينا نحن زرواتا ونهبطوا
1: العاصمة وكذا
0: ولا يا بخدمت حزاب ولا بتاع السياسة بتاع عمارات ولا كذا أمورنا تعبة ما ولينا تبدلت المعطيات تبدلت
1: في الأثناء كان التفكير
0: وقعت لنا نحن
1: شبه رجع
0: كل حجرة حسينا باللي ولينا كيفاش نمشوا نحن الصيف في تبرقة في تبرقة ثم مهرجان دولي ممتاز وبتيلي مستحيل باش نوعيتك الجيل هذاك بتاعي نعيش ولا شيء هذي وما نردوش الفعل هاو القوة فيه
1: هذي
0: يا شباب معناتها هذه مناسبة معناتها أدعوكم إلى معناتها اعتبار التجارب هذه من ناحية راو احنا قلنا
1: يأخذ الإيجابي من التجارب
0: بالضبط ورفعنا التحدي وما رجابه مخلوف بديناها على حصر لا كرسي ما عندناش على حصر شارين الحصر
1: على حصر
0: حصر قاعدين فوق الحصر و300 دينار
1: ميزانية
0: اي 300 دينار
1: اي تسوى 300 دينار الوقت هذاك
0: اي ولكن
1: كيفاش كنتوا كيفاش تعاملتوا معاه المهرجان في بدايته معناها
0: بدينا برواحنا نعملوا اللي نجيبوا في الفرق اللي عندنا والمغنيين اللي عندنا عبد العرب
1: محليين
0: محليين بالضبط فرقه هنا تنادي فرقه بالجهه هنا معناتها يغني يشوف يروحوا وتكونوا تك الفرقه هذيك الملتزمه وكثروا كما ولاد ابو مخلوف وبرا وناس الدير ومدري شو بدات فهمت كيفاش بدات كما يعني كيف يقولوا زيد المسجد الدقيق
1: برما
0: اي بالضبط بدات تغلي وبدات الناس كل جماعة يلموا بعضهم ويعملوا فرقه
1: فما حماس شباب
0: حماس وثم
1: وعي
0: يعطيك الصحة
1: ثم وعي بالواقع
0: بالضبط واحنا معناتها درجنا فيه هاك الفكرة هذاك وكردة الفعل الإيجابية
1: اي
0: هاو اللي نحب نقولوا بلاش نحن نقعدوا هكا في القهوة وكل يوم نسبوا في الواد كذا لا لا لا
1: هذيك سلبية
0: لا لا هذيك سلبية مشينا وعملنا وكذا وعملنا مهرجان وكان مهرجان يعني متواضع في البداية وبشوي بشوي بدا يكبر وكون أجيال وعطى خلق حتى معناتها شبه فكر وشبه ثقافة معينة وكذا وإلى درجة ولا معروف مهرجان أبو مخلوف تورو عنده 50 سنة اي
1: يعمل 50 سنة بالضبط
0: في 76 فهمتوا كانت معناتها البدايات بسيطة جدا ولكن الإيرادات كانت قوية هذا
1: الإرادة
0: إرادة
1: إرادة الشباب الطامح
0: بالضبط أسمع
1: وكان فما تجاوب من السلطة
0: باهي بمعنى مشتك السلطة ذيك
1: بمعنى مشتك
0: كان هم العدو اللدود يجنوا بالحكاية ذي يجنوا كنت مراكدة
1: لا لا لا كانت حاجة به مفروض
0: لا لا لا لا لا ما يحبوش تتحرك الأمور لا بيساعدهم مش هم بصاب ربي يركحوا كتجي هذيك ويبركوا عليه وكهو وخلوا قعدة يعني ما لا لا انا شوف
1: كان تحدي بالحق معناها
0: تحدي سياسي
1: تحدي
0: انا ويلي فاكر وقت هذاك تو انا بحال هكا يظهر فيا على صدري هكا يقول لي تجيب فلان شاعر ساعتها
1: شعراء
0: ملتزمين
1: قال
0: لي اي ممنوعين قال نحطك في الحبس هيك فهمت معناتها ديريكت يعني حاجه عاديه
1: تعامل السلطه كان خير السلطه من الكلمه ومن الاغنيه وتخاف من القصيده
0: طلبناه باش يشرف على افتتاح المهرجان يلعب في الرامي قدام فهمت وعطينا بظهره ونحن وش عملنا عملنا سي فتعملنا سي كبير
1: تتحكي ولا ما تحكيش
0: تتحكي مشينا جبنا كانت بكري بن عنين بكلها اكل كرارة بالبهيم وكل الكريطة طلعنا فوقها ديكور بتاع فرقة التمثيل وبالمناسبة كانوا بكري وزارة ثقافة جاها في رق بتاع فولكلور بالعالم كامل وتوزعهم للمهرجانات بالزر نحن يبعثوا لنا ألمانيا الشرقية
1: ايوه والمانيا الشرقيه عندهم الغجر
0: وشبان وبيض ياسر وبالصدفه يجي سيفه نهار شهيلي مش وعادي تساعدوا ويتبعوا
1: كما الشهيلي تاع النهارات
0: اي فاك القراره والحاصيله ومتعدي قدام الولايه وخلط علينا السيد الوالي وسمعنا ما نكره قال لنا تعدوا قدامي فيه براوة كرارت بالوحدة ووجينا مرثين بحالهم نوريك تصورهم كيفاش يستحوا في الكنيسة بتاع قصر واسسمه كنيسة

0: درقص.
1: اي درقص
0: أوه. روعه روعه. هو مهب له يقول لك عندكم الشيء هذا فهمت كيفاش، ونحن عاودنا وظفناه عملناه مسرح هو طلق فك وقت ذاك السي كمال بدينا بالبازيليك، البازيليك مسكره كانت جامع وعده وترمت وبقت هكاك مسكره دخلنا فيها هذاك اول مكان بعد نشطناه لان انا فك وقت ذاك ماني كنت مسؤول على الاظهار ولا لا اي وش مش نعمل بها الاظهار هذه
1: فهمت استغلالها
0: يعطيك الصحه هذيك اول تجربه معناتها في اعاده احياء وتوظيف التراث وعملنا فيها مجموعات موسيقيه وتجي الناس ولت هاك البلاصه هذيك تبلي وتفرغ الوكاله هذه كنا نتكلموا عليها كانت واحده تاع الاطفال مسرح الاطفال العيسويه من غير رجعت تخدم ولا تعمل ولا الحي ذاك رجع معناتها ولا حي بمخلوب بالحق يعني ولا قلب نابض معناتها للثقافه وكل شيء البازيليك. ثم بعد يحكوا لي اصحابي قالوا لي راهو برا شيخين عليك فيش تلمو بتحبس تخزر فوق فوق البازيليك وتقول له مع القصبة
1: هي.
0: يجي وقت ونعمل المهرجان بتاعنا في القصبة. عاد قالك يحكي لي فيها حبيب قال لي نتكلموا مع بعض قالوا سي محمد وياسر غلط في روحه
1: طموح طموح برشا
0: برا يا زمان ويا زمان سي كمان المهرجان في القصبة
1: يولي في القصبة
0: وبرا شوف شوف المهرجانات اللي وراه اخرهم سيكاجاز شفت يا سي كمال هذا كله ارادات
1: الاراده
0: ارادات
1: والايمان
0: وبعد وقت برشا انتكاسات.
1: قديش انتقل المهرجان للقصبة تتفكر انا عام
0: ليه القصبة خذيناها نحن من الجيش وين خذيتها وبصح عليها وكل شيء سي عبد الرحيم الباجي الله
1: يرحمه
0: بصح في اوت 1986
1: هي ومن عامتها بدا المهرجان
0: لا لا لا, لا بدينا نربو
1: بديتوا
0: قعدنا خمسة سنين نربو ونظفوا الواحد كذا وبعد بشويه بشويه بديت فهمت تحملت فيها برامج اذاعيه كبيره منهم نجيب الخطاب وبرا وبرا
1: تلفزه والاذاعه
0: ولت حاجه اخرى فهمت ولا فيها المهرجان تاع ابو مخلوف ولا يعني شكون كان يتصور فكر وقت هذاك اكل الحركيه تاع ابو مخلوف هذيك قلبت المعطيات الكل اللي كانت مدينه مهمشه بطيشه الصيف يجي وشباب الكل يهبط للشطوط ويمشي معناتها غريب فريد في في في او في تبرقه عركيت وقعت لنا في تبرقة قالوا لي بروا لبلادكم مش تعملوا هنا
1: مع كل تحية تورد بالك هذا
0: لا لا لا لا ما عندناش مشكلة
1: نحن
0: لا لا لا لا لا في فترة معينة هما فهمت
1: ليه ليه تحيتنا الكبيرة لكل مستمعين تبرقة
0: صحيح صحيح صحيح أما مشي معناتها ثم أشياء معناتها مؤلمة
1: لازم تعملوا في المشاكل كي تمشوا تعملوا مشاكل غادي
0: أي هذيك بالحق
1: أي تعملوا في المشاكل
0: بالحق
1: باهي دكتور توا بدا المهرجان بدا مهرجان بمخلوف معناها ولا في القصبة
0: تتفكر في القصبة روخة
1: تتفكر أول برمجة ليه في القصبة مثلا
0: والله
1: من الفنانين البارزين وقتها
0: والله شوف ثبيك أنا فك الفترة ذيك إسيتروفي اللي أنا اعتزلت
1: أي؟
0: وقت اللي بدأ المهرجان في القصبة أنا مشيت لعديد الأسباب ثم أسباب معتها
1: ذاتية
0: لا مشاكل كبيرة معتها الواحد جراح أخرى
1: أي
0: معتها هي ثمن الناس اللي تحب بلادها واللي تلتزم ببلادها هذاكم الكل مشاه ونحن بقينا فهمت هذا الفرق والكلمة سي كمال خاطر تو ثم اللوندي مرات المسكوت عنه هو الأهم اللي نتكلموا فيه
1: أكيد
0: ونحن تربينا على أن ما بينوش معتها مشاعرنا ونتكلموا على آلامنا ومعاناتنا ثم أشياء مرات واحد ينتفع بها هكا مباشرة ويبدأ ما يدريش وش وراها من ضربات
1: معناها تو كي انت تحدث فيا معناها على مهرجان بومخلوف اللي هو ردة فعل من طرف شباب معناها حس بنوع من القهر ومن الظلم انه بلاده كانت مركز يقل ثقافي واقتصادي وسياسي فجأة معناها يسحب منها البساط وكانت ردة الفعل الجميلة هذيك وكان المهرجان مهرجان بو مخلوف معناها اللي هو معناها في وصل في فترة ما إلى أوج معناها إشعاعه. من الناس اللي تعدت معناها من الفنانين اللي تعدوا في مهرجان بومخلوف مارسيل خليفة من الناس معناها ومن الفنانين اللي
0: هادي قال ومحمد بحر
1: وكان جبنا أثوا معناها سهرات مهرجان بومخلوف. هات نسمع شوية مارسيل خليفة.
2: صغيرين والأشجار عالية وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد. في البال أغنية يا أخت عن بلدي نامي لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد.

0: تسجيلات، هذه التسجيلات المباشرة في مهرجان أبو مخلوف اللي غنوا فيه معناها فنانين كبار كما مارسيل خليفة، محمد بحار، الهادي قال وغيرهم، معناها لطفي بوشناق وغيرهم، معناها من الفنانين التونسيين وغير التونسيين، وأثوا سهرات كبيرة برشا. عرف فترات نتاع ازدهار مهرجان أبو مخلوف دكتور؟
1: طبيعي، هو مربوط للأسف ككل يعني كما الأولمبيك بالفلوس، البال وقوام الأعمال، وزادت ولت الثقافة، ولت تجارة كبيرة معناتها،
0: صحيح،
1: وسوق غالي ياسر، ويويح اللي عنده أمور المالية تاعه.
0: صحيح،
1: هذا الواقع.
0: صحيح صحيح. وقتاش خرجت انت من مهرجان ابو مخلوف؟ ما عادش فيه معناها رسميا.
1: لا شوف، انا مهرجان ابو مخلوف اخر وحده هو في 1979.
0: من عام 79؟
1: من 79 عملت ما يسمى الدورة الرابعة.
0: اي،
1: لانه فك الفترة ذيك بعد 3 سنين زعما مات
0: المهرجان.
1: اي ما عادش حتى واحد بكري. كيفاش؟ شوف يا سي، كانت عندنا عادات وتقاليد متميزة الى ابعد درجة. نلموا بعضنا، نقولوا راهو كيما جماعة اللي عملوا الزردة بتاع سيدي رابح، نلموا بعض. ما يا اخويا شكون السنة باش يترشحوا للثم؟ خاطر مش سهلة راه. ما عندناش نحن هذه لا فكرة مدير لا فكرة مسؤول اول، ما عندناش ناس باش يتطوعوا. وعندهم واحد منسق يعني منسق دونك. معناتها العام الثالث فشلنا، ليش؟ ما عندناش امكانيات حتى، وحتى واحد ما بتجاوب معانا وماشي، ولت صعيبه تعمل مهرجان يعني مش ولعب. تبقى 3 جمعات هذاكم معناتها مش ولعب. ونا بالمناسبه كانت عندي ظروف عائليه خاصه، معناتها قبلت باش انا نعملك الدوره ذيك الرابعه. عملناها تعرفين من جملة الأشياء اللي كانت عزيزة علي، عودت عملت المهرجان في البيسين ميليتير.
0: أي،
1: وردينا البيسين وعملنا جو البيسين، لأن قبل في الستينيات الحفلات بتاع الكيف الكل تقع في البيسين. سيدي علي الرياحي وعليا ونعمة وكل جو المنعش الحلو بتاع، كانوا يجيبوا الحفلات للبيسين. اللي ما عاش هاك الفترة ذيك ما عرفش عزة الكيف، وكان جوك بيسين وكمال، وكل واحدة سي كمال
0: روعة.
1: تو نتكلموا على الماء،
0: باين فوتو الماء
1: والله.
0: خلينا في الانتعاش نتاع نتاع المهرجان.
1: قلت لك في عام 2009 تفهمت مع الجيش، ما قصرش، حلينا البيسين. عملنا من جملتها جبت لك الريطه نتاع لمين نهدي في الوقت هذا،
0: المسرحيه
1: هي هكا يعني. رايح. عندي انا مهبط تتصور انا في البيسين مع فهمت بزول هذاك الكيب نتاعو سيزو هذاك من وش اسمه ولا كمال وش اسمه ولا مشهور تو وش اسمه كمال التويتي ولا
0: كمال تويتي.
1: اي هذا مصور صغير ومعاه
0: منجلعوني
1: منجلعوني شاف والله شوف هالتصويره محلوه ياس فهمت. وهدي الله كيك الفيديو بتاع الوحده. وعملنا مهرجان بامكانيات متواضعه، وبعد بقيت نتابع معناتها بعيد وكهو يعني سافا با دير، لكن نمشي نحضر لهم القصبه ونعد لهم الوعده ونوقف معاهم منا ومنا ومنا ونسهل لهم مهامهم الى يومنا هذا. حاجة عادية مش بالضروري. شوف سي كمان، احنا عندنا مركب هنا في الكيف خطير جدا، واللي هو قضاء على برشا مبادرات وبرشا حسن نوايا وبرشا قدرات، انه اكل تفرد اكل الانسان اللي
0: تفرد بالرأي
1: والجمعية ويبرك عليها ويقطع لها الانفاس وكذا، وما عادش ناس اخرى. نحن تربينا فكرة التداول، انت ما تسوى حتى شيء اذا ولدك ما يوصلكش بخير. وبالتالي نحن توا، وانا هذا سياستي من بكر، انا باللي كنت في الكشفيه معناتها تكون باش يتكونوا بعدي باش الناس فهمتوا يواصلك التواصل.
0: اي اكيد
1: اهم حاجه، لان ثم ناس تقطع الحياه.
0: الاستمراريه، اي الاستمراريه
1: فهمت،
0: اهم حاجه الاستمراريه.
1: وبالتالي انا كي نشوف مهرجان ابو مخلوف اليوم يضرب 50 سنه هذا بكل فخر. نقول هذه زريعه زرعناها فك
0: الفتره بذره
1: بذره ما شفت ليش بيجي شكون توا مدير ولا وش يعملوا كذا ربي يعينهم كل جماعه بلا بلا ياخذوا المشعل ويعدل غيره يعدل غيره يعدل غيره فهمت كيفاش فهمت عندي غنيه دي تغني فيها وسسمه هذيك بتاع نريم الفهري وجيل تعدي لجيل بعد حطوها هذيك اي ممتازة ياسر هذيك الكيف الغالية
0: فهمت كيف العالي
1: الكيف العالي غالي من اللي تقاو التهبالي وكذا وشي يعني نحن نبنوا اللي ولادنا عندهم الحق مشهوبة يتحملوا ثاني المسؤولية ويواصلوا
0: أكيد
1: فهمت ومخلوف كان مدرسة
0: به يظهر لي استوفينا الحديث على أبو مخلوف كمعلم تاريخي معلم أثري أحواله مشي هي المعلم دكتور حاليا إن شاء الله فماش معناها بوادر الترميم معناها
1: بوادر سي كمال شوف توا راهو المصيبة أنا بصفتي يعني كنت مسؤول كانت عندي مركزية القرار
0: إيش
1: معناتها ماذا بينا ما نكثروش باللي ديسيدور باللي فهمت كيفاش؟ كانت توا عندك خسر البلديه مسؤوله، سياده المدينه مسؤوله، الاثار مسؤول، السياحه مسؤوله، الخواص هذاك مسؤولين، هي في مش شكون باش يدخلوا في الربح ويشوف الخساره؟
0: وشكون باش يتحمل هو المسؤوليه
1: فيها؟ هو شوف نحن بو مخلوف كظاهره معمارية فريدة المسؤول الأول والأخراني
0: هو
1: على مسؤول هو البحر
0: ما هذا الوطن التراث
1: لعب لا لأنه ذاك معلم والمعلم له ترطيبه ولا قوانينه وعليش معلم باش يخلد هكاكا ورموا المعلم المحد إلى آخره والمحد هو اللي يضمن له الحراسة وقت اللي ما عاد كان تعقل يحرقوا في الزوايا كما سيدي مسعيد
0: فعلا
1: ستة عساسة يباتوا غاديك ضمنها بالمحد هي إيش بيه واصل المعهد كيف فارغ هذيك مش يرببك القبة ولا مش شو توا المعهد ولا توا ولا فريلو خافوا كل شيء فهمت وهذه مش باهث انا وقت اللي تلقى غلطه يعاقبوا الناس بصفه معناتها الواحد كذا هكا الناس كلها ما عادش حتى واحد ما عاد ياخذ المسؤوليه
0: اي باهي توا امكانيه ترميمه معناها
1: اي يترمم بسهوله تامه
0: بسهوله
1: تامه
0: وتكاليفه
1: تكاليفه حكايه فارغه شوف يا سي كمان الناس اليوم
0: معناها للدرجه بسيطه معناها
1: إن عمسي هذا أيوة. هذه المفارقة الكبرى
0: أيوة.
1: أن تونار
0: مش جاي وزير السياحة ومعناها وعمل جولة
1: عملناها وانا بيدي معناتها
0: مش كحضرت انت الدكتور وقتها
1: وعيت نشطح له قدام كل واحد وقلت له شوف وكذا وكل شيء دخلت منها خرجت منها
0: اي معناها
1: هي
0: شنو المشكلة اعتمادات معناها
1: مثلا مش حكاية اعتمادات عزيمة
0: اي
1: عزيمة التزام بما انا مسؤول عليه شوف لاني المصيبه فين ما عادش نحمله حتى مع النقد العادي توا انا زميلي واصل هو فالمهم يقول لك شو دخل في شو شعني الركلة مش انت التراث بالدرجه الاولى بعمره لك كان هو بتاع
0: ماهوش منقطع
1: انت تتكلم
0: في سيروره
1: هك ولا لا هي أنا توكي نجيك ونقول لك ها هو حكاية فارغة أنا قلت لها حكاية جمعتين ونخرج منها الحكاية جيبوا لي الوحدات مدريات نعمل بهم اللي تيمون على القبة من داخل هكذا ونعمل معناتها سونداج نحل نشوف تبعك شقة ذاك وش هي أصله ولعل ثم حاجة تخدم اللوطة والشفايق بها لأني رممت قبل الآن رممت بالجهة القبلية ذيك جناح كامل كان ديما كل مرة نحن نرموه ويتحل كل مرة لقينا اللي تحته ثم جناف سيب ومش حتى واحد فايق بيه ولينا حفرنا ومشينا لكن اللي لك بعد دي
0: عساس
1: وبعد بنينا على الصح هانو التو ما تحركش سانتي
0: صحيح
1: فالتو يعني ايش معناتها سي كمال شوف اي مهنة اذا ما عندكش فيها حد ادنى من الالتزام وتحس اللي انت امبليكي
0: صحيح
1: يقولوا بالفرنسوية كلمة حلوة ياسر انتربلي كأنك ما عايش انسان مسائل في مسائلة اخلاقية لان قضايا كما هيك قضايا جماعية مش نتاع واحد مش ينفرد مش نعمل واحد خطاب كيف يقولوا
0: ولا واحد مش يعمل بنية خاصة
1: يا ولا مش يمشي فلاسس هذه قضايا جماعية إذا ما عندناش الوعي بالجماعي رو ما تقدموش هسي كمان
0: أكيد
1: رو المجتمعات اسمها مجتمع تراهم يعني جمع وقلوبهم شتى نحن يزم داو كنت نحكي لك توا على كيفاش في معناتها السبعينيات لقينا روحنا قدام وضع معناتها مخزي ان نحن ابناء معناتها ثقافه وابناء نلقوا روحنا مطيشين هنا لبينا بعضنا ومن ضعف عملنا قوه وبدلنا برشا معطيات
0: اي دكتور توا وين باش تاخذنا توا الثنايا الذاكره
1: ثنايا الذاكره شوف
0: باش تهزنا توا شويه
1: والله شوف يا سي
0: كملنا مع ابو مخلوف اي
1: شو
0: بدنا نكمل مع التوته دكتور اي
1: التوته
0: اي كالشجره المزيان
1: التوته التوته
0: مازلت راهي محافظه على
1: وذيك هي من نقول من مكونات شخصيتك الحي
0: اي صحيح
1: هذيك
0: جت مع الزاويه هذيك ولا بعده
1: لا هي جت بعد
0: بعد
1: يقولوا انه عندها عندها خصائص معينة وجابوها من زغوان وغرسوها المرة الأولى من الجهة القبلية توقع بعد وقت اللي أضافوا بعدها كالحوش تاع سيدي أبو مخلوف من الجهة القبلية ولو حولوها حطوها في المكان بتاعها ذيك مكان سبا ثب
0: وهك الحجارة دكتور هذيك اللي قدام الباب متاع الزاوية معناها واللي تقريبا تميز المدينة العتيقة الكل خيل الحجارة ذيك خاصة مع سبيسيال الحجارة
1: البضاج يعني تكلم
0: عنها ايه ايه ايه هك الحجارة المبلطة
1: ايه طبليت خاصية بالكيف هذيك ايه ركتوا برشا مدن ولو يعملوا فيها تلقى في سيدي بوسعيد
0: ونوعية الحجارة ذاك موجود
1: موجود أه؟ يسير نحن بلاد الحجارة
0: هي علاش ما يتعودش يتبلطك النهج هذاك وين راس العين معناها ويتعدى حتى للصبات بنفس الحجارة ذاك
1: أخذ شوف في فترة معينة
0: أي.
1: عملنا تجربة مع ساعتها تشغيل الشباب
0: أي
1: وعلمنا برشا شباب باش يعمل اونتروتر معناتها البافاج وعمل البافاج وجددنا عنها كامله وكان عندنا برنامج بعيد المدى البلايص الكل نعاودوا نجددوا والبافاج راه ما يلزمش يبقى كيك يلزم يتنقر باش ما
0: يزلقش
1: وهو معناتها حجرنا مرخم بالخيب يعني بالاستعمال يولي هكا سيرتو تصب عليه شويه
0: طر يولي يلمع
1: ولا فيها
0: لقك
1: حلو ياسر وعنده شارب خاص
0: صحيح.
1: في الليل هكا بالضوء بتاع الواحد وكذا ولا توا ثم ظاهره جديده وحلوه ياسر واحد يشجعها بتاع الخضار الناس ولت تغرس ياسر معناتها سيجر وواحد وكل الاكل
0: نباتات الزينه وغامبيليه وغيره معناها
1: والياسمين ولحن حاجه خرقاء
0: ممتاز
1: بالطبيعه كان الدينا الكل لا بلونج فكل واحد هذاك ويعاودوا لها البافاج بتاعها ويبيضوا ويليقوا الحيوت وبيضوها ويدهنوا كل شيء باللازر وكذا حتى الكيف ما ثمش راهي مشكله الكيف اعطيه ربي بعت زين هذاك خلق له المشكل كيف راس مسكين
0: معناها شوف
1: الزين
0: شوف ساحة أبو مخلوف نجم توصل لها من قديه من طريق معناها وانت من
1: والقلب علاش القلب النابض علاش هذيك تعطيك فكرة على يسموه في الاستولوجي ستدير علم النسيج لأن نحن نقرأ النسيج العبراني كيفاش تكونوا شو المحاور بتاعه وعلاش والقلب يعني شو
0: القلب
1: البول يعني اللي يقبل ويبعث
0: فهمت قلب النابض
1: بالضبط هو لو روشي هذيك تبين لك اللي هكا الجبل هذاك المبنية فوق القصبة هو بداية معناتها المدينة فهمت نلقوا فوق قبل ما توصل القصبة نلقوا فوق لاكروبول يعني كما في لاتين أتين شوفار أتين أكل البلاتو هذاك الفوق مجمع المعالم المعابد هذاك هو لاكروبول أكروبول الراس يعني هو الكيف أصل الكلمة في الأصل بتاعها
0: كيف
1: الكيف سافدير الراس
0: الراس أي.
1: الراس فهمت يعني حاجة خرق العادة
0: حاجة خرق العادة
1: هاي هذيك معناتها كانت الكل لاكروبول دونك لاكروبول هي الخلقة معناتها يسكون أبل لو باترون سيركولاسيون هو البلاصة اللي تمشي لها الناس كلها تقصدها فهمت، ومنها هي تتوزع. وبالصدفة هك الشبكة هذيك حطوا فوقها ثاني الأسواق.
0: أي هي
1: يعني تو يقولك طول الشماء بين روح هذيك وانت جاي سواء طالع من راس العين سواء طالع من حارة سواء.
0: هذه نفس الإجابة اللي جاوبتها، معناها فما وليداتك مرة جايين في زيارة للكيف ومازالوا كي هبطوا من الكار سألوني منين كيفاش نجموا نوصلوا القصب، قلت له النهج هذاك يطلع النهج هذاك يوصل النهج هذاك يجيبك فيها بالضبط.
1: وهذاك سي
0: بسحب مخلوف. اي
1: لو جينا ان شاء الله وانا متفائل
0: ان شاء الله
1: وجينا يمات باهية ونخرج من الأزمات هذه ومن المخاطر ومن الفترة الصعيبة ونرجع نبنوا من جديد وترجع النظارة والحضارة والجمال، راي مدينة الكيف يعني قابلة باش تولي معناتها عاصمة بتاع ثقافة وبتاع سياحة.
0: مساهم المواطن في الحكاية يا دكتور؟ مساهم المواطن في الحكاية؟
1: هي المواطن هو كي يتولها بدار وينظفها ويعمل لك الخضار والمحابس
0: ما تكلفش برشا الحكاية،
1: ما تكلفش خلاص. وإحنا في فترة معينة عملنا سيادة المدينة كنا نعاونوا الناس عاونوها بأشياء معينة يعني نعاونوه ببلو بلاش مواد بناء يا بناي مختص يا تسهيلات إدارية يا جائزة في فترة معينة عملنا أنظف نهج فوق في بوم خلوفة كنسالي تفرح هذيك في قدام ديارها شيء الوالي سعد سي الفاضل الخليل الله يرحمه وعطاهم هكا جواز
0: جواز رمزية معناها
1: يعني سي سون با لي زيدي كي مونت الافكار الناقصين عندنا والمبادرات والتجارب كل شيء وارد بس نتاع ثم حاجة عاطبة. هاني قلت لك أنا مع جمعيات باركين عليها الواحد كذا حقا تتحرك وتفتح أبوابها للقدرات الجديدة، برشا شباب يحب يعمل حاجة يحب يسأل يحب يدخل يحب يأخذ تجربة
0: أعطيه
1: فرصته. ما عندكش الحق باش تسكر عليه الحياة.
0: قل لي أنت معناها أنه زاوية بو مخلوف سهل برشا معناها ترميمها وأنها ترجع معناها لسالف نشاطها وتستقبل زوارها وترجع فيها معناها الحياة من جديد.
1: شوف سي كمان 10 شباب بالقدام وبعها بنقولوا نحن 10 خلي 30 في الكل يتلبوا يضربوا الشهرية 3-4 يتمرنوا بالقدام بالقدام بالقدام وباللي كوستيم بتاعهم وبهيتهم وكذا كل شيء ويعملوا موعد مرة في الجمعة نهار الجمعة تجيهم لبوس بالسوسة وبالحمامات والوحدة باش يحضروا غديك أو التسكرة بخمسين دينار ويا رب يشروح شوفوا الشي يربحوا فلوس باتك.
0: أي أكيد الأفكار موجودة
1: وشي اللي يمنع
0: ما يمنع حتى شيء
1: تتعب الوكلة تتعب الرسطور يخد هذاكم يعملوا العيساوية بتاعهم يشيخوا ويتفرهدوا ويعملوا المدحات بتاعهم ويتحولوا ويستحوا ويضربوا الفلوس فجيت
0: به كملنا أبو مخلوف هو باش نمشوا البازيليك جمع جاي
1: جمع
0: جاي ما نبعدوش برش على أبو مخلوف. نحن
1: بازيليك
0: عدينا مدة باهية في القصبة عدينا مدة باهية في الزاوية الرحمانية عدينا مدة باهية كذلك في زاوية أبو مخلوف توا بشوي بشوي نهبطوا البازيليك وحكاية طويلة وعريضة مع بازيليك بين ثنايا الذاكرة الليلة قصة نوفت الجمعة الجاية بحول الله في مثل توقيت الليلة نلتقي مع دكتور محمد ليلي. شكرا لك دكتور، شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة، شكرا لكل من تابعنا وآنسنا بالاستماع. نلتقي بإذن الله تصبحون على خير.

ويذيق بي صدري فأعجب إنه قد ذاق والقرآن بين يدي. يا رب فافتح بالقرآن مغاليقي واشرح به صدري وارضى علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير والأنوار. قولوا بسم الله، قولوا يا الله. هل تخشى من المستقبل؟ هل تحس بأن ظروفك قاسية جدا؟ كيف أنت مع الأمل؟ استمع حتى النهاية.

وسورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال الله تعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص. وهي أحسن القصص فعلا كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة بها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. ومن الطريف أن قميص يوسف استخدم كأداة براءة لإخوته، فدل على خيانتهم. ثم استخدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع امرأة العزيز فبرأه، ثم استخدم للبشارة فأعاد الله به بصر والده. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن تقرأها ومن أبدع ما تتأثر به. ولكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن هدفها هو ما جاء في آخر سطر من القصة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم. والمحور الأساسي للقصة هو ثق في تدبير الله، اصبر، لا تيأس، تمهل، تمعن، فكر وثق.

الملاحظ أن الصورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس صحيح، فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى به في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز. ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم أن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن المستمع إلى أن تيسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك أنت، فلا تشغل نفسك به، دعه لخالقه يسيره كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالأحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس ولا تتذمر، بل ثق في تدبير الله، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر للأمور. كما يفيد ذلك أن الإنسان لا يجب أن يفرح بشيء قد يكون ظاهره رحمة ولكن يحمل في طياته العذاب أو العكس. والعجيب أنك في هذه الصورة لا تجد ملامح يوسف النبي، بل تجدها في صورة غافرة.

أما هنا فقد جاءت ملامح يوسف الإنسان ليس النبي، الإنسان الذي واجه حياة شديدة صعوبة منذ طفولته، ولكنه نجح ليقول لنا إن يوسف لم يأتي بالمعجزات، بل كان إنسانا عاديا، لكنه اتقى الله فنجح، وهي عظة لكل شاب مسلم مبتلى أو عاطل يبحث عن عمل، وهي أمل لكل من يريد أن ينجح رغم واقعه المرير. فهذه هي أكثر الصور التي تحدثت عن اليأس.

قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

وهكذا فإن الله هو أرحم الراحمين، هو جواد السائلين، هو القريب الذي إذا دعوته أجابك ويا مجيب.

ويطول الحديث عن جمال القرآن الكريم وعن جمال سورة يوسف، وكأنها تقول لك أيها المؤمن إن الله قادر، فلم اليأس؟ إن يوسف رغم كل ظروفه الصعبة لم ييأس، لم يفقد الأمل. هي قصة نجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا حين استطاع بفضل الله ثم بحكمته في التعامل مع الملك أن يصبح عزيز مصر، وفي الآخرة حين تصدى لامرأة العزيز ورفض الفاشحة ونجح. لقد نزلت هذه السورة بعد عام الحزن، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الضيق وعلى وشك الهجرة وفراق مكة. وهنا نلاحظ أشياء مشتركة بين يوسف عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف ترك بلده فلسطين، والنبي صلى الله عليه وسلم على وشك ترك مكة أحب البلاد إليه. ويوسف فارق أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم فارق أهله، فماتت زوجته خديجة، ومات عمه الذي كان يدافع عنه. يوسف انتصر، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف مر بظروف مشابهة لظروفك أنت، ولكنه انتصر، وكذلك أنت سوف تنتصر مثله بإذن الله. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أمس الحاجة لهذه المعاني، فقد نزلت السورة وهم في مرحلة معنوية متدنية هابطة. ولعل هذا يذكرنا أيضا بمرحلة الهبوط الشديد الذي تعاني منه الأمة اليوم، وكان الله تبارك وتعالى يقول لنا لا تيأسوا فالنجاح قادم. ولكن تذكر أنه بعد النجاح مطلوب منك التواضع، لأن في هذه السورة يعلمنا الله تعالى التواضع، والنجاح فضل من الله فلنتواضع. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

فلا تدع غمرة النجاح ونشوة الانتصار تنسيك التواضع لله، وليكن قدوتك في ذلك يوسف عليه السلام حين قال في نهاية القصة في الآية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.

وكأن الصالحين سبقوه وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق بهم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. اللهم اجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم أمين. اللهم أنت المجيب.

اللهم اكرمنا ببركة القرآن واجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة جميلة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما عطرا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الأموات جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها. ان شاء الله الناس كلها تكون بألف خير. بعد شوية ان شاء الله نحكوا عن الحرائق، الغابات ومخلفاته، خاصة اليوم كي نحكوا على اللي صار بعد الحرائق الكل. ان شاء الله ربي يحمي تونس وكهم نجم نقولوا كان كيكا. وباش تكون حاضرة معنا الإعلامية المختصة في الشأن البيئي مبروكة خضير، اللي باش ناخذوا معها اكثر تفاصيل، خاصة لأنه هي كانت مواكبة وحاضرة مع كوسموس. من بعد كيف كيف باش نحكو عن التقييم نصف مرحلي اللي قام به وزارة البيئة التنظيف الشواطئ التونسية، وباش نعرفوا هل أنه ثم الشواطئ الخاصة في نفزة في تبرقة، هذه الكل تنعرفوه إن شاء الله بعد إن شاء الله مع مدام سيرين فرشيشي. وفي الختام باش نحكوا عن بعض حملات النظافة اللي سار في الجندوبة، فيها بلايس قاعدة تصير وفيها لا، وخاصة أنه المشكل الكبير اليوم اللي أرق الناس الكل انه هل انه اليوم نجموا نقوموا بعمليه نظافه مع الناس اللي قاعده ماهيش واعيه بالخطر اللي يهدد الوضع البيئي. وباش يكون حاضر معنا رئيس جمعيه احباء البيئه بجندوبه سي شكري الترخاني. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، باش نمشوا لاول نغم ونرجع مع ضيفتنا.

0: تحياتنا لكم من جديد، وأكيد تحية لكل الفتيات ونساء تونس. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد كي نحكوا اليوم كما سبق في البداية قدمت أنه باش نحكوا على غاباتنا، زينتنا، ثروتنا، الهواء النظيف اللي نشموه، الحاجة اللي تخلينا نعاونوا على أنه تنقص شوية من التغيرات المناخية. بطبيعة مش باش نحيها بالكل، لكن تحد منها شوية، ساهم في التساقطات، الأمطار اللي لوجوا عليها اللي نقولوش بها تبدلت اليوم، الفصول ما عاش فاهمينها. وقت اللي نلقوا غاباتنا يا إما تتقص يا إما تتحرك، فعل فعل ما هوش بفعل فعل. المهم أنه نجو نشوفوا نلقوا غاباتنا. في كل عام نخسروا الألاف والألاف من الهكتارات من الغابات، وهذا شيء مش يوجع قلبك هو حتى من واحد وقت يشوف الغابة اللي كانت مزينة. وقت اللي نشوفوا في جهاتنا في الشمال الغربي عند راهم ما شاء الله جندوبة بيجة سريانة الكيف، الأربع ولايات في الشمال الغربي اللي بالحق وقت تتلفت وتشوف الغابات ما بقى منها كان الأثر، وإلا الدخان، وإلا الرماد فيها، وإلا البلايس المحروقة اللي تحس أنه بالحق حاجة توجع وتمس على الأخر. علاش نوصلوا للوضع هذية؟ هل أنه الكافي اللي قاعدين يتعمل فيه الدولة على أساس أنه ثم غراسات البلايس جدد؟ هل أنه كافي أنه نقولوا لغابتنا باش تتجدد إن شاء الله، ونرغم نعرفوا أنه قديش يبقى عمر الشجرة باش ترجع كما كانت؟ أقل حاجة 50 سنة باش ترجع الشجرة من جديد. هذية كلها باش نحكوا فيه مع المختصة في الأعلام البيئي، أكيد تحيتنا لها، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مبروكة أخذير، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: أهلا وسهلا، تحياتي ليك وتحياتي لكل المستمعين في إذاعة الكيف، وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع ذات الأولوية القصوى في حياتنا اليوم، لأنه تعدينا صعيد برشا، تعدينا درجات حرارة قياسية، مشينا من هيك اللي قريناه في كنت أتذكر في كتب الابتدائي يقولون الطقس تونس جاف وحار، ولكن تويك طقس تونس جاف وحار وأيضا رطب أصبح. وهذايا طبعا الرطوبة هذه مانيش متعودين عليها، لأني متعودين أنه تكون درجات الحرارة فيها جفاف أكثر ما فيهاش الرطوبة، ولكن بفعل التغيرات المناخية، بفعل درجات الحرارة القياسية، التطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه، يظهر لي حتى مناهجنا الدراسية يلزمنا
0: تتبدل،
1: لأنه مناخنا تبدل صحيح تبدل معها دروسنا
0: صحيح، لأنه التغيرات المناخية ماشي وتتصاعد، رو اليوم ثم منحة غدا وش نلقوا منحة آخر، كل يوم وكل وقت في كل ساعة ثم تغيرات جديدة،
1: وكل عام تزيد أزمة مناخية تتعمق أكثر، وجزء كبير منها اللي قاعدين نحكيه فيه توا هو غاباتنا التونسية اللي كل عام توا من 2011 لليوم قاعدة تشهد في حرائق لآلاف الهكتارات بشكل سنوي، قاعدين نحكروها، وحتى هيك المساحات اللي تتحرق ترجع تتحرق مرة أخرى
0: صحيح.
1: وهي ما يساعدش، لأنه أنت منذ قليل في التقديم للفقرة هذه أحكيت مثلا على حملات التشجير، ولكن للأسف حملات التشجير اللي الناس قاعدة تقوم بها إذا كان ما نحافظوش على الغراسات الجديدة ونحرقوا في كل مرة، فإنه حتى حملات التشجير ما عندهاش جدوى، بالنظر إلى أنها هي بيدها تتعرض كل سنة إلى هذه الجريمة البيئية
0: صحيح.
1: الكبيرة برشا، لأنه غاباتنا اليوم والتي مواجهت جرائم، ومنذ قليل قلت بأفعال بشرية وإلا أفعال طبيعية. منظمات المجتمع اليوم، منظمات المجتمع المدني والإدارة العامة للغابات قلت أنه 96% من الجرائم البيئية اللي موجودة في الغابات متاعنا اليوم بأفعال بشرية عن
0: للأسف
1: لا غير قصد. وبالتالي اليوم ثم قطع جائر للغابات، ثم حرق بسابقية الإصرار والترصد للغابات، ثم احتطاب من أجل استخراج الفحم ولا لأغراض تجارية، وبالتالي اليوم ثم أيضا اعتداء على الملك الغابي والانتصاب داخل الفضاءات الغابية وبعض مشاريع في وسط المساحات هذه، وبالتالي نلقاو ديغراداسيون للمنسوب نتاعنا من الغابات التونسية وتفاؤل المساحات الغابية والتوسع العمراني اللي نجم يكون فيها ما ينجم إلا يسكر علينا النفس، لأنه بالنسبة لنا الشجرة شنية حتى هذا معناها إكواسيون صغيرة في حتى يقول لك الشجرة تسيب الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون. الشجرة خزان للكربون، واليوم شنو عندنا؟ عندنا الانبعاثات الغازية اللي قاعدة تسبب في الاحتباس الحراري وبالتالي تعمق الكوارث الطبيعية اللي نعيشوها. اليوم الغابة شنية؟ الغابة تربة. التربة بتاعنا للأسف ولات متملحة كثيرا، ولا عندنا انجراف كبير. الغابة شنية؟ الغابة خزان للماء، وبالتالي اليوم في ظل حاجتنا للمياه والفقر المائي اللي نعيشوه احنا احوج من اي وقت مضى للغابات متاعنا من اجل انه نصنع خزان متاع مياه. اليوم راهو مناطق جندوبة وباجة وطبرقة وعين دراهم راهي مناطق غنية بالسدود.
0: صحيح،
1: لكن حس الطيارة ربما
0: مش مشكلة.
1: فالمناطق هذه اليوم اللي هي خزانات متاع مياه تغذي 14 ولاية من الجمهورية التونسية، إذا تتراجع المنسوب الغابي والنباتي فيها وتمثل البيوديفرسيتي وتمثل الإيكوسيستيم فوريتي تاعها، فإنه للأسف باش يتمثل زادا منسوبنا من المياه اللي نجم يخلينا عندنا استقلالية مائية ويكون عندنا جودة الحياة. أنا قاعدين نشوفه في كل بلاصة من مناطق الجمهورية احتجاجات وغلق للطرق بسبب الانقطاعات المتتالية.
0: وصرتوا المرة هذه بشكل كبير تحسوا أنه تفاقم السنة أكثر من العوام اللي فاتت ونخافوا ما زالت زي تتفاقم.
1: هذا هو اللي في الحقيقة باش نكونوا صادقين مع رواحنا ومع الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، وبحكم ربما تجاربنا الميدانية بحكم احتكاكنا اليومي مع الخبراء العلميين اللي في مجال البيئة في مجال الموارد المائية التغيرات المائية البيوديفرسيتي، للأسف السيناريوهات اللي تنتظرنا سيناريوهات أخطر بكثير مما نعيشه اليوم، وهنا قاعدين نعيش غربة مناخية من عام لآخر.
0: صحيح،
1: وقاعدين نعيش تطرف مناخي من عام لآخر، ونلاحظوا فيه في حياتنا اليومية راهي زراعاتنا وفلاحتنا اليوم والفلاحين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا عبر إذاعة الكيف، وإحنا نعرفوا الكيف وجندوبة وباجة والحزام هذيك متاع الشمال والشمال الغربي راهو هذيك اللي أمننا في الغذاء متاعنا، وبالتالي اليوم حتى المساحات الزراعية اللي قاعدة تتحرق راهي ماشية من سيادتنا الغذائية من قدرتنا على تأمين الغذاء والماء، وبالتالي ما راهو اللي قاعد يصير حتى من حرائق في هذا الاتجاه قاعد يأثر علينا وعلى على الغذاء متاعنا والماء متاعنا وعلى البيوديفرسيتي متاعنا، وبالتالي إذا السلسلة هذه المترابطة ببعضها اختلت فإنه قدرتنا على البقاء وعلى العيش وجودة الحياة متاعنا اليوم رانا كنا نعيش في إرهاق مناخي، كنا قاعدين الصيف عديناه بصعوبة كبيرة جدا عام السنة اللي قاعدين نعانيه فيه من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرارة الشديدة،
0: ما زالت موجة أخرى جاية،
1: ما عندناش لغسيل الماء، وفي نفس الوقت ما عندناش عندنا التيار الكهربائي معناها قطع علينا في أكثر من مناسبة، وكثرة الحوادث اللي بسبب شدة درجات الحرارة، وبالتالي قعدنا ندور في هالدائرة هذية واللي جزء كبير منها طبعا متعلق بالبيودي تاع البر والبحر، وحتى ما يحصل في البر وفي الغابات نتاعنا راهو يأثر حتى على البحر والبيوديفرسيتي، وهي راهي دائرة اقتصادية
0: هو ديجا البحر المحيطات ماشي يطلع الحرارة نتاعها ماشي وتسخن وهذا الناس كل
1: ما نحكيوش على تونس كهورة وباش
0: يكونوا العالم أجمع
1: ماناش مجحفين، راهو اليوم شفنا حرائق في فرنسا وشفنا حرائق في إسبانيا وفي ألمانيا، ورغم أنه الدول هذيك دول معناها عندها القدرة المادية لتطويق مثل هذه الكوارث الطبيعية إلا أنها عجزت عن ذلك، فما بالك بتونس اللي هي أقل قدرة منهم ماديا ولوجستيا باش تنجم تواجه مثل هذه الكوارث. وبالتالي أعتقد أنه يولي هوني الوقاية خير من العلاج، ما نوصلوش لمرحلة الحريق، نعزز الرقابة متاعنا، نحاول نراقب المحيط متاعنا. اليوم يلزم نعن حالة الكوارث الغبية في تونس بصراحة، يعني احنا اليوم في شنو نستناو بعد آلاف الهكتارات اللي شفناها في زغوين وفي بيجة وفي جندوبة وفي ملولة أمس بركة وفي كل معنى أمس بركة، كنقول أمس بركة في 2023 ولكن للأسف راهو من 2011 لليوم 2026 العام الوحيد اللي ما صارش فيه حرائق هو 2024.
0: ما نعرفش عليك
1: عوام كل عام كل عام آلاف الهكتارات قاعدة
0: تطلع. إيه أما هذايا إلى متى باش نبقوا يعني. هكا مبروكة إذا كان باش نبقوا هكا ومجرد الحديث هكا هو يلزم ثم حاجات، ما نعرفش هل أنه يلزم الدولة وحدها ولا المواطن زيدا ودور الأعلام هناك كيفاش باش نعمل.
1: شوف هي ما تنجم تكون كان المقاربة التشاركية، الدولة إذا خدمت وحدها ما تنجمش توصل الرسالة، بمعنى أنه جانب الردع والقانون والقضاء البيئي في تونس يلزم يتطور ويكون فما عقوبات صارمة، لأنه فما الجرائم. أنا نشوف اللي يحرق شجرة ولا اللي يحرق مساحة غبية فيها بيوديفرسيتي وفيها النبات وفيها الحيوان وفيها التربة وفيها 800,000 تونسي قاعدين يعيشوا في المناطق، أنا نعتبره قاعد يعمل في جريمة ضد الإنسان.
0: متبع هو يهدد في أمن الدولة لهنا بنتصور هكا،
1: ويهدد في الأمن الغذائي نتاعنا، في أمن الدولة، في قدرتنا على البقاء، وهذا كله ما تتسمى كان جرائم ضد الإنسانية. للأسف العقوبات وفقه القضاء ما تطورش بالشكل المناسب للتحديات البيئية اللي موجودة اليوم، هذا جزء من القصة. الجزء الآخر من القصة احنا كإعلام يلزمنا زيدا نقوم بدورنا في التوعية والتحسيس وأيضا حتى في الاستقصاء والمساءلة، لأنه اليوم يلزمنا نكشف الإماط على الناس اللي قاعدة خلينا نقوله تستبيح في المحيط الغابي متاعنا، ويلزم زيدا نكونوا قادرين على انه نسلط الضوء على ليزينيشياتيف ولا المبادرات الايجابيه اللي قاعدين يقوموا بها مؤسسات المجتمع المدني في اطار استعاده المنظومات الغبيه. يلزم زادة كيف يكون عندنا استراتيجيه وطنيه صارمه في اتجاه انه احنا نحميو الغابات نتاعنا. يا خويا اذا كانوا الحطب والتجاره في الحطب والتعدي على الملك الغابي والانتصاب في الملك الغابي والتحوز على الأراضي الغابية قاعدة تمس من منسوبنا، فبالتالي ما علينا كان النجم نوقف النزيف هذايا من خلال تشديد الرقابة وتعزيز إمكانيات الدولة ومنها وزارة الفلاحة وإدارة الغابات بالحراسة اللازمة بالموارد البشرية.
0: الفلاحة دي ما تقول لك ما عنديش الموارد البشرية،
1: وصحيح صحيح ساعات اللي يسرق يغلب الحاحي. ساعات تلقى انت انا هالنهارين معناها نشرت على منصتنا في كوزموس ميديا معناها فيديو صغير يحكي على كألف شجرة زين اللي يسمعوا فيها في الكيف وفي عند رام والكل يعرفوا شو معناها شجرة الزين، يعرفوا شو معناها انه أشجار معمر معناها موجودة في وسط الغابة نتاعهم وتربوا عليها وهم صغار، معناها تصبح ليلة ونهار تصبح ألف شجرة مقطوعة في وسط الغابة هذيك، والناس اللي قطعت الأشجار هذيك لسه هما تقيد ضد مجهود. شنو هو معناها تقيد ضد مجهود؟ دعم أجهزة الدولة عاجزة على إن هي توصل للناس اللي فاليوم زيدة إدارة الغابات تقول لك أي ما عنديش الموارد اللوجستية، وتم إفراغ الإدارة العامة من الغابات من من من من الحراس نتاعها، يعني كنا نحكيو على 800 سنين التالي توا ولينا نحكيو على 200 حارس فقط في أكثر من خمسة معناها يظهر لي 5.6 مليون هكتار من المساحة،
0: يعني ما يغطي حتى شوية ما يغطيش حتى شوية.
1: وبالتالي إذا كان أنت ما عندكش شكون يعس وشكون يراقب وشكون يردع وشكون ينفذ القانون وللتعدي أيضا حتى على الليزاجو هذوما، أنا في أكثر من مناسبة نحضر على دي كونفيرونس وعلى معناها دي زيفنمون للإدارة العامة للغابات، تلقى تعديات وتلقى مس من حرمة الحراس هذوما. مرة نذكر روحي صورت مع حارس متاع غابات عنده 4 بقرات جبتهم له ولوحوهم له قدام الدار المافيا هذه متاع اللي حرروا زبدة في محاضر، نكاية تنفيه وتشفيا منه لأنه حرر محاضر مشكلة بيهم عند الإدارة، وبالتالي هم مش من مصر، حتى هم البزنس نتاعهم يتمثل. وبالتالي اليوم كي تلقى روحك امام مثل هذه التعديات وما فيهاش رقابه صارمه، اليوم زاد المساحات المحروقه يلزمها بصراحه معناها بكل تجرد يلزمها تتسكر باش نجم تستعيد المنظومه الغبيه نتاعنا العافيه نتاعها بشويه بشويه، وتعاود يعني تنبت من جديد وما تتحرقش من اول وجديد. اليوم فما الرعي الجائر اللي قاعدين نشوفوا فيه، اللي هو اليوم زاد كيف يعمل تعريه للتربه، وكيف تتعرى التربه يصير التصحر، وكيف يصير التصحر يولي ما عادش عندنا قدره على انه احنا نتاقلموا ونتكيفوا مع المناخ. اليوم فما الصيد الجائر في وسط الغابات نتاعنا، واللي قاعدين يسمعوا فيها في الكيف وعين درام وجندوبه وبيجا ومناطق الشمال والشمال الغربي يعرفوا اللي اليوم راهو فما بالحق يعني صيد غير قانوني للعديد من الاصناف الغابيه الحيوانيه.
0: وديجا في غابتنا مبروكه ثم نباتات ما عادش موجوده، ثم حيوانات ما عادش موجوده، يعني يلزم ثم هذا الكل يزم يتحط قدام العباد اللي من المفروض الناس كلها تحمي غاباتها وخاصة الناس اللي تعيش فيها، يعني هذا مهم برش.
1: وهذه مهمتنا احنا كصحفيين نسلطوا عليها الانتباه، ومهمة الدولة لتجديد العقوبات. ونجيو سوا احنا شحكينا، حكينا على هياكل الدولة، حكينا على الاعلام، سوا بشحكيو على المواطن العادي البسيط.
0: أي.
1: المواطن العادي البسيط اللي يمشي اليوم للغابة ويرى انه الغابة هذيك كأنها مجال مفتوح حشيك باش يرمي فيه الزبلة نتاعو، يهزها في الكرهبة نتاعو ويرميها غاديكا. سمحني انت ترمي فيها شنو ناوي؟ هذيك كلها مادة اولية قابلة للاشتعال في اي غابة، وبالتالي الحرائق اللي موجودة اليوم تنجم تكون جزء منها نابع زيادة على وعي المواطن. يجي دور التوعية والتحسيس والتربية على البيئة باش نجم ونزرع الوازع البيئي في كل طفل صغير.
0: يعني هذه ترجع المناهج التربوية، هذه ترجع زيادة للدولة
1: المناهج التربوية والشراكة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في انك تزرع الثقافة هذه البيئية في الطفل منذ الصغر، والتوعية هذه كي نجم يكبر بها ويحافظ على الغابة نتاعه. نجيو توا للقوانين. القوانين اليوم نتاعنا متخلفة ورجعية مقارنة بالتحديات البيئية اللي مطروحة اليوم والتغيرات المناخية. يلزم تتعاود ويلزمها من الأول وجديد تتنقح منها مجلة الغابات اللي هي أصبحت متخلفة جدا مقارنة بالواقع والأزمة الموجودة اليوم داخل الغابات التونسية. وبالتالي البرلمان متاعنا التونسي
0: يلزم
1: يعاود يحل الكتاب على مجلة الغابات ومجلة المياه أيضا، وتتطور النصوص القانونية هذه بما يتماشى مع التحديات الواقعية المطروحة اليوم. وبالتالي اليوم زاد على مستوى المنظومة القانونية، راهو شوف هذايا الكل موجود في الاستراتيجيات اللي مكتوبة واللي خدمت عليها الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية ومنها الصندوق العالمي للطبيعة. وانا حضرت معاهم في اكثر من مناسبه في طرح استراتيجيه افق 2050.
0: اي
1: ولكن
0: الوقت سارع،
1: هذه الكل في الـ في الـ في, الـ في الدروج وتبقى في مخزنه وتبقى حبر على ورق وما يتمش معناها طرحها على ارض الواقع
0: ونعمل
1: بها وننفذوها، يولي نقعد ديما ندور في دائره مغلقه. وحتى إذا كان قمنا بمعناها جهود في إطار كتابة نصوص جديدة ودراسات وشفنا باحثين وخبراء وتجمعنا وناقشنا الحاجات هذوما وإحنا ما نلقوهاش معناها على أرض الواقع، فإنه باش نقعدوا ديما كل عام قلوبنا تتحرق مع الغابات
0: ونبقوا نحكوا وكهو ما يتبدل حد شيء،
1: ونبقوا في دائرة مغلقة. واللي يسمعوا فيها توا راهو كي تتحرق الغابة راهي دائرة اقتصادية واجتماعية كاملة تتمس. وبالتالي اليوم حتى نزيف الشباب اللي قاعد يهاجر في المناطق الريفية والمناطق الغابية ويمشي ويعمل ضغط على المدن الكبيرة بالبحث على سبل العيش وعلى الكرامة، وإلا يحرق ويمشي في وسط البحر ويموت في وسط البحر ويلوج على أفق حياة جديد ويغادر هيك الأرض متاعه وتبقى هيك الأرض متاعه غير مستغلة، راهو حتى هذي راهو جزء ونتيجة للحرائق هذه وللانغلاق الحل امام الشباب التونسي في انه يستفيد من الارض نتاعو ونبقاو كالدائره المغلقه ونخسروا برشا على مستوى التنميه ونخسروا برشا على مستوى توفير مواطن الشغل. الغابه اليوم تنجم تكون موطن شغل والنجم نخدم فيها على الاستدامه وعلى الاقتصاد الاخضر ونصنع منها وسيله للتنميه، ولكن
0: للاسف
1: كله على مستوى التنظير موجود، ولكن على مستوى الواقع فما راهو محاولات باش ما نكونوش مجحفين وما نكونوش معناها
0: ما ناقصه باللي ناقصه ومازال برشا يا مبروكه. صحيح
1: معممه، ماهيش استراتيجيه كامله، ماهيش خطه وطنيه اللي تنجم تحمي البيوديفيرسيتي نتاعنا وتقول توا انا راني باش ننفذ هذا في على المدى القريب على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
0: يلزم تتحرك الناس كلها توا
1: باش نوصل لكذا. فاليوم هل المقربه التشاركيه هذيه ما بين الناس الكل؟ بيني وبينك الاعلام قاعد يحكي، يعني احنا كصحفيين حتى متخصصين ولا غير متخصصين، ملاك حتى نشراتنا الاخباريه تبدا بمواضيع بيئيه.
0: صحيح.
1: يعني اليوم ولينا اول خبر في نشراتنا
0: هو الجانب البيئي
1: الكهربائي ولا انقطاع الماء ولا حريق في كذا ولا الكوارث الطبيعيه، كل هذه ولات مطروحه. اليوم الفلاح قاعد يعاني، يعني الفلاحة اللي هما يأمنونا في الغذاء نتاعنا قاعدين يعانيوا من شح الموارد المائية، وقديش عنا واحنا نسمعوا في خارطة زراعية جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية مع الواقع المناخي مع الواقع البيئي اللي موجود. والمسؤولية زادة باش نكونوا صادقين مع أنفسنا، ماهيش مسؤولية تونس فقط، مسؤولية
0: العالم أجمع
1: اليوم وفي العالم أجمع الكل. لابد أنه زادة فما التزامات دولية نشوفوها حتى في اهتمام المناخ اللي هي قاعدة تطرح، والخبراء والمنظمات الدولية معناها ترفع خلينا نقولوا سونيغي دالات ولا
0: الإنذار
1: ولا درجات الإنذار الأقصى، وتقول راهو فما التزامات دولية ولكن ما نلقاوهاش عند الدول الصناعية الكبرى، وهذايا ينجم يأثر فينا.
0: هذيك المشكل الكبير.
1: العالم كله أرض مفتوحة، العالم كله بلانيت واحدة، يعني ما يحصل في أقصى أقاصي الدنيا في القطب الشمالي يأثر فينا احنا.
0: هو في هو ذوبان الجليد هو اللي زاد أرق الحكاية أكثر.
1: بالضبط. والمنظومة هذه كلها مترابطة ببعضها، واحنا نعرف الكيس وزندوبة وبيزا راهي منظومة بيئية غابية
0: متكاملة
1: وبحرية زادة ومتكاملة، وبالتالي اليوم يلزمنا نخدمه في مقاربة متكاملة
0: إن شاء الله
1: باش نلزم ننقذ ما يمكن إنقاذه، لأن السيناريوهات التي تنتظرنا سيناريوهات خطيرة للأسف.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي قادر خير.
1: دولة فقيرة ماهيش دولة غنية، معناها تنجم تعمل على أنها هي، يعني احنا حتى غذائنا ومواردنا وحتى الماء نتاعنا قاعدين نصدروا فيه لبرا في شكل المياه الافتراضية، وقاعدين نجلبوا فيه مواردنا الطاقية ومواردنا الغذائية، وعندنا تبعية كبيرة معناها للخارج. راهو وقت اللي دولة من الدول تولي مطالبة انها تأمن الغذاء نتاعها، وشفناها هذايا في الكورونا، وتفكر في شعوبها، ما عادش تفكر في شعوبنا احنا، وما عادش تصدر لنا حتى الموارد الغذائية اذا كان ثم أزمة ولا كارثة تصير في العالم. وبالتالي لابد انه احنا اليوم نفكروا كيفاش مواردنا اللي تكفينا، مش نكونوا في تبعية للخارج
0: الدول الاخرى.
1: ربما اللي يسمعوا فيا تو يقول لك شنو علاقته بالحرائق نتاع الغابات، كله
0: مترابط كل شيء مع بعض.
1: غذائيه تبدا من هيك الناموسه الصغيره ولا الحيوان الانسيك الصغيره اللي في وسط البيوديفرسيتي في الغابه عفوا، وتوفى عندي انا في صحه الانسان وفي ديمومه الانسان وفي المحيط نتاعو، اذا كان ما فماش شجره ما فماش انفاس، اذا ما فماش انفاس ما فماش انسانيه وما فماش كره
0: صحيح.
1: ارضيه. وبالتالي راهي كل شيء مربوط
0: ببعضه، كل شيء مترابط ببعضه. واحد راهو كي نحكوا هكا
1: يعني من بدايه الانسانيه، يعني بدايه كل معقول هو مترابط ببعضه،
0: هذه حاجه معروفه. واليوجع انه ربي حبينا، ربي حبينا بثروات متميزه في تونس ونحن هما اللي انتهكناها ونحن هما اللي فسدناها للاسف. الانسان
1: الامانه هذه قاعدين الانسان هو
0: ما حافظناش عليها
1: بشكل او باخر
0: للاسف. ان شاء الله على كل تكون هذه الكل يتحرك فيها البرلمان ويشوف ثم القوانين الردعيه اللي بالحق يلزمها تتعمم اليوم، باش هكاك تكون ثم عقوبات قصوى توصل اي منعرفش لماذا بيا في المؤبد بصراحه، لانه الناس هذه يلزمها بالحق تتحط على الحد ويلزمها يكون لهم حد، وزاد المواطن يزم يتوعى باش يكون عنده يخمم شوية انه هذية راهو اللي باش يخليها اليوم مش باش يعيش فيه هو وحده، راهو غدوة للأجيال القادمة.
1: هذي
0: كل نحكو فيه، حتى شيء ما هوش باش يبقى لم كان نبقوا هكا. صحيح، ان شاء الله
1: بالفعل.
0: ربي يهدي.
1: يعني مقاربة، مقاربة تشاركية، كل واحد فينا يحاول من جهته يغير الواقع اللي حوله، وإذا كان كل واحد فينا يقوم بالواجب نتاعه ويتحمل مسؤوليته، أنا متأكدة إني نخففه لو ماكسيموم، لأن
0: أكيد.
1: شوف باش نغير جذريا
0: لا
1: التغيرات المناخية والشيء اللي وصلنا له اليوم راهي مسألة صعبة، ولكن على الأقل
0: نقصه
1: نحاول نتكيفوا ونحققوا ما يمكن إنه إحنا نتداركوه في اللي يكون السيستم نتاعنا، لعلنا نستطيع
0: إن شاء
1: أن
0: الله.
1: نخفف قليلا من أزماتنا المتلاحقة مائيا وطاقيا وحتى في صحتنا وصحة الإنسان اللي قاعد اليوم يدفع في الفاتورة من منسوب الحياة نتاعه، من الأمراض المستشرية، من عدم قدرته
0: إن
1: على
0: شاء الله.
1: التأقلم والريزيستونس اللي قاعدين نفقدوها. أنا واحدة من الناس كنت إلى حد قريب قادرة إني نتحمل درجة الحرارة، سمعت قلت برشا
0: صحيح،
1: برشا
0: هو بالحق واحد ولا اليوم كي يخرج باش يمشي للخدمة، يعني ما بحق تحسي روحك
1: مردوديتنا في
0: تخنقتي، سيد
1: الاقتصاد
0: تخنقتي ما عادش
1: بالضبط
0: تتنفسي.
1: بالضبط تتراجعت، حتى المردودية نتاعنا في العمل راهي تتراجع
0: طبيعي
1: بفعل الأزمات هذه، ويكون عندنا قلق نفسي ويكون عندنا خليني نقول إرهاق،
0: صحيح،
1: وينجم هذايا كله ينعكس على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى
0: على كل
1: السلم
0: شيء، على حياتنا
1: الاجتماعي
0: الكل.
1: وعلى علاقاتنا الإنسانية ببعضنا. فللأسف ثم منظومة كاملة يلزم
0: لازم
1: نكون واعيين
0: تتغير
1: بأنها مربوطة ببعضها، ويلزم كل واحد فينا يقفلها
0: إن شاء
1: بما
0: الله.
1: يستطيع أن يقف به.
0: إن شاء الله يا رب، يعطيك الصحة مبروكة،
1: شكرا
0: وإن شاء
1: جزيلا،
0: الله إن شاء الله كل ما نحكو هكا نلقو أذان صاغية إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا للا، وتحياتنا
1: شكرا
0: لك.
1: جزيلا،
0: شكرا لك،
1: ويعطيكم
0: الله
1: الصحة والتحية
0: يخليك،
1: لكل الزملاء
0: الله
1: الثقالين على
0: يخليك،
1: تأمين
0: شكرا لك،
1: الواسطة هذه. إلى
0: الله
1: اللقاء،
0: يخليك،
1: إلى
0: شكرا
1: اللقاء،
0: لك عزيزتي،
1: شكرا.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. هذه مبروكة أخدير، مختصة في الأعلام البيئي، وكلامها راهو مهم برشا، ورانا مانيش نهاولو قاعدين نحكو، راهو في كل مرة كي نحكي لكم ولا نجيب لكم مختص ولا نجيب لكم أي خبير وإلا مختصين في الأعلام، راهو باش نأكدوكم إنه يلزمنا نكونوا واعيين، يلزمنا نحاولوا ننظفوا، وما تنظفش في دارك هاو ومحيطك، منظف المحيط الكل، وين تمشي تلقى واحد يرمي في بوبيله ولا يرمي اي حاجه، سامحوني في كلمه بوبيله، يلزم ننظفوا ونوعوا ونكونوا واعيين، باش هكاك نخلوا لصغارنا وللاجيال القادمه. نرجعكم بعد شويه ان شاء الله.

0: تحياتنا لكم من جديد. باش نحكوا عن التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية، واكيد مهم برشا اليوم نحكوا على شواطئنا واللي قاعدة تعاني فيه من تلوث بيئي كبير. وحاضرة معنا اكيد رئيس مصلحة التوعية والتربية البيئية صلب وزارة البيئة مدام سيرين فرشيشي. تحياتنا لكم، مرحبا.
1: مرحبا بيك ومرحبا مستمعينا الكل.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك. هو الفترة هذه تحديدا يظهر لي كان مانيش غلط آخرها 16 أوت كان ثم برنامج تنظيف الشواطئ التونسية الساحلية، ثم تقييم زيادة نصف مرحلي للبرنامج هذية. كان تعطينا فكرة أكثر وبعد باش نسألك الشواطئ في تبرقة ونفزة وقتاش. تفضل.
1: يعيشك ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: الله يخليك.
1: يعيشك. كما تعرفوا احنا الوكالة عندها بطبيعة معناها من بين برامجها فما أنا برشا برامج بطبيعة، فما برنامج تنظيف الشواطئ التونسية اللي هو التقييم متاعه إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت. يعني احنا دخلنا في 152 شط قيمة إنجاز جملية توا قدرت ب 60%. رفعنا 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا.
0: ما شاء الله، حتى في الفضلات موفرين برشا.
1: ريت عشت برشا وسخ وبالحق معناها فضلات كبيرة ويعني كميات كبيرة ومهولة كينك في حومة، يعني مش في شط معناها بالحق نلقاو يعني أنواع الفضلات الكل زادة
0: للأسف. هذي يبشر بخير انه الكمية هذي يعني كبيرة برشا تسمى هذي اللي تلم واللي مزال يعني مش الكل نجم نقوله.
1: هذا هو احنا راو كما تعرف وكالة حماية وتهيئة شرط الساحلي يعني البرنامج هذي هو أبوي معناها مساعدة للبلديات وبطبيعة معناها يعني بالنسبة للنفايات مانيش احنا لاكتوغ مانيش احنا معناها المؤسسة اللي ان شاء الله معناها بالحق للمؤسسات الاخرين متاع الدولة يعني نحاولوا نلقاو حلول من المصدر. احنا البرنامج التوعوي هذي اللي عملناه عليه كما قلت لك معناها على إثر التقييم هذي متاع البرنامج اللي هو ممول من صندوق حماية المناطق الساحلية بالتنسيق مع مختلف بلديات. يعني بالحق معناها يعني ماذا بينا نلقاو حل من المصدر، خاطر احنا كويكيلا اليوم ننظفو غد ونلقاو
0: نفس الحكاية.
1: مثلا نحكي لك شاطئ رفراف مثلا 4.5 طن من النفايات يوميا، يعني بصراحة يعني وعملنا له حصتين، حصة صباحية وحصة مسائية
0: وما كفاش
1: صراحة. لومبالاج القوارير معناها الدبابس بلاستيك
0: لانواع الكل يظهر
1: اي معناها اعقاب السجائر نلقاو الاكياس البلاستيكيه القوارير
0: وبالحق حاجه واحد يستغرب كي يسمع هكا انه اللي يعملوا فيه يعني كانه واحد يهز من داره ويحط في الشط ولا ما فهمتيش بالحق.
1: بالحق
0: ما تفهميش لانه يعني كي تشوف البحر والفضلات وتشوف الكميه ما تعرفش كيفاش هذيا وقتاش وبانا صفه ترمى هذيا كلها من عائلات انه تقعد كيفاش هذيا يجي ما نعرفش ما تفهمش الحق.
1: صحيح احنا هاني قلت لك كويكالة معناها ندخلوا على شط راهو منطقة بلاصة هشة وحساسة، خاطر هو يعني الشاطئ يعني هو مكان علاش حساس على خاطر هو نقطة بين اليابسة والبحر.
0: صحيح.
1: يعني هو سنسيبل حساس بارشا ما يتحملش يعني يعني الوسخ يعني ولا التلوث ما يتحملوش حاجة سنسيبل. احنا ما كتعرف تونس راه تبارك الله يعني شريط ساحلي طويل وكبير برشا.
0: صحيح.
1: بلادنا اقتصادها يرتكز على السياحة. انت معناها سياحنا احنا دولة سياحية بامتياز. سياحنا كي يجيو خسارة معناها انه نخليو كل انتباع الخايب كما قلت لك احنا كويكيلة
0: حتى على ثرواتنا البحرية الاسماك والحيوانات هذيك الكلها باش تمشي لها التلوث هذاك، وخاصة وقت اللي يهج البحر ويبدا توا هو بطبيعته باش يبدا ينظف في روحه ايش باش ينظف مسكين.
1: اي انت جبت على الصحه. الصحه راهو شو نقول لك مثلا كيما قلت لك النفايات اللي نلقاوها كيما مثلا اعقاب السجائر باش تحلل من عام 5 سنين. عندك الساشيات هذوك من 10 20 سنه. الالومنيوم من 80 الى 200 سنه، الدبوس البلاستيك هذيك اللي نلقاوها
0: هذيك خالي وعاد
1: 50 سنه او اكثر معناها باش تتحلل وزيد تضر صحه الانسان. كي تتحلل شنو يصير؟ تتفتتك الشمس والامواج وكل يردها معناها اجزاء دقيقه نسميوها احنا الميكرو بلاستيك،
0: وهذيك اخطر.
1: لي ميكرو بلاستيك هذيك تبلعهم تبلعها الحوته احنا ماشي في بالنا نطيش وما يهمنيش، هي باش تجيك في صحنك وفي ماكلت. شنو التسمم؟ شنو اللي يصير له؟ معناها تولي ما امراض سرطانيه، امر اضرار بالكبد، هذايا ريشيرش عملتها، اضطرابات في الهرمونات، علاش الامراض كثرت في تونس؟ معناها بالحق معناها احنا نقولوا اموانك لحوت حاجه صحيه، في الاخر الحوت هاو تلعب بيسك احنا نلوثوا في شواطئنا.
0: دونك الحوت زاده باش يتلوث
1: ولوث معناها بصراحه فوالا، معناها ماذا بينا كان نكونوا واعيين كمواطنين كناس الكل. الحقيقه هو الوعي تحسن، راهو تحسن، احنا نلاحظوا الفتره هذه فما برشا
0: هو تحسن، مش برشا شوي،
1: مش برشا كما قلت لك مع الكميات الكبيره اللي قاعدين نرفعوا فيها بالحق معناها مازال ما تحسنش. شويه نخبه صغيره من الشعب معناها هكا
0: قله يعني وقليله اللي قاعدين يحس
1: قله قليله ناس ما يهمهاش الترمي الطيش، ما يهمهاش شكون شي يلم لك من بعد، راهو موارد الدوله صغيره. انا معناها الموارد نتاعنا ماك تعرف فينونسيير معناها يعني ما
0: تكفيش
1: يتكلف
0: هذايا بالنسبه للشواطئ اللي قمتوا بها في الشريط الساحلي، لانه ثم في مرحله اخرى باش تكون تبرقه او نبذه موجوده، ولا يعني نحكي نبذه كاب نيجرو وزويرة.
1: شوف بالنسبه للبرنامج التوعوي هذايا احنا عملناه الحقيقه في شهر كيما نقولوا جمعتين الاخرين تعود من هنا العام الجاي قدره ربي باش يكون بالتوازي مع برنامج تنظيف الشواطئ، باش نعملوا نخموا حتى في قافله بيئيه علاش لا، معنا الجمعيات معنا المواطنين معنا الناس كل مرحبا بهم للتوعيه بمعناها ببدائل مثلا البلاستيك احد الاستعمال، كيفاش نبدلوا يعني كيفاش نقلوا من النفايات، كيفاش يعني نوعيوا الناس على اهميه هالبحر هذايا شريط الساحل هذايا اللي هو ثروه وطنيه معناها الناس تسترزق منه، يعني معناها مفيد لنا كل كدوله صحيح. يعني
0: هو مشكله حتى نحكي لك علاش اسالتك على تبرقه والتبرقه والنبذه، لانه مثلا في شتوت في تبرقه مثلا مش الحاويات مش موجوده بكثافه، يعني ثم مواطنين يقول لك باش نرمي الساشي باش نحطها يعني حطها
1: يتلك. احنا البرنامج هذايا ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله مع كل معناها المدخلين الكل لوبجيكتيف نتاعو الهدف نتاعو انه ان شاء الله علاش لا نلوجوا معناها دي فينانسمون تمويلات نلوجوا نعملوا اون ريفليكسيون معناها يعني نحاولوا نعملوا معناها دراسات كيفاش نجموا شي اوموا معناها التري سيليكتيف على شطوطنا يكون موجود وتكون فما حاويات نحاولوا. ما احنا كيما قلت لك احنا وكاله حمايه هيئه الشرطه الساحلي النفايات الحقيقه كيما قلت لك البرنامج هذايا احنا جوست يعني ابوي للبلديات نعاونوا وان شاء الله معناها الكل مع بعضنا الناس الكل كدوله وكمجتمع مدني فوالا نلقاو الحلول، وحتى دي باير دو فون معانا مرحبا بالناس الكل يعاونونا باش نلقاو الحلول من المصدر، خاطر اليوم تنظف غدوه تمسخ ماهيش
0: حكايه فارغه والاوساخ باش نلقوها هي والبحر فد منا وقلق وسي ما عادش ما عادش يقبلنا الحل الوحيد ما عادش يقبلنا البحر
1: الحريقه الحريقه انت تعرف سلحفات كي تاكل تخلط تاكل لك الساشي بلاستيك تموت تولي التوازن البيولو معناها البيئي نتاع
0: يختل
1: الشريط الساحلي يختل بالطريقه هذيك الدنيا الكل تدخل بعضها تجيب
0: الشتروش
1: تلقى روحك
0: صحيح. على كل نحن ان شاء الله هذية من خلالك انت كتوعيه للناس اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله باش نرجع لك مره اخرى ونحكوا مره اخرى عن شواطئنا هذية مرحليا التقييم نصف المرحله وقت يكمل التقييم كل زاد ان شاء الله تكون حاضره معنا ونزيد نعاود ونحكوا ان شاء الله تكون التوعيه توصل اكثر او كنحكوا باش العباد تسمعنا ان شاء الله يا رب،
1: بخاطر بلادنا محليها صحيح وبلادنا نحبوها ومن احلى البلدان صحيح في العالم، نحاولوا
0: ان شاء الله ربي
1: يهدي نكونوا مسؤولين ونستحفظوا على بلادنا، راهو مش كان في الشط والله موجود حتى في المسارح الاثريه
0: في كل بلاصه
1: فرتو
0: ربي
1: تحصل
0: يهدي ان شاء
1: للديشي
0: الله.
1: الحقيقة سي غاف
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربي يهدي، وان شاء الله التوعية توصل للناس كلها هكا مع
1: ان شاء
0: بعضنا
1: الله
0: ايد واحدة لين ان شاء الله نوصلوا لبر الامان. يعطيك الصحة يا
1: ان
0: ليلى
1: شاء الله.
0: وتحياتنا
1: يعيشك
0: ليك، شكرا ليك، الى اللقاء، شكرا
1: يعيشك
0: ليك،
1: بسلام.
0: بسلامة. هذه مدام سيرين فرشيشي رئيس مصلحة التوعية والتربية البيئية صلب وزارة البيئة، وباش نكملوا معاكم حديثنا في نفس المنحة التنظيف وما ادراك ما التنظيف، وحاضر معنا سي شكري ترخاني رئيس جمعية حماية البيئة بجندوبة. تحياتنا لكم، مرحبا.
2: مرحبا، شحوالك؟
0: الحمد لله يا رب.
2: كيف ولو ان الوقت راهو شويه الحقيقه ما بش يخلينا بان نجمو نتحدثوا في اهم المواضيع.
0: اكيد نحن في كل مره تكون حاضر معنا ان شاء الله، ونحاولوا في كل مره نحكوا على المواضيع هذه. وكنت تسمع معنا، كنت حكيت انا وياك الموضوع هذا على شتوتنا، وكنت تسمع معنا من وزاره البيئه نحكوا لهنا على التنظيف. انتم زيده
2: مدام، انا كنت نسمع ونتبع ونحب نتفاعل في المده الاخيره، يعني تم حمله كبيره ضد مدينه برقه من خلال ضرب السياحه في هذه الجهه، ما ليس المقصود به الحقيقه وقت تهجم على السيد ولي جندوبه، وضرب السياحه في مدينه جندوبه وقت يوصفها بتبرق الخربة والعطشان المفروض ما أخلاقينا أنه يعتذر للشعب.
0: هو للأسف هذو ما
2: لولاية جندوبة هو المعذبة شكونوا حتى
0: ما غير ما نذكر الأسماء سي
2: طرخاني، أما على ولاية جندوبة
0: أما هذا بطبيعة القضاء هو الفيصل ينجم يكون أكيد جدا.
2: هو يقول تبرق الخربة تبرق بالعكس من أجمل ما ثم في
0: الطبيعة، هي
2: باقي هي
0: مش مزيانة برشا،
2: مش من حقه هو باش مش عصي علينا، هو نحن شعب جندوبة ننافعوا على تبرق ونحن نجيبوا حق تبرقه، واذا كان ثم مسؤول ونحبسوا نتحدث.
0: طبيعي.
2: نحن جمعيه حبال دين جندوبه ما عندناش مجاملات حتى ما اي مسؤول. نتفاعل مع
0: التنظيف
2: والشروط. شوفي انا قلت لك مشيت اخر مره تبرقه الحقيقه ثم تحسن ملحوظ. الحاويات هذه ممكن يجاوب عليها بلديه تبرقه السيد كاتب العام، هل هناك حاويات ام لا؟ هذه حاجه ما نعرفوهاش باش نجم نحكوا فيها، خاطر نجم يكون تبرقه ما ليس تبرقه ما عندهاش حاويات. سبحان الله امكانيات
0: هذا نخلوه لتبرقه. اما انتم ما زاد خدمتوا على حاجه مهمه امس، امس يظهر لي او لامس في بوسالم هكا ولا اي انتم ما كنتوا في تحرك البلديه وكلمتوهم وجاوا للتنظيف.
2: مشكور كاتب العام الرئيس بوسالم دعونا الى دوار التراخ لمنطقه المرجة، والحقيقه عينا مع بعضنا الوضع البيئي والصحي وحتى المقبرة التي هي في حالة رديئة جدا، وهذه من غرائب الزمن مقابر المسلمين معناها شيء حشم. الحقيقة كانت ردة فعل إيجابية من بلدي، واتفقنا على أنه باش نعمل في المستقبل القريب يوم أو أيام خاصة بهذه التجمع السكني للتوليف وإزالة الأشواك وعدة حقيقة إشكاليات اللي هو المواطن متسبب فيها
0: بالطبيعة. هو السبب الأولاني الإنسان.
2: واليوم لا معاش نوجه النقد للبلديات، لأنه ضغط كبير جدا على البلديات اليوم. النقد الكبير للمواطن اللي هو يمسخ في داره ويمسخ في ساحته ويمسخ في الشارع.
0: لا داره ينظفها، ما الساحة ما يمسخها.
2: مش معقول. إي نعرف إذا كان يخلي ساحته مسخة والشارع قدامه مسخ معناها ما عملنا حتى شيء.
0: صحيح.
2: اليوم لازم الناس الكل تراجع روحها، الناس الكل تغزل روحها في المرايه، راهو مش معقول باش نوصلوا به هذا الطريقه من الفوضى، من يعني شفت اوساخ غريبه جدا، يعني سامحيني في الكلمه شماتة معناها انسان يفرغ اشكاره بلاستيك ويروح بها للدار، يعني العامل البلدي شنو
0: يعني حاسه بشكارة البلاستيك يفرغ فضلات البار.
2: مو ذنبه هو العامل البلدي، هو ربو الشر كيف؟
0: صحيح.
2: هو معرض للامراض، معرض لشتى انواع يعني يومين يحلوا. هنا بصراحه الوسائل الردعيه حقيقه نحن يبدو اننا شعب لا نفهم الا بالقوه وبالعصا. اليوم وسائل الردع،
0: القوانين الردعيه،
2: البلديات والسلطه مطالبه ب بصراحه قوانين ردعيه تخلينا نرجعوا الى الجاده، لانه بلادنا اذا كانت مسخت راهي ضرب للتنميه. راهي التنميه البيئيه عندنا قيمه كبيره ياسر في المجتمع الحديث. الناس تعدد الذكاء الاصطناعي، نحن ما زلنا ورانا مسخة شطوطنا، الجامعات المدارس المعاهد المرافق الحيوية بصراحة وانت مش تلقى الوسخ، وهذا حقيقة حتى الحملات التحسيسية ما عادش عندها قيمة مع هذه الفوضى اللي نعيشوها اليوم.
0: يعني يلزم القوانين الرضعية، هذا هو الحل الوحيد، وما هوش باش نكملوا معاك اليوم كهو، باش نرجع إن شاء الله نكملوا معاك فيما يخص، لأنه مازلتم واصلين أنتم في حملاتكم، ويعطيكم الصحة، أنتم ناشطين بشكل كبير وكبير برشا على مستوى جندوبة، وقاعدين تخدموا في خدمة ممتازة، وهذا ماذا بينا تزيد تتكثف في المجتمع المدني، الشيء هذا يعاونوكم، لأنه موحدكم تنجموش، بالطبيعة لازم يكون المجهود متكثف، والمواطن خاصة، المواطن هو اللي لازم يكون واعي بالدرجة الأولى.
2: إن شاء الله ربي يهدي. اليوم ربما عندنا ربما بعد المؤتمر الجمعي الثاني ممكن تونس ندعوك نجي بحضنا معك.
0: إن شاء الله
2: مرحبا. ممكن مش ندخل وسط المدرسة لأنه تو خدمة على الصغار. أنا ولادي واحد عمره 50 وواحد 40 ما يتعيشوش.
0: ما شاء الله. هذيك هو اللي يلزم التوعية من الصغار وتوصل الكبار.
2: الموحدة ما أنه يبقوا يستنوا ويشوفوا حاوي وإلا فشي. يعني هيك هو الخدمة على الصغار خط الحقيقة اللي كبر ما عادش نزم
0: تأثر. هو اللي كبر يزم القوانين الرضعية، هذيك هو الحل الوحيد.
2: هذه القوانين هذيك نخلوا الصغار كيما نقولوا
0: التوعية.
2: وبالضحك نجم تعلموا الحاجات الباهية ويكبر عليها وهو بطبيعته يتوارثها جيل عبر جيل، لأنه تونس اليوم
0: نخدموها الغدوة إن شاء الله.
2: على المستوى البيئي قاعدة تضيع منا، وهذا راهو غايب برشا على خاصة نحن مسلمين. والدين يدعو إلى نظافة
0: وإلى إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله لنا عودة معك سي شكري، وتحياتنا ليك وكل جمعي الله يخليك.
2: ملفات دسمة جدا
0: أكيد، وش نرجعوا لك إن شاء الله الأسبوع القادم أو لبعض، ومرحبا بك، شكرا لك، وش نرجعوا للعزيمة نحكوا عليها، شكرا لك يا سيدي وتحياتنا لك الله يخليك الله يخليك. هذا سي شكري ترخاني رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة، ومازال العديد والعديد من الإشكاليات اللي باش نرجعوا نحكوا فيها معاها. وصلنا معكم لختام مشوارنا اليوم من معنا نحميها، شكرا سعاد، شكرا نجاح، وشكرا الهندة، وشكرا اليونس في الستريمينج، تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني ما يرضيك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضيني ويرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، الثلث الأخير من الليل من أفضل الأوقات وأعظمها، ففي هذا الوقت ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظيم سلطانه، ويجب على المسلم أن يحرص أن يكون ممن يستغل هذا الوقت بالصلاة وذكر الرحمن حتى يحفظه الله عز وجل ويكتبه من عباده السعداء في الدارين. هذا الوقت من الليل لا يشهده إلا القليل من العباد الصادقين الذين يفوزون باستجابة دعائهم وقبول توبتهم، إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لها. وعلى المؤمن أن يحرص أن يكون في ركب المؤمنين الذين يستيقظون في الثلث الأخير من الليل حتى يدعو الله سبحانه وتعالى ويتعرض لنفحاته. ولذلك على المؤمن أن يستغل هذا الوقت من الليل بالدعاء، سواء بالتوفيق في الدراسة أو في العمل أو في أي حاجة يريدها في الدنيا والآخرة. وقد وردت أدلة كثيرة على فضل الدعاء في هذا الوقت الذي يجب اغتنامه، إذ أن الدعاء فيه أقرب ما يكون للإجابة. على المسلم إذن أن يستعين بالله تعالى ويحرص على استغلال هذا الوقت.

ربنا. يجوز قيام الليل في أي وقت من أوقات الليل، سواء أكان ذلك في أوله أو في وسطه أو في آخره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام الليل تارة ليريح جسده، وتارة أخرى يقومه فلا يقومه كله، وهذا من باب التيسير على المسلمين، فمتى ما استطاع المؤمن يجوز له قيام الليل. وتصلى ركعات قيام الليل مثنى مثنى، وتختتم بركعة الوتر، ولكن يفضل أن يكون عددها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة أو 13 ركعة. وقد جاء في الحديث الشريف، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقيام الليل من صفات المحسنين المؤمنين، لقوله تعالى في وصفه للمؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والهجوع هو النوم بالليل، وقد كان من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض صحابته قيام الليل والمحافظة عليها.

يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا سئلت به أجبت، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل منا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم إنا نسألك من فضلك وأنسا وفرجا من بحر كرمك، بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف. ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء، وفيه في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه الشرب بصفة مستمرة. ومع تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجة الحرارة، يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربة الشمس، عفى الله الجميع، والجفاف، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. وفي سياق متصل بأحوال الطقس، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وضمن أخبار الجهات، من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم، مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. ونبقى في ولاية سليانة، إذ تواصل جمعية متطوعون بوعرادة حملتها السنوية المتعلقة بشراء مستلزمات العودة المدرسية، والتي أطلقتها لفائدة أكثر من 100 تلميذ وتلميذة بالمدارس الريفية الابتدائية، وذلك قبل العودة المدرسية الجديدة. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، ومنها المستشفى الجهوي صنف ب بغرد ما وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها وبرمجة دعمها بأطباء استشفاء. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. عربيا، استشهد فلسطينيان أمس وأصيبت فتاة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء قصف من مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من محطة طبرية للمياه في خان يونس جنوبي القطاع. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم. ستة ودرج على موجات اذاعة الكيف، هذه منوعة الصباح الاولى حتى التاسعة والنصف اليوم الاربعاء 26 أوت 2026، الموافق ل 13 ربيع الاول 1448 هجري، مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. صلاة الفجر كانت في حدود الاربعاء 16 دقيقة، صلاة الظهر بشكون في حدود نص النهار 34 دقيقة، صلاة العصر الاربعاء 8 دقائق، صلاة المغرب 7:08 دقائق، وصلاة العشاء في حدود 8:37 دقيقة. يوم سعيد وموفق للجميع.

يوم سعيد وموفق للجميع، هذه إذاعة الكيف ومنها تتابعون منوعة الصباح الأولى حتى للتسعة ونص كالعادة، أهم الفقرات اللي تعودت بها على موجاتنا في هذه الشبكة الصيفية، البرامج الواعظة واللي ترشد المستمع لتقرب له المعلومة، وكذلك النصائح المرورية أثنية زينة للناس اللي يسمعوا فينا على طرقاتنا وين ما كانوا في إقليم الشمال الغربي. بشوية بشوية الصيف باش يغادرنا، اليوم 26 أوت 2026، و يعني تقريبا أيامات مازالوا يفصلونا على دخول فصل الخريف واقترابنا من العودة المدرسية، وانطلقت الاستعدادات على كل المستويات لتأمين عودة مدرسية وجامعية ناجحة. انطلقت عملية التسجيل ببعض الإشكاليات وببطء في عديد المراكز الخاصة بالتسجيل، ونحكي على الويبينات وغيرها. إن شاء الله الأمور تتحسن في الأيامات القادمة ويتمكنوا التلاميذ من يعني عملية التسجيل، كذلك الأقسام التحضيري، وكذلك الطلبة يسويوا يعني وضعياتهم ويقوموا بالعملية التسجيل وكل الأمور اللي تخص العودة الجامعية. إن شاء الله عودة موفقة للجميع، كذلك الكراس المدرسي والكتاب، وبديت الأعداد يعني محترمة موجودة في المكتبات، ومازال يفصلونا أكثر من جمعتين. إن شاء الله من هنا لك الوقت هذاك يكونوا تلامذة الكل تحصلوا على الكتب المدرسية، كذلك على الكراس المدرسي وكل اللوازم المدرسية. نعطيكم بسطة عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، طقس حار مغيم جزئيا مع ظهور سحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، أين تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، ويكون البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة تشهد ارتفاع نسبي وتتراوح عامة بين 42 و48 درجة. هذه لمحة عن حالة الطقس لليوم، ونشرة جوية مفصلة تجيكم مع 7:15 على موجاتنا. مازال الطقس حار ودرجات الحرارة مرتفعة جدا، وطقس يعني حار في عديد المناطق من تونس، يستدعي الحذر، يستدعي الحيطة، كذلك يستدعي اليقظة خاصة من العائلات التونسية. في الأيامات هذوما شفنا يعني عودة تدريجية بالنسبة للصغيرات مع الدروس الخصوصية وغيرها، الأربعة وماضي ثلاثة والخمسة نتاع العشية، وين الطقس مازال حار جدا. نشوفوا فيهم الوليدات في الشارع، كل واحد من قصد ربي، الأولياء دبيب زمان، المظلة ما فيها حتى مشكلة، والحذر. وإن شاء الله كما ذكرت عودة ميمونة لكل وليداتنا الصغيرات في مختلف مراحل التعليم، وكذلك أيامات يتعدوا إن شاء الله بلطف ربي، إن شاء الله ربي يلطف بينا. وطقس كما ذكرت حار جدا، يذكرنا بطقس شهر جويلية الفارت، ويسجلنا درجات حرارة مرتفعة وقياسية. 6:30 على موجاتنا، على موجات إذاعة الكيف، هذه منوعة الصباح الأولى كما ذكرت، منوعة صباح الخير حتى للتسعة ونصف.

45 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة كيف بكري. شوية حكيت على الاستعدادات للعودة المدرسية، ونذكر البارح وزارة التربية كانت نشرت تفاصيل قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بكل مرحلة من التعليم الابتدائي والإعدادي للسنة الدراسية 2026-2027 وبمختلف المستويات الدراسية، هذا بالنسبة للكراس المدرسي وكما ذكرت كذلك الكتب المدرسية بنسبة مئوية متقدمة حاضرة للتلامذة وموجودة في المكتبات التونسية ويعني في المراكز الخاصة بالبيع بالجملة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة للجميع. باش نحكيو كذلك على انطلاق بيع الاشتراكات النقل المدرسي والجامعي اللي تنطلق وانطلقت عندها نهارين ومازالت متواصلة بمختلف جهات الجمهورية لاشتراكات النقل المدرسي والجامعي، وما ننسيش الأجندة الثقافية اليوم والبرقيات الرياضية وميكرو تروتوار أسعار السوق ثنية زينة وعديدة الفقرات اللي سنستو بها في مروعة الصباح الأولى على موجات إذاعة كيف. نرجع لإيقاعاتنا وأنغامنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. مع تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربة الشمس، عفى الله الجميع، والجفاف، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة. وبدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه الشرب بصفة مستمرة. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. وضمن أخبار الجهات، من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم، مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزم بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. عربيا، استشهد فلسطينيان أمس وأصيبت فتاة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة والنصف. إلى اللقاء.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العريج وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: أوف أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 27 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا، ثنية زينة لكل مستمعينا على طرقاتنا. وقاية ميتيو، وقاية نشرة جوية. أنا منذ البداية قلت أنه الطقس حار، درجات حرارة مرتفعة، الحذر واليقظة واجب وهامة في الأيامات هذوما، حتى اللي تعديوا إن شاء الله على خير ويكونوا مواطنين في صحة جيدة. بليل يحيوي معايا مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. بليل، أهلا وسهلا بيك، صباح النور، مرحبا، يومك سعيد.
1: مرحبا بيك هنين، ومرحبا بكافة مسمية ذات كيف وألينا كذلك ماذا في ربوع الشمال الغربي.
0: سخنة موسليم من الجمعة اللي فات، قد اسمعني سليم، نسمة كافية محلاها، ان شاء الله ان شاء الله تبقى حتى ساعتين ولا ثلاثه اليوم. خويا ما ثماش نسمه، الحق نتاع ربي، فهمتني؟
1: الحقيقه نهار من اول وظاهر معناتها.
0: اي
1: والله الحقيقه، شوف يعني معناتها نحن نحكي وغنى معناتها بلغنا معناتها في نهايه الاسبوع انه معناتها درجه الحراره مش عايشين موجه حر معناتها تيله هذا الاسبوع اللي نعرفوا ديما في موجه الحر ديما ثم البيك نتاعها اللي باش توصل فيها القصوى نتاعها الحقيقه اللي هو القصوى ولا البيك نتاع موجه الحر دي اليوم الاربعاء وغدوه الخميس على اغلب مناطق البلاد دون استثناء. معناتها ما فماش معناتها استثناء في درجه الحراره، ما عدا ما تكون في القصرين اللي هي اقل درجه 42 درجه. بقيه الجهات كما قلنا معناتها بين 42 ل 48 درجه اللي تجاوزت فيها معناتها المعدلات العاديه بفرق كما حكينا معناتها ب 7 و11 درجه على المعدلات العاديه لهذا لهذه العشريه لشهر اوت. بالتالي اليوم باش يتواصل طقس حار، باش يكون معناتها مغيم جزئيا باغلب مناطق البلاد، فما امكانيه لظهور خلايا رعديه خاصه في فتره ما بعد الظهر بالشمال الشرقي تكون مصحوبه ببعض الامطار مع هبوط تيارات هوائية من القطاع الجنوبي، الريح من القطاع الجنوبي مع المرتفع الموجود هذا للضغط الجوي هو اللي يساهم في تسيير معناتها ولا في في في ارتفاع الملحوظ هذا في درجة الحرارة. بالنسبة لحالة البحر اليوم باش يكون معناتها متموج بالسواحل الشمالية وقل الاضطراب بالنسبة للسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة كما قلنا معناتها بين 42 48 درجة متوقعين اليوم. نعطيك مثلا باريكزومبل في الكيف نجم تكون 45 46 درجة، 47 في بيجو جندوبة، في تونس إذا كيف كيف دون الاستثناء 47 درجة، ريان 46. معناتها ولايات الشمال تقريبا معناتها كلها درجة حرارة مرتفعة، أقل شوية كما حكينا في القصرين، في الجنوب نجم توصل 48 درجة، كذلك في الجنوب الغربي في توزر وفي قبلي وكذلك في القيروان. يوم غد معناتها باش تواصل كيف كيف الحرارة دون تغيير في نفس المستويات تقريبا معناتها مع ظهور هشيلي كذلك مع التيارات الهوائيه اللي مازالت متواصله من القطاع الجنوبي ضعيفه لمعتدله. ان شاء الله نهار الجمعه ثم بعض التيارات الهوائيه من القطاع الشمالي اللي مش تكون موجوده بمناطق الشمال خاصه في اقصى الشمال، سيها في تراجع طفيف في درجه الحراره لكن تبقى متواصله مرتفعه، قلوا تراجع طفيف معناتها مقارنه بهذا اليوم اللي هو البيك نتاعها الاربعاء والخميس. نهار الجمعه مازالت نسبيا مرتفعه في حدود معناتها الكيف نحكي معناتها نهار الجمعه في حدود تقريبا 42 درجه، لكن معناتها ان شاء الله ابتداء من نهار السبت معناتها تتراجع نسبياً معناتها إن شاء الله معناتها موجة الحر هذه، وابتداء الأسبوع القادم إن شاء الله نعيشه معناتها نرجع إن شاء الله معناتها للمعادلات العادية لهذه الفترة، وإن شاء الله ربي يلطف بينا
0: إن شاء الله. اللي فهمته من كلامك بليل إنه نهاية شهر أوت راهو مازال درجات الحرارة مرتفعة، ما إن شاء الله بقدرة ربي تفرهد الدنيا شوية إلا مع بداية شهر سبتمبر.
1: هذيك هي معناتها بداية شهر سبتمبر وتصادف زادة كيف كيف مع التقويم الفلاحي معناتها في 2 سبتمبر معناتها اللي هو معناتها نهاية أوسو، ونعرفوا مليح معناتها مع دخول الخريف خاصة في 30 أوت معناتها تبدأ نسبيا تتراجع الحرارة وتبدأ معناتها ثم زادة كيف كيف التقلبات الجوية اللي نحكيو عليها خاصة نهار الجمعة تتمثل في الخلية الرعدية، تبدأ بالظهور معناتها إن شاء الله معناتها ابتداء من نهار الجمعة العشية، وكذلك يوم السبت معناتها العشية خلية رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار زادة تساهم زادة كيف كيف في تلطيف معناتها الأمطار تلطيف في تلطيف حالة الجو.
0: صحيح، شوية صبر، شوية حذر، شوية يقظة وحيطة، الكبار الصغيرات الحيوانات اللي نتاعنا الغالب نحن في اقليم فلاحي، ومن بعدها ان شاء الله تو ربي يلطف بينا وبقدرة ربي ان شاء الله يجي الخريف وتجي معاه الامطار. يعطيك صحة بليل، يومك سعيد.
1: شكرا
0: لك. 21 دقيقة بعد السبعة، ومن أرقام درجة الحرارة إلى أرقام تهم الاقتصاد التونسي، وحديثي باش يكون على السياحة وكذلك تحويلات التونسيين بالخارج. وفي ركن رقم اليوم مداخيل السياحة التونسية وتحويلات التونسية.

سين بالخارج نهزت 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوتا لجيري، وسجلت ارتفاع مقارنة بالفترة الفارطة وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. مداخيل السياحة المتراكمة إلى حدود 20 أوت تقريبا 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة قدرت ب 242 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. وارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة اللي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5568 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وسجلت زيادة ب 300 مليون دينار أي بنسبة تناهز 5.4%. وفيما يتعلق بالموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت قيمتها 2515.8 مليون دينار في 24 أوت الجاري، أي ما يعادل 98 يوم من التوريد مقابل 24722 مليون دينار و107 أيام من التوريد السنة الماضية. الأوراق النقدية والمتداولة في السوق التونسية بلغت قيمتها 340 مليون دينار في 21 أوت 2026 مقابل 25902 مليون دينار في 21 أوت من السنة الفارطة، وسجلت زيادة قدرها ب 4138 مليون دينار أي بنسبة تقارب 16%. هذوما أرقام من ركن رقم اليوم وأرقام فيها هكا نفس إيجابي بالنسبة للعائدات السياحة التونسية، التونسيين بالخارج، ومؤشرات النقدية والمالية صادرة عن البنك المركزي التونسي. 24 دقيقة بعد 7، مرحبا أهلا وسهلا، اسمع النشرة الجوية. وطقس مازال يعني حار ودرجات حرارة مرتفعة تقريبا جمعة كاملة، ومازال ناخذ حتى الجمعة الجاية فيها أرقام مرتفعة، ونشوفوا انفراج جوي مع نهاية الأسبوع القادم وبداية شهر سبتمبر. الصحة والسلامة نرجوها للجميع.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دو لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: إشهار.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: صباح الخير مستمعينا الكرام، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكاف. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وضمن عناوين نشرتنا القادمة: تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، ووزارة الصحة تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية للحد من المخاطر الصحية. إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، والدعوة إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة. ضمن أخبار الجهات، عدد من التجار والباعة بباجة يتذمرون من قرار تحويلهم بالقرب من السوق الجديدة التي تم أحداثها مؤخرا في إطار توجه بلدي لتنظيم الفضاءات التجارية. وبولاية سليان، دخول المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم إثر انتهاء أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن. وفي الشأن الوطني، فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة بعد قليل في تمام 8:00. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
3: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك اورانج.
1: إشهار
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء 26 أوت. بداية تكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا اليوم الخامس، البارحة الثلاثاء 25 من أوت، والميداليات الذهبية لأشرف الزواوي في مسابقة رمي بالدقة في الكرة الحديدية، ثنائي التونسي منى البيجي أحلام الحاج حسين برونزية كذلك في الكرة الحديدية الحرة، ومنى البيجي برونزية في اختصاص الرمي بالدقة. كرة اليد البارح منتخب الوطني فاز على قبرص 34-27، وفي الكرة الطائرة منتخبنا انهزم ضد فرنسا 3-0. أشرف الزواوي ميدالية ذهبية إذن جديدة لتونس، هي الثانية في الميداليات، زوز ذهبية في رأس القطوسي وأشرف الزواوي، البقية زوز فضية وثمانية برونزية لحد الآن 12 ميدالية حصيلة تونس في الألعاب المتوسطية 2026. برنامج اليوم الملاكمة ملكة بن مبروك في دور نصف نهائي في وزن أقل من 75 كيلوغرام تلعب ضد المصرية نبيلة علاء الدين، السباحة بالزعانف كذلك القوس والسهم، وكرة قدم اليوم المنتخب التونسي يلعب ثالث مقابلاته في الدور الأول ضد تركيا 9:30 صباحا، التعادل يكفي زوز منتخبات للتأهل للدور القادم. اليوم كرة اليد فتيات أيضا المنتخب التونسي ضد المنتخب اليوناني، لقاء ينطلق في الساعة 4:30 مساء. منتخب الكرة الطائرة بالنسبة لمنتخبنا بعد انتصار على الجزائر وعلى صربيا وهزيمة ضد إيطاليا وفرنسا 5 مقابلات مشكون يوم الجمعة 28 أوت ماضي ساعتين ضد المنتخب البرتغالي. كرة اليد سيدات أيضا كيف ما قلنا منتخبنا الوطني يلعب اليوم ضد اليونان، منتخبنا فاز على مقدونيا وكذلك على المنتخب الإيطالي في الزوز مقابلات الأولى في هذه الألعاب. أخبار الأولمبي الباجي، تواصل الاستعدادات للقاء أول في الموسم في ملعب بوجمع الكميتي بباجي مشكون يوم الأحد أمام الاتحاد الرياضي ببنغردين، وتفادي الهزيمة اللي كانت في الوقت الضايع أمام الترجي الرياضي للجرجيسي. الهيئة التسييرية للفريق عينت ابن النادي شادي العمري مرافق لفرع الأكابر، شادي كان آخر موسم له كلاعب في فريق أولمبيك كيف الموسم الماضي. أولمبيك كيف انهزم البارح أمام فريق الوفاق الليبي بنتيجة 3-0، لقاء كان دار في مركز تربصات بتبرقة، وأولمبيك كيف دخل البارح في تربص في عند راهم لمدة أسبوع استعدادا لانطلاق بطولة رابطة ثانية يوم 19 من سبتمبر المقبل. جندوبة رياضية وزوز ملعبية فسخوا عقودهم وغادروا الفريق، بلال شبار المدافع وكذلك لاعب الظهير حازم الرقيعي يغادروا فريق جندوبة رياضية، والفريق واصل استعداداته لانطلاق البطولة في انتظار التربص القادم لفريق جندوبة الرياضية. الترجي الرياضي التونسي وحازم المسوري المهاجم الدولي حل بتونس تمهيدا للتوقيع مع الفريق قادما من فريق دينامو مخاشكلا الفريق الروسي. المدرب الوطني معين الشعبين يعقد اليوم ندوة صحفية في الساعة 11 صباحا في حد نزول في العاصمة لتقديم برنامج عمله في فترة قادمة مع المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي باش يلعب زوز مقابلات في شهر سبتمبر ضمن تصفيات بطولة افريقيا 2027، المقابلة الأولى 24 سبتمبر في رادس 8 متاع الليل مع أوغندا والحكم هو عبد العزيز بوه من موريتانيا، والمقابلة الثانية 29 سبتمبر في غابورون في بوتسوانا ضد المنتخب البوتسواني، الحكم هو التنزاني أحمد علي أريجيجا، واللقاء ينطلق في الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس. حكام الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية دورة تمهيد الأول كأس رابطة الأبطال نهار السبت 5 سبتمبر النادي الإفريقي مع جولي بالمالي في رادس 7 متاع العشية. الحكم هو جون بيير نغوين من الكونغو والإياب في مالي نهار السبت 12 سبتمبر بإدارة حكم الإيفواري ريتشارد كوكورا في الساعة 4 مساء. أمير لصيف خليل حسيني يوسف الجامي هيثم طرابلسي يدير مباراة رابطة الأبطال بين المريخ السوداني وباور ديناموس الزامبي وفرج عبد الله وأحمد الضويوي ياسين السعوداوي وباسم بالعيد يديرون مباراة أسكو دي كاراتوغولي وأسيك ميموزال إيفواري. كأس الكونفدرالية دورة الميد الأول نهار السبت 5 سبتمبر الأربعاء متاع العشية شوتينغ ستارز النيجيري مع نادي صفاقس الحكم هو الكامروني يانيك فودو ويوم الجمعة 4 سبتمبر 5 أو 3 ونصف في صفاقس الترجي الجيسي مع ديان بارس السنغالي الحكم هو أكاكبو من التوغو. كذلك محرز أو نزال الطيف والحناشي مروان سعد محرز الميكي يديرون لقاء سنجيدا التنزاني والغزالة من جنوب السودان 3 سبتمبر. وطاقم تحكيم كذلك تونسي في تصفية اللاكان محرز الميكي خليل حسيني أيمن إسماعيل نزال الطيف في مباراة ناميبيا والكونغو نهار 24 سبتمبر المقبل. الكرة الطائرة ومنتخبنا الوطني قلم 17 عام خرج من الدور الثمانية لمونديال قطر بعد خسارته البارح أمام منتخب رومانيا 3 أشواط مقابل شوط. ومنتخب الكبريات بدأ البارح البطولة الإفريقية كأفضل ما يكون بفوزه على نيجيريا 3-1 في نيروبي كينيا هزيمة في الشوط الأول 18-25 ثم فوز في الأشواط الأخرى 25-23 25-20 و25-20 واليوم نص نهار يلعب مقابل توثينيا ضد المنتخب الغاني. فريق السواحل الليبي منافس الترجي الرياضي التونسي المتوقع في الدور الثاني من كأس رابطة الأبطال الإفريقية عزز صفوفه بعديد اللاعبين الأجانب وكذلك من الدوري المحلي آخرهم الغاني كواسي سيبو اللي شارك في المونديال الأخير مع غانا وكان يلعب مع أوفييدو الإسباني. الفريق هذايا عنده عديد اللاعبين المميزين زامبي لاميكا باندا من ليتشي الإيطالي محمد سولا اللاعب السابق النادي الصفاقسي وكان في الدوري الكويتي كذلك فيرنانديز أيضا زوز ملاعبين تونس أيوب عياد نادر الغندري وأيضا نور الدين القليبي اللي كان يلعب في فريق النجم الساحلي وأيضا فوسيني تراوري اللاعب المالي اللي كان هداف الفريق الموسم الماضي بثمانية أهداف باش يلعب الدور الأول السواحلي مع فريق من زنجبار ويدربه المدرب الليبي حمادي القويريري. إلى أخبار الدوريات العربية البارح في البطولة السعودية الاتفاق والنصر 3-2 للنصر. الشوط الأول كان للاتفاق 2-0 الشوط الثاني تغييرات منهم كريستيانو رونالدو اللي خرج غاضب على تغييره وخرج مباشرة إلى حجرات الملابس. فريق النصر عاد في المقابلة وسجل ثلاثية وفاز 3-2 ثنائية لماني وهدف لعبد الإله العمري. النصر بثمانية أجانب البارح وإقصاء في دقيقة 13 للحارس بنتو رغم هذا فاز 3-2 الشباب ورياض عادلوا 3-3. في البطولة الإسبانية الجولة الأولى فالنسيا وريال بيتيس 1-0 لريال بيتيس. اليوم ريال مدريد في 8 يلعب ضد ريال سوسيداد. في مباريات التصفية النهائية لدوري أبطال أوروبا مفاجأة البارح سيلتيك الاسكتلندي فريق تونيكتي اللي كان فاز ذهابا 3-0 يخسر البارح أمام لاس كلينز النمساوي في الوقت الأصلي 4-1 يعني تعادل في زوز مقابلات ثم لاس كلينز يضيف الهدف الخامس في الوقت الإضافي ويتأهل لدور المجموعات وبالتالي خروج سيباستيان تونيكتي من التصفيات. اليوم ليون الفرنسي مع فينرباتش التركي 1-1 الذهاب. أياك أثينا اليوناني مع ليفسكي صوفيا البلغاري 0-0 الذهاب. فايكينغ النرويجي مع دينامو زغرب الكرواتي الذهاب كان تعادل 2-2. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم برادفورد في 8-4 مع بيرنلي فريق حنبع المجبري نيوكاسل ويست بروميتش وتوتنهام مع تشارلتون. والبطولة المصرية الجولة الثانية لقاء البنك الأهلي والزمالك لقاء ينطلق في الساعة 6 مساء. أن هذه آخر الأخبار الرياضية على موجاتنا ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: فما بوكس 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à منا, connecte منا. فيها Wi-Fi 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج
1: اشهار
5: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
6: صباح الخير مستمعين الكرام، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف ومنها نحييكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهر اليوم. وضمن عناوينها تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، ووزارة الصحة تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية للحد من المخاطر الصحية. إمكانية تسجيل اضطرابات في توزيع الكهرباء اليوم والدعوة إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف خلال فترات الذروة. وضمن أخبار الجهات عدد من التجار والباعة بباجة يتذمرون من قرار تحويلهم إلى مكان جديد في إطار توجه بلدي لتنظيم الفضاءات التجارية. وفي الشأن الوطني فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. مع تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربة الشمس عفى الله الجميع، خاصة بالنسبة إلى الفئة الهشة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف صالح الزغلامي ومزيد من التفاصيل.
7: تجنب تنقل من 10 حتى 12 بعد 10 حتى 4 حتى 5 اللي هم الانسان في ضروره باش يخرج. اذا كان تظل امر باش يخرج لازم يعمل ظله ولا شابو ولا حاجه ويمشي في الظل. اذا كان تواجد في الدار يتواجد في بلاصه مهويه بارده يكسى ياسر ياسر من شرب الماء وسواء كما القوارص. ما نستنوش بالنسبة لأبائنا وأمهاتنا الكبار والرضع الصغار أنهم هم يقولوا رانا عطشنا، دونك يلزمنا نعطاهم أكثر ما يمكن الماء. أبائنا وأمهاتنا الكبار يلزم يتواجدوا في بلاصة ظل مهوية، وإذا كان واحد مثلا اقتضى الأمر أنه يلزم يخرج لبرا ظهرت عليه بعض العلامات كيما وجع راس كيما تقية كيما خانة، ديما نشكوا في ضرب الشمس نحطوا كمادات منشفة ولا حاجة مبلولة نحطوه في بلاصة مهوية بلاصة ظل باردة، وإذا كان العلامات متواصلة نسعوا به لأقرب مركز صحة ولا استعجالي نصبوا برشا ماء نقعدوا للظل أكثر ما يمكن، وإذا اقتضى الأمر باش نخرجوا نخرجوا ونمشوا في بلاصة ظل.
6: ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه الشرب بصفة مستمرة. كما نبهت الوزارة في إطار الحرص على سلامة الأشخاص وحماية الثروة الحيوانية والغراسات والأشجار المثمرة، نبهت الفلاحين والمربين إلى تفادي نقل الحيوانات والقيام بالأشغال الفلاحية خلال ساعات الذروة قدر الإمكان، وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة للري. وأوصت الوزارة بمراقبة الغراسات والأشجار المثمرة خاصة بالمناطق الأكثر تعرضا لارتفاع درجات الحرارة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كما شددت وزارة الفلاحة على تفادي إشعال النار أو القيام بأية عمليات يمكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق الغابية والمراعي والمناطق الفلاحية الجافة. ودعت البحارة إلى متابعة النشرة الجوية والالتزام بتوصية مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري وإلى مزيد اليقظة والتوقي. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء خاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء والتي تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. وضمن أخبار الجهات، أثارت التغييرات في مواقع انتصاب التجار والباعة وتحويلهم بالقرب من السوق الجديدة التي تم إحداثها مؤخرا في إطار توجه بلدي لتنظيم الفضاءات التجارية والحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي، أثار هذا القرار تذمر العديد من التجار نظرا لعدة أسباب منها بعد المكان الجديد عن وسط المدينة. مراسلنا بباجا نجي الخلولي والروبورتاج التالي.
1: أثارت التغييرات التي تم إحداثها في مواقع الانتصاب بالسوق الأسبوعية بمدينة باجة التي انطلق العمل بها تذمر العديد من التجار.
8: احنا كنت مثل مش خدمة كما دول الكراب ماشي جاية وما هوش بقى انتع انتصاب بعيد على وسط البلاد والسوق هذا ما انت مطر بشوية ونسب انتع مطر السوق الأسبوعية يلزمنا يشوفون المكان اللي كنا نصبين فيه ناخذوا بصفة منتظمة ما نقدموش باش نسكروا النهش وما ناخذوش حق العباد. هذايا البلدية السيد الوالي والسيد معتمد والمعني بالأمر في ولاية باجة في آخر وقت
9: من أول الدنيا معروف في بطفاح الغديك تمشي وتجي هذيك هي البلاصة متاعها في الوقت الحالي يحاولوا أول حاجة مشي يعملوا بوتياج كبير ياسر والعباد مشي باش تخدم وعباد الناس محطة متاع الواجهة محطة متاع النقريب كيران متاع المعمل كيران متاع التلامذة والسوميات ماشية جاي تحب أنت كلها تحطهم لنا
10: في وسط البيت أحسن كنا نخدموا خير وحاولوا لنا غصبا عنه
11: قربونا شوي للبلاد يعملوا حل
12: كنا على الأقل وحداني على شريق رئيسي اكتظاظ ياسر تسكر كي ياسر
13: ياسر ما تخلصنيش هكايا مش مناسب مش حل تشوف يا ربك
1: هذا هو يتطلع تجار الملابس والأحذية من كافة الأطراف المعنية إجاء فضاء أفضل للانتصاب خاصة في ظل التخوفات من الأمطار الخريفية إضافة إلى تقريبهم من وسط المدينة لتحسين الحركية الاقتصادية.
6: من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة من ولاية سليانة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم، مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. مراسلنا بسليانة مهر لهماسي والتقرير التالي.
14: يتمثل المشروع في الترفية في طاقة استيعاب الخزين من 11,000 متر مكعب إلى 14,000 متر مكعب، أي بزيادة قدرها 3,000 متر مكعب، بما من شأنه تعزيز المخزون المائي ودعم قدرة المنطقة السقوية على تأمين حاجيات الفلاحين من مياه الري لفترات أطول. كما تشمل الأشغال استكمال منشأة التحكم الآلية وتجهيزات الخزين بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية والحد من ضياع المياه وضمان استمرارية التزود. وتندرج هذه الأشغال ضمن مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية لعروسة قعفور الذي يحظى بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى تحسين مردودية منظومة الري ودعم الفلاحة السقوية بالجهة. ويغطي المشروع منطقة سقوية تمتد على حوالي 4,400 هكتار، فيما بلغت الاعتمادات الجملية للمشروع 50 مليون دينار. ومن المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية حيز الاستغلال بداية شهر سبتمبر، بما يفتح المجال أمام تحسين خدمات الري ودعم الإنتاج الفلاحي، خاصة وأن مصالح التنمية الفلاحية تؤكد أهمية التحكم في توزيع مياه الري والحد من ضياعها عبر تعصير الشبكات. أشغال التعصير شملت تغيير القنوات الرئيسية والفرعية ونقاط توزيع المياه بهدف التحكم في نسب ضياع المياه داخل الشبكة وتحسين الضغط عند الفلاح والرفع من مردودية منظومة الري، وهو ما يفترض أن ينعكس على استقرار التزويد وتحسين ظروف الإنتاج الفلاحي.
6: في ذكرى الاحتفال بالعام الأول لبعث المستشفى الرقمي، ثمنت وزارة الصحة النتائج الملموسة التي حققها المستشفى الرقمي، وأكدت أن الجهود تتواصل لتوسيع الشبكة وتقريب الاختصاصات وتقليص التنقل وتقليص مدة الانتظار وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتسريع التدخل في الحالات الاستعجالية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي يتحدث عن مزايا المستشفى الرقمي.
15: تم تكريم المستشفى الجامعي بجندوبة، المستشفى الجهوي بتبرقة، ومركز الأمراض السرطانية، إضافة إلى كافة المستشفيات في الجمهورية اللي داخلة في برنامج الرقمنا هذا. هو أول ما بدأت التجربة كانت على مستوى أقسام الأشعة، تعرفوا ثم نقص كبير في أطباء اختصاص الأشعة. المستشفى الرقمي هذا مكن ناس والتعمل فيه سكانير وفي إيراء معناها في المستشفيات متاحة، ويتقرأ معناها على مستوى المستشفى الرقمي بوزارة الصحة، وجاهم تقارير طبية دون معناها العناء. تسمى ثورة بالنسبة للبلاد في المجال الطب عن بعد. ثم معناها توسعت التجربة لتشمل العديد من الاختصاصات الأخرى، عيادات عن بعد، ثم غرفة متاع طب عن بعد في المستشفى تبرقة وإلا بالمستشفى الجامعي بجندوبة يشرفوا عليها أطباء، ويتم معناها التنسيق مع المستشفى الرقمي هذا. الحمد لله معناها المستشفى الرقمي هذا قرب الخدمة هذه، خاصة اللي ثمنها بعض الأمراض اللي تتعمق في البحث وفي دياجنوستيك متاعه باش نعرفوا المرض ونعالجه. تم تمكيننا من معالجة العديد من المرضى، توفير التقارير الطبية بالنسبة للأشعة والليرام معناها في أقرب الأجال. فلن نعد الاستعجالي متاع جندوب والاستعجالي متاع برقة مربوطين به، يمكن المرضى معناها في وقت الغسرة ولو الحوادث الكبرى وفي بالوقت معناها المريض يتحصل على التقرير متاعه ومداواته في أقرب الأجال.
6: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، وفيها أيضا ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية، ومستدامة تستجيب لخصوصية مختلف الجهات وتسهم في أحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي. ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية إلى تقديم وثائق الترشح وكافة الملفات وذلك عبر الرابط الإلكتروني أو بمقر الوزارة. وضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد فلسطينيان أمس وأصيبت فتاة بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مناطق شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف للجنود الصهاينة والألية العسكرية، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالمنطقة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4350 شهيداً و12310 مصابين حسب ما أعلن عنه مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوم أمس. وذكر المركز في بيان نقلته الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على لبنان منذ الثاني من مارس وحتى يوم أمس بلغت 4350 شهيدا و12310 من المصابين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة الصباحية قدمناه لكم من إذاعة الكاف، وهذا التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، ووزارة الصحة تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية للحد من المخاطر الصحية، مع إمكانية تسجيل اضطرابات في توزيع الكهرباء اليوم والدعوة إلى التقليص من استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة. وفي الجهات عدد من التجار والباعة بباجة يتذمرون من قرار تحويلهم إلى مكان جديد في إطار توجه بلدي لتنظيم الفضاءات التجارية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
16: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخ

0: امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك أورانج.
1: إشهار.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم. 8:21 دقيقة والفقرة الخاصة بالهاي تيك، ونحكي على أبل اللي تكشف عن جهاز ماك ستوديو جديد اللي يجي بشريحتين M5 ماكس و M5 ألترا، باش يقدم أداء على أعلى في حوسبة الذكاء الاصطناعي والرسومات والمهام الاحترافية، مع ذاكرة موحدة توصل حتى 512 جيجا بايت وتوصيلات متقدمة ضمن تصميم مكتبي صغير. وتقول أبل إنه الجهاز الجديد يقدم أداء أسرع للذكاء الاصطناعي يوصل حتى

0: 4 وأكثر مرات ورسومات أسرع بنحو 1.8 مرة، وواحدة معالجة مركزة أسرع مقارنة بالأجيال السابقة، بالإضافة إلى وحدة تخزين أسرع بنحو مرتين. الماك ستوديو يجي بشريحة M5 ماكس مع وحدة معالجة مركزية تضم 18 نواة ووحدة معالجة رسومات توصل إلى 40 نواة مزودة بمسرعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذاكرة موحدة توصل حتى 128 جيجا بايت، وتوفر الشريحة نطاق ترددي للذاكرة يوصل حتى 614 جيجا بايت في الثانية، مما يدعم تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محليا وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة. وتقدم وحدة معالجة الرسومات أداء أسرع يوصل 50% مقارنة بالجيل السابق، مع دعم الجيل الثالث من تقنية تتبع الأشعة المسرعة اعتاديا، مما يحسن الإضاءة والانعكاسات والظلال في التطبيقات، التصميم الثلاثي الأبعاد والتأثيرات البصرية وتطوير الألعاب. وفي مهام الذكاء الاصطناعي تشير أبل إلى أن ماك ستوديو بشريحة M5 ماكس يستطيع معالجة طلبات النماذج اللغوية الكبيرة في M ستوديو بسرعة توصل 3.9 مرات مقارنة بجهاز ماك ستوديو المزود بشريحة M4 ماكس، ويوصل أداء إنشاء الصورة من النصوص إلى 3.5 مرات أسرع. وترفع شريحة M5 ألترا سقف الأداء مع وحدة معالجة مركزية توصل حتى 36 نواة، ووحدة معالجة رسومات توصل 80 نواة مع ذاكرة موحدة بسعة توصل إلى 512 جيجا بايت. وتدمج أبل مسرعات الذكاء الاصطناعي في وحدة معالجة الرسومات لأول مرة في شرائح الألترا، مما يمنحها أداء أعلى في حوسبة الذكاء الاصطناعي، وتتيح الشريحة ذاكرة موحدة سعتها 512 جيجا بايت مع نطاق ترددي يوصل إلى 1.2 تيرا بايت في الثانية، مع تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي كبيرة محليا في الجهاز، ويستطيع الجهاز تشغيل ما يصل إلى 33 مسار من فيديو بروتس 442 حتى دقة 8 كيلو، وبمعدل قدروه المهندسين والإطارات الأبل ب 30 إطار في الثانية في نفس الوقت. هاي تك.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
0: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: في مجاز الباب على ذبذبة 102.2.
7: ووجهتنا تكون مجاز الباب مع الفقرة القارة اليومية أسعار السوق. فاتن اللتوجاني حاضرة معانا اليوم في المباشر. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
8: صباح الورد حنان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكم في مجاز الباب.
7: مرحبا،
8: نزلتم أهلا وحللتم سهلا يا للا.
7: مرحبا. البارح ما خدمتش جورفيري مفروض رك هكا في الدار و...
8: ما خدمتش قالك ما خدمتش الساعة أولا
7: كيف برشة توينسة يعني
8: ولا... حييت الناس الكل مع ليلى.
7: سمعتك وحكيت على العصايد بنويحة والعادات والتقاليد في بيجة.
8: ما لقت العليف في الإسعاد كل ما خدمتش. سمعتني وما خدمتش فترة بيا بيها يا حبيبي.
7: ربي عين
8: عايشك حنان، ان شاء الله يعين الناس الكل. اكيد احنا ديما نخدموا ما عندنا حتى مزية، واهم حاجه عندنا هي انه احنا نكونوا همزه توصل بين المواطن والمسؤول ونوصلوا له صوته. خاصه هذه ديما غايتنا، خاصه برشا ناس الحقيقه، وهذه ديما اللي تخلي المسؤوليه على عاتقنا كبيره برشا حنان. الثقه المحبه اللي ما تتشريش بفلوس الحقيقه حنان، تخلينا ديما حتى التعب، وكما قلت انت نهار راحة ونهار كذلك، ان احنا ديما نكونوا قراب للمواطنين. الاشكالية الكبيرة واحنا نحكيه على القرب من المواطن اليوم الحقيقة، ولاية بيجة تعيش على وقع ازمة المياه كما الولايات الكل حنات.
7: اللي مازالت متواصلة، اللي للأسف الشديد يعني، وفي الصيف مرة اخرى
8: بخلاف الأزمة اللي هي موجودة ومتواصلة، فما شكون يختفي وراء ما عندها الشاشات الحاسوب والهويات الذكية وزي يطلع الإشاعات يقول لك ولينا في المجاز يبيعوا بالكاس في الماء. اللي هي الحقيقة معناتها حسب ما حكيت مع مواطنين ما ريتهاش وقالوا ما فماش. ويقول لك الشرطة ولينا جغمة الماء بدينار و15 مية، ما عادش نحكيو على دبوسة توا
7: هيك تهويل يعني.
8: هذا هو، والناس تصدق للأسف. مع ذلك تقعد وراء الفيسبوك بتاعك وتكتب وتحب تخبر كما هيك حنان وتقول راهو في مجاز الباب يبيعوا بالكيس والكيس الدينار والكيس 12 مية والكيس 15 مية في القهوة، فما هيش معقولة هذه. كما قلنا الأزمة للأسف معناتها اللي بخلاف الفقدان بتاع الماء معناتها خلفت أزمات أخرى اللي هو كالعادة البيع بالوجوه، الاحتكار، هل الحاجات هذية اللي هي ديما نقوله ونأكده أنه مخالفات ويلزم التبليغ عليها. من أزمة الماء خلينا نمشي ونرجع نحكي شوية على العفيدة اللي السوم معناتها في المجاز زقوق معناتها يقال لك يزال 50 دينار فقط يا مدام. وكل فقط معناتها هو كان ب 55 وصل حتى ل 60 ليمات اللي فاتوا 100 نهار السوق الأسبوعية اللي هي كانت نهار الاثنين واللي هي كانت معناتها نجم نقولوا آخر فرصة باش الناس تاخذوا الزقوق وأتعب كان على 50 دينار. الفاكهة هذيك حدث على حرز الأسواق عادة وكل واحد كيفاش يبيع من 70 ل 80 دينار البوفريوة فما فوق راهو أنت والفضاء التجاري معناتها نحكيه على الفزق زاد كيف ب 100 ب 120 أسوام الحقيقة غالية برشا لكن هونك كالعادة فما الناس ياخذوا بال 50 جرام بال 20 جرام هذه الحاجة اللي نجمت خليت برشا سيئات يزينوا عقيدتهم على كيفهم. نمشيو لقفيفتنا يا حنان في جولتنا لليوم ما فماش تغيير كبير الحقيقة في الأسعار برشا حاجات محافظة على الأسعار بتاعها حاجات كل انخفاض بتاع 100 و200 مليم ولا ارتفاع 100-200 مليم المعدل هذايا حنان بخلاف هذاك معناتها الاستقرار في أسعار العلوش وأسعار الدجاج هذاك بتبيع كل نهار وسومه هو لما خلق قالوا لي ليمات هذه باش تبدا الجمره معناتها اكيد حتى العرض باش ينقص معناتها الشواء
7: يعني السوم مش يغلى
8: يغلى شويه والكميات والانواع معناتها احنا ساعات تلقى 5-6-8-10 انواع تولي تلقى 3 انواع فقط حنان ليمات هذه اليوم 13 في الطبيعه في الشهر معناتها القريب نقربوا ليله النص الجمره اللي هي تبدا في اتمامها. خلينا نبدأ إذن بالخضرة البطاطا بين 2400-2500 العادية وبطاطا فريت بلشين 800 الحقيقة والله تتبقى النوعية لحد أن ما تحلش في العين بخصوص البطاطا اللي صوتها بش يهرب لبصل بين 12-13 سواء كان أبيض وإلا أحمر الفلفل من 12-15 حتى لل 2000-2500 بالطبيعة أنت والجودة وأنت والنوعية نلقاو القرع الكيلو بلفين البرود والربطة ب 3000 البيتنجيل بلفين سلايد كيف كيف بلفين كرزون بلفين خضرة جويدة بين 700-800 والسفنارية بلفين و500 حنان الكرومب بلفين و200 لل 2500 بالنسبه للكرومب الاحمر والكرومب الاخضر من 15-100 ل 18-100 بالنسبه للغله التفاح تبارك الله رابح من 3000 نلقاو 3500 حتى ل 4500 العنب من 6000 7500 حتى ل 8500 الخوخ مازال موجود زي كيف من 4000 حتى 5400 البطيخ بلفين الكيلو الكرموس بين 7000-7500 حتى 8000 ليمات اللي فاتوا مع المهرجان حسيتوا هبط شوية وصل حتى 5500 ل 6000
7: ايه تحسوا تراجع السوم نتاعو
8: اي قاعد يهبط هو الحقيقة الكرموس السوم نتاعو زادة من السوم زادة اكيد حتى الكميات قاعدة تنقص باعتبار انه برشا حرفيين وحرفيات ياخذوه من جبة ياخذوها كميات كبيرة باش يحولوه سواء معجون سواء شريحة ناس تخدم دي وفما دون الوكالة ذاك زادا كيف فما توافد عدد هام من المواطنين من عدد من الولايات الجمهورية لاقتناء هالثمرة هذه لبنينة واللي هي نحبوها وخاصة تكون بالجودة بتاع كرموس جبة. العلوش بين 60-65 هذاك هو السوم عنده مجيزة البقري من 45 حتى 55 دينار المفروم ب 52 دينار المركز من 25-35 الكتلات ب 30 نمشي بيك للحوت حنان الورقة 22 دينار النزلي لخشين 31 دينار اللمبوكة من 17 حتى 20 دينار المغزل من 8000-9900 القاروس 27 دينار و800 الشورو فما 9000 فما 12400 القرار 28 دينار و500 هذوما أبرز الأسعار بالنسبة للحوت. نمشي بيك للدجاج مسعر 8950 الاسكالوب 18 دينار و800 الزر الدجاج 13 دينار و980 فخرزة الدجاج 12 دينار و990 اسكالوب داند ب 18 دينار و990 والكتف داند 9900 ستيك داند 17 دينار و900 والعنكوش ب 7990 عنكوش داند حركية ما زالت ماهيش كبيرة برشا حنين الشمس من تحت السحاب إما قوية تنقب راس العصفور بلهجتنا كالعادة ما زلنا مواصلين في موجة الحر ردوا بينا اليوم وغدوة نستحفظوا على رواحنا أكيد من بعد أعطيهم أنت أكثر نصايح حنين اللي ما تخفيش على مستمعينا اللي يحبوا يردوا بالهم على رواحهم وعلى العزيز عليهم.
7: شكرا لك فاتن يعطيك الصحة. باجي اليوم شوصل 47 درجة، جندوبة 47، الكيف 46، وسليانة 46. والمصباحة ردوا بالكم ناخذوا برشا ماء، شوية احتياطات، الكاسكيت المظلة المحرمة، ما عندوش علاش خارج ما يخرجش، الصغيرات الناس الكبار تقضيوا شوركم على بكري تروحوا وكهو بالحق، لأنه درجات الحرارة مرتفعة جدا وانعكاساتها كبيرة على صحة المواطن. ذيك علاش نذكروا ديما بحالة الطقس، راهي درجات الحرارة باش تواصل مرتفعة حتى الأيامات القادمة، حتى بداية شهر سبتمبر باش يتبدل الطقس، راهو آخر الجمعة والجمعة جاية مازلنا في نفس النسق، تيح شوية درجات الحرارة تعاود ترجع. لذلك الناس الكل نستحفظوا على رواحنا. نمشي لمصدق شيرني اللي أمن لنا الفقرة الخاصة بميكرو تروتوار. مصدق صباح النور، أهلا وسهلا بك.
0: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعي ذات الكيس.
7: نهارك مبروك، مرحبا بك.
0: اليوم حنان باش نسألك سؤال، مازال سما عشرة زعمة؟
7: انت والمعدن عاد اللي تعاش.
0: يعني ثم شكون يقول العشرة لها ناسها؟
7: اي هذاك علاش لها ناسها، في العادة لها ناسها.
0: لها ناسها، خلينا نسمعوا ونرجعوا.
9: عشرة هي العشرة ما بين المرأة والراجل، مش نحكي لك، هي يزم القدر، قدر العشرة ما بيناتهم يزم فيها قدر، والدرك راه يتيح على المرأة أكثر من الراجل، يزمها تعدي كل شيء باش تحافظ على عائلتها وتحافظ على كل شيء.
10: والله تو العشرة خاصة ما بين المرأة والراجل، يلزم المرأة تطيح شوي من روحي إذا كانت تحب تصلح الدار نتاعها، فهمتني؟ الراجل هو ساعتها قائمة ديما المسؤولية كبيرة عند المرأة. تو بالنسبة لنا رأينا شخصية ما عادتش عشرة، تقول له اعمل لي هذيك ويقول لها ما نعملش لي، تولي خلل في العشرة، تولي عارك ويولي برشا مشاكل. حتى البرة تو في الخويات تسمع فيا، ثم خويات عندهم برشا ما يتكلموش مع بعضهم، فهمتي؟ تو العشرة ولت مصالح،
11: ثم عشرة والكبار هي اللي ترد، والعشرة ديما بين العائلات ان شاء الله، ديما ان شاء الله. صار
12: العشرة ما زالت كسوسوا، كانت ما بين المرأة والراجل، ولا ما بين الخو والأخت، ولا ما بين الأقارب، فما العشرة. حتى كان فما خلافات ولا فما برشا حاجات باش تصير، ماك تعرف بحكم المجتمع وبحكم معناها ستريس نتاع الخدمة والستريس نتاع الدنيا، فما عشرة ومازالت
13: زالت فما عشرة، خاطر احنا بطبيعتنا تربينا على العشرة، وديما ما عندنا عشرة نحن في ديارنا بطبيعتنا، رغم المشاكل ديما نفضوا مشاكلنا وتبقى ديما العشرة بين الجيران. فما مازالت عندنا عشرة.
14: العشرة لها ناسها، وناسها مشت وناس تبدلت، الوقت هو أما العباد بالانشغالات متاحة وسكرت العباد على رواحة، حتى العشرة راهي مشي طلعن كل يوم ولا مشي وجاي. العشرة كي تشوف حبيبك وتتفكروا، العشرة كي تتفكروا وقتي هو متضايق ولا وقتي هو في ضيقة، العشرة تفرح معاه.
7: هذا الريبورتاج مصدق،
0: هذا الريبورتاج حنان، يعني آراء مختلفة الحقيقة. ثم شكون يقول لك مازالت عشرة، وثم يقول لك العشرة مصالح، تولت مصالح حتى بين العائلات، يعني تقريبا آراء مختلفة. ما نعرفش، هذا خرجنا للشارع وشفنا الناس، كل واحد يحكم على روحه، يحكم من عائلته، يحكم من الحوم اللي فيها. خاصة أنه العشرة حنان ربما معناها افتقدت نوعا ما بين في فصل الحياة فصل الحومة الوحدة، يعني كل واحد الحقيقة ولا لاهي في روحه ولا كلاهي في مشاغله، وتفقدت نوعا ما فصل. قبل كانت الحي بيد وكان ما ثمش حاجة تتعدى على جارك، ولا الناس تعرف بعضها، الناس تمشي لبعضها، الناس تفرح مع بعضها، الناس تحذر مع بعضها. اللي يوجع الدار هذه يوجع الدار الأخرى، اللي يفرح الدار هذه كي يفرح الدار هذه. توا الحقيقة الناس بعدت على بعضها، حتى فصل العائلة، فصل العائلة الواحد بقاها منا العائلة، منا العم والخال وكل منا كلهم هذا من الناس. بعدت الناس الحقيقة كل واحد ومشاغله، لكن هذا ما ينفيش أنه لابد العشرة ضرورية باش الناس تواصل، باش تكون الحياة. الحياة ذيك الحياة، ترى الحياة مشاغل ومشاكل، ولكن العشرة تبقى ديما العشرة.
7: هذا هو. شكرا لك مصدق، وانت مولا عشرة وصاحب عشرة وصديقنا وزميلنا اللي نعتز انك موجود من الفريق نتاعنا. تحية لك وتحية لكل مستمعينا في مدينة تجروين. هذا مصدق شيرني في فقرة ميكرو تروتوار. متابعتنا مازالت متواصلة، وباش نحكي على تقديم مطالب المنح ومنحة الإدماج والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2026-2027، وين يعلم الديوان الخدمات الجامعية للشمال كيف الطلبة راجعين ليه بالنظر، وبإمكانهم تقديم مطالب الترشح للحصول على المنحة ومنحة الإدماج أو القرض الجامعي للسنة الجامعية 2026-2027. تنجم تدخلوا على موقع الديوان، والرزنامة باش تكون على النحو التالي: بالنسبة لطلبة الجدد الناجحين في دورة 26، انطلاق الترشح باش يكون يوم 7 سبتمبر، وتاريخ غلق الترشحات باش يكون مع نهاية شهر ديسمبر 2026، وآخر أجر لإرسال الملفات باش يكون نهار 15 جانفي. تجديد منحة أو قرض ومطالب باش تبدأ يعني قبلها الديوان يوم 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر، وآخر أجل 15 جانفي. طلب قديم وغير ممنوح 10 سبتمبر الانطلاق في تقديم المطالب، وشهر ديسمبر نهاية شهر ديسمبر هو آخر يعني تاريخ غلق الترشحات، و 15 جانفي هو آخر أجل لإرسال الملفات. طلبة الماجستير بنفس التاريخ 10 سبتمبر، وبالنسبة لطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج 10 سبتمبر تاريخ انطلاق ترشح، وتاريخ غلق ترشحات بش يكون 31 ديسمبر 2026. بالنسبة لآخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية بش يكون نهار 15 جانفي. كذلك طلبة الدكتوراه عندهم موعد يوم 5 أكتوبر القادم، بإمكانهم الانطلاق في يعني عملية الترشح 15 ماي 2027، تاريخ غلق باب الترشحات، و 31 ماي آخر أجل لإرسال الملفات. هذا بالنسبة لتقديم مطالب المنح ومنحة الإدماج والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2026-2027. 8:48 دقيقة، نرجو إيقاعاتنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: إشهار
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج.
0: إشهار
5: الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة صباحا للأنباء. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة إلى 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت المداخيل السياحية المتراكمة لحدود 20 من أوت الجاري نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بزيادة قدرها 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح استغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء 26 من أوت. ختاما، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم واصلة خسائرها في الجلسة السابقة وسط تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولار .78 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 86.80 دولارا. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

9:21 راجعين، متابعتنا ما زالت متواصلة. هذه منوعة الصباح الأولى حتى 9:30 بكري شوية، حكيت على المطالب الخاصة بالمنح والقروض الجامعية. نبقى في المتابعات والشأن التربوي، ممكن البلاغ يهم الطلبة لقاضي ربي العاصمة وكذلك المتكونين في مراكز التكوين المهني. ونذكر أن الشراكات المدرسية وحملة بيع الاشتراكات كانت انطلقت مع بداية الأسبوع بالنسبة للسنة الجامعية والمدرسية 2026-2027 عبر شبكة مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. يعني العملية عن بعد راهي متوفرة الآن، وبإمكان الطلبة والمعنيين بالأمر أنهم يأخذوا الاشتراكات نتاعهم. على مستوى شركة نقل تونس نذكر كذلك أنه الاشتراكات المعنية باش تكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الويد المرسى، وأكدت أنه عملية البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتب موزعة بين ولاية تونس الكبرى ريانة بن عروس وكذلك منوبة، إضافة إلى 21 مكتب موجودين بمراكز بقية ولاية الجمهورية. ذيك علاش حكيت أنه ممكن البلاغ موجه للطلبة بالنسبة أبناء الشمال الغربي لقصدي الربي للعاصمة وكذلك المتكونين في مراكز التكوين المهني. ذكر أنه الشركة خصت 5 وكالات تجارية لتأمين عمليات بيع الاشتراكات، هي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة في المحطة النهائية لخط المترو رقم 6، الوكالة التجارية حي الخضرة سليمان كاهية منوبة، الوكالة التجارية بمحطة المرسى الشاطئ، فضلا عن الوكالة التجارية بالمحطة النهائية لخط المترو رقم 4 خير الدين منوبة. وخصت الشركة بالتوازي نقطة بمحطة تونس البحرية التابعة للخط الحديدي تونس حلق الويد المرسى لتأمين عملية تغيير وإصلاح الاشتراكات في حال وجود خطأ، وحدد توقيت العمل بالوكالات التجارية من الاثنين حتى للجمعة من 8 صباحا حتى 5 نتاع العشية دون انقطاع، ومن 8 حتى للواحدة ظهرا يوم السبت. هذا بالنسبة لشركة نقل تونس، وتقريبا كل الشركات الجهوية للنقل كذلك تفتح باب حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027.

0: دفنة يا زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا باش يكون على حزام الأمان، ما عادش في المقاعد الأمامية فقط ولكن كذلك في المقاعد الخلفية وضرورة ارتداء حزام الأمان. هذاك علاش حضر معنا اليوم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك سي توفيق.
1: حزام الأمان سي محمد،
2: حزام الأمان هو اسمه حزام الأمان، وهو حركة صغيرة تنجم تنقذ الحياة على خاطر برشا سواق وحتى المرافقين يعتبروا أن حزام الأمان مهم كان على السفرات الطويلة، ولكن السائق والمرافق الموجود من الأمام. حزام الأمان راهو إجباري على جميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، ومهما كان عمر المرافق حتى ولو صغير يلزم يستعمل حزام الأمان. هذاك علاش فما أجهزة خاصة بالنسبة للرضع والأطفال اللي أقل من 10 سنوات. كيف أغلب الحوادث راهي تصير داخل مواطن العمران، هذاك علاش مهم برشا نستعملوه داخل مواطن العمران. صحيح حزام الأمان ما يمنعش الحادث، أما ينقص من خطورة الحوادث. هو حسب بعض الدراسات ينقص بنسبة 50% من خطورة الحادث بالنسبة للمقاعد الأمامية، و 75% بالنسبة للمقاعد الخلفية. معناها وقت اللي نستعمل حزام الأمان في صورة الاصطدام يكون الجسم في بلاصته، خاصة وقت اللي تبدأ العربة مجهزة بالوسائد الهوائية، اللي وقت اللي نستعمل حزام الأمان يكون استخدامها سليم. وقت نستعمل حزام الأمان حتى الوسائد الهوائية ما يكونش عندها فاعلية الكافية وتنقص من خطورة الحادث.
1: أيوه. نحن نتمنى سي محمد أنه حزام الأمان يولي سلوك عادي عند السائق.
2: بالطبيعة هو يجب نستعملوه قبل السياق، يجب تكون عادة حتى قبل تشغيل المحرك نستعمل حزام الأمان. بعد ما نعدلوا المقعد نستعمل حزام الأمان، وهكا تكون عادة سليمة تمنعنا من خطورة الحوادث. معنا يلزم السائق يستعمل حزام الأمان باش ينقص من خطورة الحوادث اللي هي إشكالية.

رجعين 22 دقيقة بعد 9 ونذكر أنه شركة تونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة واللي نعيشوها الأيامات هذوما وانطلاقا من اليوم الأربعاء 26 أوت يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء خاصة خلال فترات ذروة الطلب المحددة تقريبا من ماضي ساعة حتى 5 ومن 10 نتاع الليل حتى ماضي ساعة. ودعت الشركة في بلاغ أصدرته البارح إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترة الذروة واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه مساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. هذا ما جاء في بلاغ

شغل شركة تونسية للكهرباء والغاز. نرجع الملاحظة والملاحظة اللي وصلتنا من حي العصفورية 2 من هالحد المي مقصوص بعد زيارة المعتمد للحي. رجع المي السبت لحد وبعد عاود قص مرة أخرى. هو نداء يطلقوه لهي للحي هذا العصفورية 2 اللي يهمهم الأمر سونيد الكيف بدرجة أولى. وقتاش باش يرجع المي لحي العصفورية 2 والثيرابات اللي موجودة في بعض الأحياء الأخرى من مدينة الكيف؟ في المقابل نشوفوا اللي فويت مازالوا موجودين في أكثر من مكان، وين ما نعملوا نداء وملاحظة يتصلح الفويت بعد الأماكن اللي مازال اليوم اللي فويت موجودين فيها وعندهم أكثر من شهر. إن شاء الله العملية الإصلاح والصيانة تكون في أقرب وقت، هكاك نربحوا شوية ماء بالنسبة لهذوما اللي فويت اللي موجودين في مدينة الكيف، ومؤكد رم في أحياء أخرى وفي مدن أخرى نفس الملاحظات. رجعين بعد شوية الأنغام لو نكملوا لقاءنا اليوم بالصيدليات المنيبة. بس لا احنا نسمعوا نغام به، خلينا نعطيو قائمة الصيدليات المنيبة اليوم حتى نهار 28 اوت. بالنسبة للكيف الدهماني صيدلية عمار الجيزاني، في سرس صيدلية محمد الهاشمي الشريشي، خالد تتاني في القصور، نجيب الزغدودي، ألفة العروسي وسميرة بورسقي في الكيف المدينة، في تجروين سعاد شادني، أمير بوغان مساقيت سيد يوسف، منصف عاشور في قلعة سنان، وعمر الحناشي في نبر. على مستوى ولاية بيجة صيدلية المنيوبة في الفترة هذه حتى نهار 28، سفيان العلاني في بيجة، ختام الحمداني في تبورسقي، من غديرة في تستور، الهرقلي في تستور، رفيق جزم في تبار، في رأس النسيري سيدي إسماعيل، منير الشاهد مجز الباب، منجي العباسي نفزة، وصيدلية نادية شلواتي في ود الزرقة، في ولاية جندوبة حسين الغزواني في بلاريجي، عبصار بن عبد اللطيف بوسالم في جندوبة الشمالية والجنوبية، غسان القصالي وحذامي اللازديري، سنة جوة في تبرقة، نادي المرزوقي في عين دراهم، العروسي لانكشيري في غار ديما، هاجر حمدي في فرنينة، في ولاية سليانة صيدلية المنيوبة في الفترة هذه محمد هادي العرابي الروحية، حسنين العيادي الكريب، عصام بن عطية برقو، محمد رجب صفر بوهرادة، سليان المدينة رجب أبو بكر، توفيق رياحي في قعفور، يوسف المفداوي في كسرة، وعصام بوزيان في مدينة مكثر. تحية لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، سعاد سلاح، تحية لكل المستمعين اللي اختاروا موجاتنا. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
6: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار
7: دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة القط والحذاء من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قلب قرية لاروك من الريف الفرنسي، كان يعيش فلاح فقير وولده، وكان يعمل لدى إقطاعي في ذلك الوقت. وعندما مات الفلاح، طرد الشاب الصغير خارج المزرعة، ولم يكن يملك شيئا غير اسمه.
2: يا سيباستيان، يا أيها الولد، لقد نسيت هذا، خذ.
3: حذائي.
1: لم يكن للصبي غير فردتي حذاء وقط اسمه بيير.
4: أهلا بك يا صديقي، أتظن أنني سأتركك وحيدا؟
3: لا يا صديقي بيير، أعلم ذلك. هيا هيا هيا بنا نبتعد عن هذا المكان. هيا.
4: حسنا، هيا بنا، هيا أسرع، هيا هيا
3: هيا هيا.
5: قل لي يا بيير، ماذا نفعل الآن ولم يعد لدينا بيت أو طعام؟
4: لا تقلق يا صديقي، لا تقلق، دع الأمر لي، أنا سأتصرف.
5: أدع الأمر لك، قل لي ماذا سنفعل.
1: عندها حمل القط بيير إلى الغابة كيسا من الكتان، ثم حفر حفرة عميقة في الأرض ووضع فيها الكيس.
4: كل شيء جاهز الآن.
1: ثم بدأ يتظاهر أنه ينظر إلى الحفرة وهو يضحك.
4: شيء جميل، إنه شيء مضحك. مضحك للغاية. انظر.
1: وفي ذلك الحين مر أرنب من ذلك المكان، وشاهد القط وهو ينظر إلى الحفرة ويضحك، فتملك الأرنب فضولا لمعرفة ما بداخلها. اقترب منها رويدا رويدا، وعندما وصلها دفعه القط بيير إلى داخل الحفرة، والتقط الكيس وهو يصيح.
4: يا للروعة، صيد ثمين.
5: حسنا، والآن ماذا سنفعل يا صديقي؟
4: هيا أتبعني، سوف أحمله إلى حاكم البلاد.
5: ماذا؟
4: أتبعني، لا تخاف يا سيباستيان.
5: حسنا،
4: والآن انتظر هنا.
5: طيب.
6: ماذا الذي بيدك أيها القط؟
4: مولاي، إنها هدية من الماركيز كارفاز يا مولاي.
6: ومن يكون هذا الماركيز؟ أنا لم أسمع به من قبل، أخبرني من هو؟
1: لا عجب في أن لا يتعرف الحاكم على الماركيز، فقد كان بيير من اختلق تلك التسمية. وفي اليوم التالي قام بيير بتقديم بعض الفاكهة إلى الحاكم، وبعض الطيور النادرة لابنته، وعقدا من الورد لقطة القصر.
6: هدايا جميلة، أرجو أن تشكر الماركيز كثيرا.
4: سأبلغه بذلك يا مولاي.
7: أريد أن أعرف المزيد عن هذا الماركيز كارفاز يا أبي.
6: نعم، أنت على حق يا ابنتي.
1: خرج القط بيير فرحا متوجها لصديقه سيباستيان.
4: صديقي نعم. صديقي سيباستيان، نعم. ما رأيك أن تقابل الحاكم على أنك الماركيز؟
5: ما الذي تقوله؟ هذا مستحيل.
4: هيا وافق، لا تخف، إنها فرصة مناسبة بالنسبة لك، حتى أنك يمكن أن تصبح ماركيزا بالفعل.
5: وماذا لو اكتشفوا أمرنا؟
4: ثق بي، لا تخف واتبعني. هيا سيباستيان،
5: ولكن...
4: هيا.
1: انتظر القط بيير مرور عربة الحاكم قرب النهر، وطلب من سيباستيان إلقاء نفسه في النهر والتظاهر بالغرق.
4: المجد! المجد! الماركيز كارفات في خطر! المجد! هيا هيا تظاهر بالغرق. هيا سيباستيان، هيا
3: إني أغرق، إني أغرق، النجدة أغرق.
4: بس يا تظاهر بالغرق،
3: أغرق، إني أغرق.
1: حزن الحاكم لما أصاب كارفاز، وأمر بإنقاذه والاعتناء به، وأمر كذلك بتزويده بملابس فاخرة. وعند رؤية الأميرة لكارفاز أحبته كثيرا، وطلبت منه أن يتجول معها. وأثناء تجولهما وجد مجموعة من الفتيات يجمعن الأزهار.
7: يا لها من زهور جميلة! حقل من هذا يا فتيات؟
8: حقل الماركيز كارفاز.
5: ماذا؟ حقلي؟ صحيح صحيح، إنه حقلي. أين بيير؟ بيير، أين أنت؟
1: كان بيير في حقل من الحقول القريبة.
4: اسمعوني جيدا، عندما يسأل الحاكم أو ابنته حقل من هذا، عليكم الإجابة بأنه حقل الماركيز كارفاز، مفهوم؟ فإن أجبتم بغير ذلك سيغضب الحاكم وسوف ينتقم منكم جميعا، أسمعتم؟
1: وعند سؤال الحاكم حقل من هذا، أجاب الجميع في صوت واحد: حقل الماركيز كارفاز. وقال صياد: إن النهر ملك لكارفاز. وقال الحطاب: إن الجبل ملك لكارفاز. وقال رعاة الأغنام: إن السهول ملك لكارفاز. وقال الجميع: إن كل شيء ملك لكارفاز. كانت الأمور تسير على ما يرام، حتى طلب الحاكم رؤية قصر الماركيز كارفاز.
4: مولاي، ذلك القصر هو ملك للماركيز كارفاز.
1: أحس كارفاز بالقلق لأن القصر لم يكن ملكا له، وكان يعيش في هذا القصر ساحر مشعوذ. انطلق بيير نحو هذا القصر لمقابلة هذا الساحر.
4: سيدي سيدي، لقد سمعت بأنك تستطيع أن تتحول إلى عدة مخلوقات، هل هذا صحيح؟
9: طبعا صحيح، هل تشك في قدراتي؟
4: لا لا لا لا لا يا سيدي، ولكن هناك بعض الناس يقولون عكس هذا. لذا أحضرت معي صديقتي القطة لتشهد على قدراتك.
9: يشكون في قدراتي. حسنا حسنا.
4: سيدي، لقد أخفتني، أرجوك ارجع كما كنت، ارجع كما كنت يا سيدي. سيدي، يبدو أنك تستطيع التحول لأسد فقط.
9: ماذا؟
4: هل تحولت إلى حيوان صغير؟ فالتحول إلى الحجم الأصغر أصعب بكثير.
9: حسنا حسنا، ما هو الحيوان الذي تختار؟
4: إنه حيوان صعب سيدي.
9: صعب؟ وما هو؟ ما هو؟ تكلم.
4: سأتكلم. هل تستطيع التحول إلى فأر؟
9: فأر؟ حسنا.
1: وفي لمح البصر تحول الساحر إلى فأر صغير، فهاجم بيير على الفأر والتهمه. ثم دخل الحاكم وحاشيته وكارفاز القصر بسلام، فازداد حب الحاكم لكارفاز بسبب ثرائه، وكذلك أحبت الأميرة كارفاز كثيرا، لذلك سمح لهما الحاكم بالزواج وعاشا في سعادة دائمة.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل لطفي العكرمي، علي بن سالم، ومحمد السفينه.

0: الإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: أحبائي الأطفال، كانت الدجاجة تعيش وحدها في مزرعة صغيرة، وقد زرعت فيها شعيراً وقمحاً، وأخذت تزرع زرعها وتأكل منه. وكان يراقبها على مقربة منها الثعلب الماكر وزوجته. وفي يوم من الأيام قالت الثعلب لزوجها:
2: يا زوجي العزيز، ألا ترى أنه آن الأوان لتصيد لنا تلك الدجاجة لكي نأكلها؟ فقد كبرت وسمنت، ولا ينقص سوى أن نأكلها الليلة على العشاء ونصنع منها وجبة شهية.
3: إنها فكرة جيدة يا ثعلوبة، ولكن كيف أصيدها؟ هل لديك طريقة أو حيلة نخدع بها الدجاجة لنتمكن من صيدها؟
1: سمعت البومة وهي على الشجرة ما اتفق عليه الشرير وزوجته الشريرة، فطارت سريعا لتخبر الدجاجة بنوايا الثعلب المؤذي لها. فشكرتها الدجاجة وقالت لها:
4: شكرا أيتها البومة الوفية، فلابد أن أسرع وأبني بيتا قويا أحتمي به من الثعلب الماكر.
1: وأخذت الدجاجة تجمع الخشب طوال النهار حتى انتهت من بناء منزل قوي ومتين. وكانت الثعلب تفكر في خطة وحيلة لإيقاع الدجاجة في الفخ حتى يتمكن من تناولها. فقالت الثعلب:
2: لقد فكرت في حيلة ذكية، فخذ هذه الملابس والبسها وكأنك بائع خبز، وامسك هذه الحقيبة واذهب إليها بعد غروب الشمس وأخبرها أنك بائع الخبز وأنك تضع الخبز في تلك الحقيبة. وما إن تحاول الدجاجة مد يدها لتحصل على الخبز، أغلق الحقيبة وامسك بها.
1: فرح الثعلب

ونام الثعلب تاركا الحقيبة بجواره. مزقت الدجاجة الحقيبة بمنقارها ومخالبها وخرجت منها وأحضرت حجرا كبيرا ووضعته داخلها وأغلقتها كما كانت وهربت لتعود إلى منزلها

0: أحسنت يا زوجي، لقد أعددت القدرة، إنه يغلي وسيكون الطعام جاهزا خلال دقائق قليلة.
1: وأمسكت الثعلب بالحقيبة وأفرغتها في القدر، وسقط الحجر الثقيل في القدر وهي تحسبه الدجاجة، فخرج الماء المغلي من القدر واحترق جلدها وجلد الثعلب. وهكذا كان جزاء من أراد إيذاء الآخرين، فلا بد أن يرتد إليه هذا الإيذاء. أحبائي الصغار، هنا تنتهي قصتنا، على أمل اللقاء بكم في قصص أخرى. أقول لكم إلى اللقاء.
2: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: صغيرة. دنيا الصغار، دنيا الصغار.
1: العاشرة صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يتوصل طقس اليوم حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقي، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات، ويكون البحر متمويجا بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. وفي ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. ومع توصل موجة الحر والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، يدعو المختصون إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية وضربة الشمس والجفاف، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حلفاء إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. نهزت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. من المنتظر أن تدخل المنطقة السقوية بالعروسة حيز الاستغلال خلال شهر سبتمبر القادم مع تواصل أشغال الصيانة والتوسعة لطاقة الخزن بكلفة جملية تجاوزت 50 مليون دينار. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح أمس في قصف صهيوني جديد على شمال ووسط قطاع غزة، وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق من يوم أمس، بينهم 2 متأثران بجراحهما في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على وسطي وجنوبي القطاع. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، جدد معكم الموعد في استوديو الناس من توا إن شاء الله حتى منتصف النهار. البداية تكون بركنا حديث الناس، نرجع الوضع العام في البلاد. أكيد برشا مشاغل تثير العديد من التساؤلات. انقطاع مشكل اليوم في المياه المعدنية خاصة في بعض الولايات، العاصمة تحديدا، بعض الولايات الأخرى مشكل كبير برشا، وهذايا مازال مطروح. الغرفة الوطنية لبائعين المشروبات الغير كحولية يأكدوا أنه مع بداية سبتمبر إن شاء الله باش تنفرج الأزمة، وبرشا حديث على المشكل هذايا متاع المال. القطاع متاع الكهرباء وهذايا تحدثنا فيه منذ بداية الصيف مع موجات الحر، وكانت حتى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وضحت علاش صارت تصير الانقطاعات هذايا في موسم ذروة موجة الحر اللي ما زالت متواصلة حتى الأسبوع القادم. مشروع الميزان الاقتصادي 2027 واللي انعقد عليه مجلس وزاري مؤخرا أكيد لتحديد المحاور وإلا العناوين الكبرى، هذايا احنا باش نربطوه بالوضع اليوم، لانه نتحدث على مشروع ميزان اقتصادي ونتحدث على ملامح ميزانيه 2027. لابد من الاخذ بعين الاعتبار بالمشاكل هذايا، انه نحطوها ضمن الاولويات. الماء، الضوء، معناتها الامور الحياتيه اليوميه اللي تهم المواطن التونسي بالاساس، كيفاش نجموا نتعاملوا معها، كيفاش نجموا نوظفوها وتكون هي ضمن الاولويات في الميزانيه القادمه من خلال مشاريع، لانه نوعيه المشاكل هذه لابد لها من معالجه فوريه وسريعه ما تستناش. هذه كلها باش ناخذوه بالقراءه والتحليل مع سي جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي اللي يكون حاضر معايا شويه اخر ان شاء الله في المباشر. في لقانا ايضا ضيف الحصة دكتور عبد اللطيف التوجيني، نتحدث على ظاهرة قاعدة تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة تيك توك وغيره، الترويج وإلا التسويق الإلكتروني للأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار حتى تحرك من قبل الأطباء وعمادة الأطباء لأنه يتم تقنين المسألة هذية من قبل وزارة الصحة، باش نفهموا أكثر الوضعية والتفاصيل مع دكتور عبد اللطيف التوجيني وشنو هو الإجراءات الممكنة للحد من الظاهرة هذه، لأنه رو فما ناس تلتجأ للأدوية اللي تشريها وتقتنيها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدك راهي تكون عندها مخاطر وتداعيات. أدوية، مكملات غذائية، أدوية يقول لك مجربة، معناتها واقيات شمسية، غير وغير وغير برشا الحقيقة، وفما عليها حتى يعني حتى أقبال. على كل حال احنا باش نفهموا الوضعية هذية والمخاطر اللي تنجم تتسبب فيها، وضروري انه زاد المواطن ياخذ الحيطة والحذر من العمليات هذية التسويقية اللي تصير على مواقع التواصل الاجتماعي. هذية في الجزء الاول من لقانا ان شاء الله في استوديو ناس، لانه باش نحاولوا المواضيع ان شاء الله اللي تكون حاضرة معنا في استوديو ناس تهم الناس بالاساس. الجزء الاول. الجزء الثاني نرجع الفعل الثقافي بعد ازدال الستار على المهرجانات الصيفية، الى اي مدى العروض اللي تم تقديمها في كل المهرجانات الصيفية ارتقت بالذوق العام، لأنه صار كيف جدل. هذه دكتورة هبة المسعودي إن شاء الله تكون حاضرة معنا، نأخذ معها قراءة في الموضوع. بشكون عنا ركن إضافي في استوديو الناس على بعث المشاريع، الكوتش نسيمة العيفية إن شاء الله بشترافقني أسبوعيا في الموعد هذية، من فكرة المشروع ولا حتى قبل فكرة المشروع وصولا إلى تنفيذ المشروع أهم المراحل. الفقرة هذية بشكون أسبوعية، وكوتش نسيمة العيفية اللي هي مدربة ومرافقة وأيضا يعني توريكم التفاصيل الكل في كل ما يهم بعث المشاريع، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونتحدث معها أكيد على ريادة الأعمال في برشا تفاصيل. اليوم باش نعطوا تقديم عام الفقرة هذه، نحطوها في إطارها، وبداية إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدو ناخذوا في الأمثلة ونقدموا في التفاصيل. وكالعادة نختموا لقانا بروك الناس ومشاغل، ماهر الهماس يكون حاضر معنا من سيلينا في نسمة ومشاغل، وبعد تكون عنا جولة مع أخبار الجهات. هذه عناوين لقانا لليوم في استوديو ناس، متابعة طيبة لكم الناس الكل.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدا معاكم بركن احاديث الناس. حاضر معايا سي جمال دي العويدي دي الخبير الاقتصادي، كما قلت في مجموعه من العناوين اللي باش ناخذوها ان شاء الله بالقراءه والتحليل. صباح النور ومرحبا بك سي جمال، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك وتحيه لكل المستمعين ذلك.
0: شكرا ليك، مرحبا بك معنا سي جمال في حديث الناس. برشا حديث خاصه الصائفه هذيا اللي كانت تقريبا استثنائيه، يعني الوضع العام طبيعي اليوم سي جمال انه اللي صاير في علاقة بانقطاع الكهرباء، فقدان المياه المعدنية خاصة، لانه سابقة هذه ما كانتش تصير قبل. شنو اللي صاير؟ متعمدة ماهيش متعمدة؟ لانه بالحق فما ذروة متاع استهلاك وهذه اللي قاعدين معناتها يتحدثوا عليه. شنو اللي صاير بالضبط سي جمال؟ خلينا نحاولوا نفهموا طبيعة الوضع اليوم.
1: والله خلينا نتكلموا يعني بكل صراحه، واللي بيه فايده هو انه كيفاش معناها نشوفوا معنا البلاد والمسيره نتاعها والتمشي معناها اللي قاعد يصير. اولا ثم يعني نوع من ال الوضع، يعني المسجونين مثلا قاعدين يردوا في فعل، واللي هما أحزاب سياسية معناها فيها معناها عندهم معناها ربما حتى أرضية وإلى غير ذلك. أنا نتصور يعني مهوش حاجة معناها عادية، ولو احنا شفنا مثلا الكهرباء ولا بالنسبة للولاء بالأخص، شفنا حتى في سنة 18 تقريبا و 19 و 20 نوع من الحاجات هذه، ومش معقول مثلا. خلينا نبداو باش حتى المواطن يفهم. مش معقول انه انا تلقي نقرا تقارير نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز تقول لك مثلا استهلاكنا في القصوى نتاعو 7000 جيجاوات، وحنا راهو نسمع فيهم تقريبا وناخذوا شويه من الجزائر هذا كيف كيف، معناها يقول لك حتى في الذره موجود وراهو ما يخوف، لكن نكتشف من بعد اللي ولات مساله اخرى. خاصة مثلا كي نشوفوا المسألة متاع قطع الماء مثلا. قطع الماء مش معقول أنا جي تقطع الماء 11 تاع الليل، الناس باش ترقد قريب ترقد، والناس اللي ثم اللي يرقد اللي معناها يخدم بكري باش يرقد ورقد، وأنت تقص الماء يقوم واحد معناها باش مثلا يصلي باش يتوضا الفجر مثلا يلقى مثلا ماش ماء، ولا عفوا معناها واحد باش يمشي يستريح مثلا كيف ما فماش حتى اي معناها منفعه من معناها. ولذا انا اقول متعمد وما فيش حتى لا شك ولا اختلاف، وهي فما فيه نوع من رده فعل لانه ما عادش فما معناها تواصل. وهنا انا دعوه حتى للسيد رئيس الجمهوريه انه لابد ان نتواصل حتى مع الخصوم، ونتواصل ونتواصل مش بس مع مثلا الاصدقاء، تواصل مع اللي ما نفهموش معهم سياسيا إلى غير ذلك، لكن لابد من أرضية باش تكون فيها معناها ثم شعرة معاوية كما يقولوا موجودة، وأنه نهديه مع بعضنا الوضع في البلاد، لأنه ما يزموش ينسى اللي الإداريين الكلهم اللي موجودين هم من فيهم اللي من أبناء النظام السابق ولا اللي بعده ولا اللي بعده، ولا حتى اللي فيهم من نهضة واللي فيهم من غيره إلى غير ذلك. ولذلك معناها خليط ما نجموش معناها إذا كان قسموه في رأس معناها الهيكل أكيد معناها باش يولد معناها هزات من نوع هذية. خلينا نقولوا معناها الأمور بصراحة من غير تفتيح.
0: هل أنه اليوم معناتها سي جمال باهي أنه تكون فما أرضية للتواصل وغيره، تبقى اليوم نزيد فما مسألة، هل أنه اليوم معناتها مهما كانت الاختلافات هل أنه يكون ضحيتها المواطن؟ المواطن اليوم اللي يسعى باش يضائي معناتها روك نشوفوا الناس كيفاش على دبوزة ماء، معناتها يقول لك أنا مشيت درت قديش من كيلومتر نلوج على دبوزة ماء، هذية معقول؟ موزيدة فما اليوم فما قانون، راي دولة قانون ومؤسسات سي جمال من المفروض، لأنه زيدة وقت نتحدث على الإدارة التونسية وهذه تحدثنا عليه في أكثر من مرة، اليوم فما مشكلة، لأنه اليوم إصلاح زيدة الإدارة التونسية والضرب بقوة على أيدي كل من يسعى إلى إرباك الدولة ولا معاتها باش يوصل بالوضعية، لأنه اليوم نتحدثوا على الماء والضوء حاجات حياتية ضرورية في حياة الناس. راو سي جمال جمال وهذيا معناتها ما نجموش ندخل نختلفوا فيه ولا نتاجروا به يعني ولا نتاجروا به ولا
1: القصوى اللي ما بلاش ما تمش عيشها بلاش بهم هذا ما فيش شك ولا اختلاف. لا هي عمليه تنغيص حسب اعتقادي، والتنغيص هذا باش يمس معناها الشعب، والشعب معناها باش يرد فعل ثم اللي يتمعقل شويه وزاد مساله معقله، لانه هذا تنغيص يتمس منه كل انسان. نقول لك انا شنو دخلي في الموضوع هذا؟ لكن في عدم وجود ارضيه، وهذا علاش نقول لك انا ارضيه، في عدم وجود ارضيه نتاع توافق نتاع مش توافق حتى تقارب، فهمتني؟ انه ما السلم الاجتماعي لازم يكون هذاك سيد الموقف وسيد معناها، لانه اذا كان باش معناها تتهز معناها يختل معناها المسألة.

0: يعني ما نوصلوش للحدود كما هذه. ثاني حاجة أنا حبيت نلاحظ على الشركات اللي تصنعوا
1: المياه المعدنية،
0: أي
1: لأنه هذه بالنسبة فما أمور هي ذات طابع سياسي وهي في محل معناتها عند القضاء، والقضاء هو أكيد اللي ينظر فيها، هو اللي يقرر. سي جمال، تبقى هذه ما عنده حتى مبرر أنه مثلا أزمة المياه المعدنية
0: ما ثم حتى مبرر.
1: أي.
0: والدليل
1: أي.
0: أنه المنظمة اللي هي من المفروض باش تكون هي المحورية كما نحكي عن الاتحاد الصناعي والتجارة، المفروض أنه هي الأساسية، لأنه المنظورين اللي معاهم باش يقولوا لهم معناها ما نوصلوش باش تمسوا مثلا السلم الاجتماعي.
1: أي.
0: وهنا معناها دخلتوا باش تعملوا السياسة، ولكن هما يعملوا في السياسة مع الأسف.
1: بالنسبة للمياه المعدنية وهذه تحدثت فيها أنا معاك البارح سي جمال، هو رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات الغير كحولية سي لسعد مزاح نهار الاثنين كان عنده تصريح يقول أنه نسق التزويد بالمياه المعدنية المعلبة باش يشهد تحسن تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل،
0: أي
1: خاصة مع التراجع المنتظر في نسق الاستهلاك. أنا كان عندي معها اتصال البارح الحقيقة، حاولت أنه يكون حاضر معايا باش نحاولوا نفهموا الوضعية. سي سعد يقول هما اليوم باش يكون عندهم اجتماع على مستوى الغرفه وباش ينظروا، يقول لك في ردود الفعل اللي جايه القاعده صايره زعما الناس متغشه على الوضع هذا، يقول لك احنا باش نزيد الغرفه باش تشوف شنو اللي صاير، وكانه هو اتهام الغرفه وغير وغير. وعلى كل حال ان شاء الله تكون عندنا مصافحه قادمه باش نحاولوا نفهموا الحقيقه انا حبيت يكون حاضر معنا. تبقى هو يقول لك احنا اليوم عندهم اجتماع، هذاك علاش شنو الوضع سي جمال؟ علاش وصلنا المرحلة هذه متاع هل انه فعلا فما ازمه؟ لانه انا عندي معلومه سي جمال وانت تاكدها ولا تنفيها لانه نعرف اللي انت مطلع، هل انه اليوم فما مشكل حقيقي بالحق متاع القوارير البلاستيكيه هذه اللي يصير استيرادها من برا؟ يقول لك بسبب اغلاق مضيق هرمز وهذه التبعات، هذه راهي فما روايه، فما روايه اخرى يقول لك هي ذروه الاستهلاك والاقبال متاع التونسي يستهلك برشا المياه المعدنيه، وفما شكون يقول لك هي معناتها حاجه دبرة. وهو حتى رئيس الجمهورية شفناه في زيارة لمعمل المياه في الوسلاتية يقولك الوضع ما هوش طبيعي، يعني يقولك الوضع ما هوش طبيعي. شنو صحيح من الغلط؟ تفضل سي جميل.
0: أولا الظاهرة هذه موجودة كان في تونس وما توجدت كان على سنة هذه، توجدتش في السابق. وثانيا حاجياتهم مثلا متاع البلاستيك حقهم معنا يقرأوا حسابهم شيخهم متاع على الأقل ستة شهور يغطيه معناها المدة هذه الكل. لا يعني هذا كلام مثلا أنا سي لسعد نعرفه أنا شخصيا وتعاملنا وخدمنا مع بعضنا في بنك التنمية الاقتصاد التونسي، أنا نعرفه إنسان طيب نظيف كل شيء، ولكن اختار أنه خدم مع المرحوم اللي كان في الاسف بي تي وهو معناها والاسف بي تي. لكن المصيبة وين أختي الكريمة؟ هو إحنا عندنا شركة عمومية متاع مياه معدنية اللي هي تصنع في صافية ومليتي وعين أختر وقارسي، وهذوما الكل يعني وهي معناها عيون تونسية وكانت يعني تشتغل وتكونت من 62 وأصبحت عندنا معناها صناعة ما فيهاش هي صناعة كبيرة جدا معناها. وفي كل الأحوال يجيوا ناس يبيعوها في سنة 2003 ويعطيوها للدوكاستيل هذا متاع السفبيتي اللي هو
1: تم التفويت فيها، يعني
0: تم التفويت فيها بدون موجب، بدون أي موجب، رابحة هي وبالنجم كان يكون رابحة. ولكن الأعظم من هذا هو أنه المرابيح متاعها تويزمها تتحول بالعملة الأجنبية، لأنه دوكاستيل عنده معناها نسبة عالية جدا في المؤسسية، يعني كل المرابيح وتربح في مرابيح كبيرة جدا، وكل المرابيح معناها اللي هي تابعة للشخص الفرنسي أنه باش تتحول لفرنسا ولا وين يحب هو باش يبعث هي بعد. هذا ما هوش معقول أنه تصرف الدولة بالطريقة هذه. وأنا نحكي حتى على 2003 وقت يتفوت فوت وفيهم وحطهم في القائمة وكل شيء، وهذا كان خيار يعني غير وطني، وهذا اللي قاعدين نعانيو فيه احنا طول. نفس الشيء مع ستيغ، يعني يعطيوها مثلا لزمة متاع طاقات متجددة ومن بعد ينحيوها لها ويعطيوها مثلا شركات فرنسية ولا ألمانية إلى غير ذلك، وهذا واقع وموجود. وثم حتى معناها شفت معناها في في في أخبار معناها يعني دقيقة مش معناها أنه يبعثوا من تونس الوكالة التنمية الفرنسية باش يقولوا لهم ما تعطيوش القرض اللي باش تاخذوا ستيغ بالعمله الاجنبيه باش تعمل به معناها تنفذ به اللزمه بعد ما عملت اختارت مثلا التجهيزات الى غير ذلك. لأنه راه تبدل الموضوع وتبدل الموضوع وسحبوا اللازمة من عند

0: سيقع طبعا شركات أخرى. هاول يعني أصل المشكل هو في هذا، أنه ولات لا دولة بأتم معنى الكلمة، ما عادش فما انضباط، والناس اللي قاعدة تغش واللي قاعدة تبيع في البلاد، خلينا نقولوها بكل صراحة بدون معنى، ما عادش فيها معنى، ما عاد عندنا باش نستناو. ناس تبيع في البلاد على خاطر باش يلقى هو حسابه في في في شهريه كبيره وفي غيرها وفي غيرها، ولو وما يفكروش في الناس اللي باش تعطش والناس اللي باش تتعب والناس اللي باش تاخذ بلاش ضوء والناس اللي عندها صغار والناس، ولا مع بعض المستشفيات اللي ربما حتى يصير قطع عن الكهرباء عليهم. هذا كله معناه ما قراولوش حساب، لانه ما عادش فما دوله تحمي معناها الناس وتحمي المؤسسات، وما فماش علاش باش مثلا يقول لك اللازمه نتاع صناعه القوارير هذه نتاع البلاستيك غالبيتها تصنع فيها شركه هي بيتها هذه الفرنسيه، وطلبوا ناس اخرين باش يعملوا شركات اخرى معناها باش، لان سوق كبيره وما عطاوهمش وخلاوها هي في حاله احتكار. وما تماش كان هما في الاحتكار، اللي يجيبوا في العلف مثلا للدواجن ولا الحيوانات في احتكار، واللي يبيعوا في الدجاج في احتكار ولا غير ذلك. هذا معناه أصبح الاحتكار هو سيد الموقف.
1: هذه اقتصاد الريع اللي تحدثنا عليه وطالبنا بضرورة
0: اليوم. اليوم ما كتشوف فيهم كل يوم هاو يلقاو بثمانين ألف قارورة بالأربعتاشن ألف إلى غير ذلك، بالمئة واربعين مليون قارورة شفتهم حتى نهارين طوى ولا قديش. هذا الكل وش معناها؟ عارفوا اللي السعر باش يزيد خذوها قبل ما يزيد معناها السعر. ما ثماش علاش أختي الكريمة أنه الماء هذا من عين اللي مخذونه شبه يعني مجانا، شبه مجانا، باش يتعلم وباش يتحط مثلا القارورة اللي ما تسواش حتى 100 مليم في البلاستيك نتاعها، هذا معروف. فماش علاش باش تولي معناها اليوم تتباع بدينار وبأكثر، وتسمح معناها الستة معناها البابز ولاو من 4800 يطلعوا ل 6000 و6 دينارات و7 دينارات و6 دينارات و500 يعني
1: مش موجود مش موجود.
0: وين وزاره التجاره مثلا؟
1: هي وزاره التجاره هبطت التسعيره سي جميل، وتقول لك اي مخالف هو باش معناتها باش يحاسب قانونيا، وهي هبطت التسعيره، لكن التسعيره هذه مش ملتزم بها حتى حد، راه باش نبدو واضحين ما فماش بها التزام
0: وماهيش مبنيه على قاعده، لانه المفروض ومعروف حتى في البلدان اللي تحترم انفسها، خاصه البلدان اللي معناها صحيح كيما البلدان الاسكندنافيه وغيرهم، هذا هو مثال اعلى، لكن احنا لازم نعلوهم قائمين معناها مستطيعين باش نعملوه، انه نقيم الكلفه نتاعهم نجمعوا 10 ولا 20. هو كانت مثلا الشركة اللي هي عمومية كما سوستيم اللي كانت موجودة واللي معناها فرطوا فيها للسيد هذا، كانت هي مثلا تكون المعيار لأنه تابعة الدولة، ما عندهاش تهريب، ما تبيعش بلاش فاتورة، معناها تصرح بمشغليها الكل، معناها كان باش تلقى كلفة باش تلقاها عندها هي، معناها هذيك صحيح هذه تعطيك معيار. وكان جاء في كل مثلا قطاع لازم نخليه شركة ولا اثنين عمومية، لأنك بتشوف بها المعيار حتى من ناحية الجودة متاع المياه، وحتى من ناحية معناها متابعة يعني المراقبة متاع المياه، لأنه ما نعرفوش ساعات معناها تحب بصراحة ساعات راح يشري ماء وما لقاش اللي يشرب فيه، يشوفوا وكأنه الماء متاع السبالة عادي معناها ما في حد يعني. هذا الكل هذا معناها خلي سمحني في الكلمة معناها خور كبير جدا، ولا بد من وضع حد، والوضع الحد اللي هو يسم حكومات ووزراء ناس تخدم يعني عندهم أهداف. مثلا وزير الطاقة هو اللي يتحدث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مش من توا مثلا ما نقول من سبتمبر ومن أكتوبر ومن على البرنامج كامل نتاع الذروه، لانه المشكل ديما في الامور هذه في الذروه.
1: اي هذاك علاش انا سي جمال البارح وقت اللي نسق معاك قلت لك راهو هذا الكل اللي صاير، الحديث نتاع الناس اليوم مع حراره الطقس وموجه الحراره هذه، الماء والضوء وغيره، هذا نربطوه احنا لانه لابد انه تكون فما رؤيه استشرافيه على المدى القريب، ما نجمش لانه امور حياتيه كما قلنا ما تستناش. هذا قلت لك انا باش نربط
0: اختي الكريمه، احنا طبعا ما علينا المخططات اختي الكريمه، راهو
1: توا مثلا منذ اسبوع صار اجتماع مجلس وزاري للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي سنه 2027، لابد ان نكون نتصور هسي جمال انه يتضمن رؤيه جديده تماشيا مع الوضع العام في البلاد، وان تكون فما اولويات زاده.
0: خلي نجاوبك انا بكل وضوح، وقت اللي اتفقوا مع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز من عام 2018 اعطوها لازمه باش تصنع معناها باش تصنع تولد الكهرباء في اي بالكهرباء معناها بالطاقه الشمسيه. وبعد نحيو وبرمجت على الاساس هذا وقالت راه في ظرف معناها سنه ولا سنه ونص باش تنطلق معناها في الانتاج في توليد الكهرباء، ولكن في اخر معناها المطاف نحيو لها اللازم والمشروع كامل معناها يتيح في الماء. هذا شكون عامله؟ عامله الكل اللي هو معناها ضالع في تدمير معناها المؤسسات العموميه، ما فيش حتى شك ولا اختلاف ضالع فيهم. وقت يجي يقولوا لهم مثلا ان يفرضوا على شركه الكهرباء والغاز باش معناها تقترض بالعمله الاجنبيه من البنوك نتاع الاتحاد الاوروبي معناها بوضوح وبكل معناها صراحه والوثائق الكل موجوده ولا معناها وشفنا حتى التفاصيل، حتى اصبحت عندها 1% بالدينار التونسي قروض، قروضها معناها كبيره جدا مع ملايين الدنانير حتى مليار دينار يوصلوا لك، والاخر الكل باليورو بالدولار وبالعملات الاخرى اللي كلها غاليه، ومن بعد يطيحوا الدينار باش غرقوا الشركه هذه نتاع الكهرباء والغاز يعني بالعين المجرده اختي الكريمه بالعين المجرده. واللي تابعوا معناها واللي يراقبوا في هذا الكل متفقين وين تصير هذه في لجنه توجيهيه نتاع الاقتصاد التونسي 2014 حتى 2020 2016-2020، لكن اللجنة الشمعة في 2014 وانا اقترحت فيها معناها عضو فيها هو السفير الفرنسي السابق الأسبق وذلك يعني حاجات يعني غير مذهلة غير مقبولة ما هيش معناها وما ثمش حتى والتو اللجنة هذه موجودة حتى في الـ في الـ في الـ السيت متاع البنك المركزي يعني لليوم ما زالت مشهورة ومليون فيها 16 عضو ويقول لك راه صار ما فيها عضو رسمي اللي هو سفير فرنسا واللي هو ممثل الاتحاد الاوروبي والمدير العام تاع الخزينه تاع الفرنسيه راه ثم حاجات مروهم ومروا فيهم ويعني وسائل اعلام طبل معناها يعني بطريقه غير عاديه ويمروا في امور كما هذه اللي اليوم المواطن ويلموا معناها في الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج يعني مستفحل وهذايا بالوثائق أختي كريمة وتعرفني ديما نقول لك معناها بالوثائق فهمتي ولا حياة لمن تنادي. أنا والله نحب نذكر حاجة في عام 2013 صارت ندوة كبيرة على مسألة التهريب نتاع الأموال بالصدفة يعني حضر فيها الأستاذ قيس سعيد آنذاك وكان وأنا قدمت مثلا الندوة هذه وجبت معناها جبنا معناها الوثائق الكل ونلقاه معناها تقريبا وقتها في الوقت هذاك 40 مليار دولار اللي مهربة من تونس خاصة من 87 حتى 2010 فقط هو معناها زاد وهذا من دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية معناها تابعة جامعة ماساتشوستس والأمم المتحدة عملها إفريقي يعني يدرس في الجامعة هذه ويحكي على التهريب في افريقيا وعمل شمال افريقيا من المغرب حتى مصر وهذا معناها واضح وضوح الشمس والناس اللي معناها ويقول لك مثلا 55% من الواردات معناها يزيدوا في الفاتورات نتاع الواردات والبقيه الاخرى من تقليص نتاع الواردات نتاع الصادرات يبيع في الزيت مثلا ب 10 دينارات يقول بعد 6 برك ولا ب 5 برك فهمتي وما رجعش القيه لتونس هذا معناها واضح وضوح الشمس وثم امكانيات عديده معناها وكبيره جدا باش نراقبوا هذا ولكن لا حياه لمن تنادي
1: هذه الكل
0: يعني
1: اي نعرف سي جمال انت ديما تتحدث دائما وتقول عنا معناتها الوثائق والمؤيدات لهذه الكل تبقى اليوم
0: وعندنا الوسائل باش نراقبوا وباش نوقفوا النزيف
1: هذاك علاش اليوم يعني كي نتحدثوا على المشاكل هذه الكلها واحنا عنا الامكانيه انه نجموا نصلحوا ونجموا معناتها نتجاوزوا هالمخاطر هذيا ونتصدوا للظواهر هذيا لانه اليوم فما سي جمال فما اراده على مستوى راس السلطه في تونس اللي هو رئيس الجمهوريه على انه نصلحوا تبقى اليوم فما تعطيلات بالتوازي قاعدة تصير وتحول دون أنه نقدمه. باش نختموا سي جمالي، أنه تقريبا الركن بتاع حديث الناس شارف على الانتهاء.
0: خليني نجاوبك على كان لخطر قلت أنا يعني سؤالك مهم جدا أنه تقول ثم يعني عزيمة وثم حتى إرادة إلى غير ذلك، ولكن المجموعات هذه اللي نتحدث عليهم الكل ويقول حاجة يعني خطيرة جدا وهامة جدا، أنهم خلايا منهم اللي يعمل مثلا في اتحاد صناعة والتجارة تمام يلفة ويخرج في الموضوع هذا، ومنهم اللي موجودين في أماكن أخرى هما اللي قاعدين معنى يسميه في الوزراء وفي المسؤولين وفي الإدارات بس ما يمشيوش في الجانب هذاك ويمشيوا معناها في الجانب متاع التغطية ومتاع الشركات الكبرى ومع الولاء لفرنسا إلى غير ذلك، وفي آخر المطاف نرقاو روحنا أنه عنا يعني معناها حكومة مش حكومة الحكومة خاطر حتى الحكومة ونتبعوا معناها الحكومات اللي معناها تم تعيينهم كلهم يعني
1: هذا كلام عندك فيه مسؤولية روسي جمال الكلام اللي تقول فيه قلت لك كلام عندك فيه مسؤولية
0: نتحمل مسؤولية يشوفوا خلينا نزيد
1: لأنه كلام مو خطير الحقيقة في علاقة
0: إلى غير ذلك معناها وقت يصير معناها نشوف أولادنا كيفاش معناها قاعدين يضيعوا في البحر معناها بالطريقة هذية معناها ما عادش مسؤول ثم خلايا هي اللي تسمي مثلا المديرين العامين نتاع البنوك العمومية وقت يجيك مثلا بنك خاص ومعها جروب كبير ويجي ويسميه مدير منهم هما مفكر البنك هذاك الخاص يحطوها على رأس بنك عمومي في شراكة ما بين تونس وبلاد أخرى باش ما
1: نسميش. هذه ثابت عندك وفق معطيات سي جمال ثابت هذا
0: ثابت أختي كريمة معناها نعرف روحي شنقول وتعرفني معناها تقريبا 10 سنين معناها
1: صحيح
0: وبشخرج رسميا كيفاش معناها رئيس الجمهورية والفريق اللي معاه يخليه يجيوا معناها على رأس البنوك العمومية اللي هو مازالوا ثلاثة ومازالوا واحدة ولا اثنين معناها شراكة ما بين البلدان معناها جيران علاش يحطوا فيهم ناس من البنوك هذية اللي هما باش يوليوا عندهم ولاء معناها مع عبارة الجروب الكبير هذية والشركة الخاصة وثم معناها مجموعة صناعية ولاوا شركة مع بعضهم وشريوا حتى واخذوا نيابة متاع سيارات وحطوا معناها المدير هذا أول ما شد عامل إعلان عندي الوثائق باش يبيع اللي يحب يشري سيارة يجي يبيع سيارة وقت اللي كانت تقبل هذه تعمل في المصانع متاع الدويات ومتاع الواحد معناها أنا نعرفها ونقدمنا معاها ونعرفه كل شيء معناها خلل كبير وما مش معقول جي تعطي بنك معناها عمومي كبير تعطيه إلى أحد معناها المديرين متاع شركة خاصة ما فيش حتى شك ولا اختلاف أنه باش يمشي يتعامل مع الجانب هذاك على الأقل بنسبة كبيرة جدا هذا معقول لأنه يعني إنسان مثلا إنسانية يعني وزيد عينوه باش ياخذ معناها شهرية كبيرة لازم سما ولاء ما بيناتهم إلى غير ذلك اللي عين الشخص هذا هو المسؤول في الأمور هذه وثم معناها تمديد متاع حتى مثلا وصل للتقاعد وخرج فيها حتى مرسومة متاع معناها للتقاعد بعد نهار ولا اثنين يمدوله بثلاثة سنين أخرين.
1: به هذه خلينا نقولوا حقائق أكيد معناتها سي جمال أنت تقدمها تقول بالإثباتات بطبيعة الحال معناتها شنو نجم نقولوا في هذه الكل اليوم فما وضع لابد أنه اليوم يصير التعامل بإيجابية مع الوضع ذي وأنه تصير مراجعات أكيد جدا معناها وأنه تصير إصلاحات وأنه يصير بالحق تطهير الإدارة وهذه تحدثنا فيه منذ سنوات
0: من وزارة التربية أختي الكريمة آخر كلمة أنه يعملوا يعني برنامج في مسألة الوطنية في مسألة معناها الفساد أنه راويها لكم من التعليم الابتدائي هما مسكين حتى لين رسخوا معناها من جديد معناها الوطنية لأنه عاش فما وطنية أختي الكريمة هذا نقوله لك أنا بتجربتي وبتني وإلى غير ذلك ونعرف شو نقول شوف ناس تقول وراه يزم تشغيل وراه كنا على مشروع صغير ما عندهش حتى أهمية ب75,000 دينار كانت مثلا يعملوا كوشة ولا يعملوا يعني ولا مخبزة إلى غير ذلك وكانوا كانت تصير فيها مشاكل تخرج لجنة كاملة فيها البنوك وفيها صندوق الضمان الاجتماعي والشركة التونسية للكهرباء والغاز إذا كان فيها معناها عنده معناها فواتير مش خالصة ومن روحوا من المكان معنا الجهة اللي هي فيها كل ما رجعوه معنا يخدم من جديد ويشغل من جديد، حتى كان عنده 5 ولا 6 من الناس يزمهم يرجعوا يخدموا، ما مش كما توا معناها الناس معناها تلوح فيها معناها الدكتوراه معناها الناس عندهم دكتوراه ولوحين معناها. أنا عملت حساب قداش يتكلفوا، صدقني أختي الكريمة كانت تحطوا فيه ولا نعملوا عليه حسة
1: إن شاء الله نرجعوا،
0: وكان نشوفوا معناها الإفادة متاعهم كان يتفرقوا حتى في الوزارات ولا في الولايات إلى غير ذلك، تشوفوا الإفادة متاعهم.
1: هذا هو بيه سي جمالي، عايشك سي جمالي، أنا نعرف الحديث يطول معاك وقت باش تحثوا في الشأن العام في الوضع الاقتصادي في المشاكل هذية اللي صايرة الكل والتداخل هذية واللوبيات اللي قاعدة تخدم لمصلحتها الخاصة وربما لمصلحة أطراف أخرى،
0: والمال الكبير اللي قاعد يدور في الحكاية هذية
1: وناس اللي قاعدة تخدم ضد مصلحة ضد ناس قاعدة تخدم زادة ولوبيات قاعدة تخدم زادة ضد مصلحة البلاد، خلينا نقولوها برشا مشاكل مشاكل عميقة وعميقة جدا. هذاك علاش زميل انت ختمت انه لازمنا روح الوطنية والمسؤولية تكون مترسخة فينا ناس الكل باش انه قادرين نخرجوا من الوضع وقادرين نحسنوا قادرين نطوروا بلادنا بكفاءات تونسية 100% تونسية. هذه ممكن عايشك سي جمال، بارك الله فيك، اكيد على تكون ما تفضلت به ان شاء الله، اكيد المعلومات والمعطيات اللي قدمتها توصل وراني ديما نقول يعني فما عندنا كفاءات وعندنا ناس
0: اللي راهو كل شيء موثق اللي يقولوه راهو موثق.
1: هذا هو
0: علاش
1: ليه ما يسمعوكمش يقع الاستماع ليكم سي جمال،
0: اي
1: هذا هو سي جمال، هذا هو، شكرا لك بارك الله فيك سي جمال دي العويديدي خبير الاقتصادي. هذاك علاش نقول انا راهو كي نجيبوا معناتها فما ضيوف فما ناس راهي تمتلك الحقائق وتنجم تضيف وتقدم الاضافه وتنجم تقدم الحلول وتكشف الحقائق اللي نجموا من خلالها اكيد نتجاوزوا الوضع هذايا ونتصدوا للناس اللي هي
0: حتكون فيها قرار صارم وما فيش معناها تراجع.
1: هذا هو،
0: هذا هو المطلوب،
1: ونتصدوا لكل من يسعى للاضرار بمصلحه البلاد. شكرا ليك سي جمال الدين العويدي، بارك الله فيك،
0: شكرا لكم، موقفكم معناها كاعلام هذا مهم جدا اذا كان توصلوا معناها كلمه الحق،
1: بارك الله فيك، شكرا ليك مره اخرى سي جمال الدين العويدي. هذايا واجبنا اكيد تجاه بلادنا في نهايه الامر. نواصل معاكم في استوديو الناس حديث الناس باش نتواصلوا اكيد، هذايا كان الركن حديث الناس مع سي جمال الدين العويدي، خذينا مجموعه من المواضيع، الميزان الاقتصادي نرجعوا له الجمعه الجايه ان شاء الله لانه ما كفاناش الوقت. بعد شويه دكتور عبد اللطيف التوجاني يكون حاضر معنا في موضوع التسويق الالكتروني للادويه على مواقع التواصل الاجتماعي والظاهره اللي قاعده تكبر هذايا، نحاولوا نفهموا المخاطر بعد شويه ان شاء الله.

0: نواصل معاكم في استوديو الناس في ضيف الحصة دكتور عبد اللطيف التوجيني حاضر معايا على الخط مباشرة. عسلامة ومرحبا دكتور. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك مدام سيلا. مرحبا ومرحبا كيف مستمعي بعض.
0: شكرا لك دكتور على أكيد تفاعلك معنا في الموضوع. باش ناخذ من وقتك شوية، نعرف عندك التزام أكيد. بارك الله فيك دكتور، لأنه موضوع الحقيقة مهم في ظاهرة قاعدة تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نشوفه في منتجات قاعدة تتباع على مواقع التواصل الاجتماعي، أدوية، مكملات غذائية، برشا برشا معتها أنواع من المنتجات. منعرفش مراقبة غير مراقبة، مرخصة ميش مرخصة، أما ثابت أنه فما الكثير منها ماهوش مرخص وما هوش معتها خاضع للمراقبة. دكتور توجاني، وانت مطلع على الموضوع هذي أكيد وعندك التفاصيل، تفضل دكتور.
1: شكرا. هو موضوع الحقيقة محارق الحقيقة بالنسبة للمختصين، يعني سواء الأطباء ولا وزارة الصحة ولا المشرفين على الرقابة على مستوى وزارة الصحة وحتى على مستوى مجلس النواب ونحكيهم بعد. هو خلينا نعطيه الساعة فكرة على مسالك التوزيع. بالنسبة للأدوية، مسالك التوزيع في تونس والحمد لله من قبل من عهد الاستقلال الستينات منظم مسالك واضحة للتوزيع تشرف عليها الصيدلية المركزية. معناها اكسكلوزيفيتي، يعني بصفة يعني مطلقة الصيدلية المركزية هي اللي تستورد الدويات لكنها استيراد، ولكنها انتاج محلي في المعامل نتاعنا في الليبوراتوار في تونس. راهو السبيطارات ولا الفارماسي فارماسي بريفي ولا غيره ما يشريو كان عن طريق الصيدلية المركزية. يعني مسالك التوزيع واضحة ومراقبة وجلية ما فيهاش نقاط. هذا بالنسبة للأدوية، الأدوية اللي فيها موافقة مسبقة، يعني ما المعمل ذاك ما يصنع الدواء ولا دواء ما يدخل معناها تستورد الصيدلية المركزية، ما ثم ثم معناها نقولوا نحن مسلك واضح يقع به لوتوريزاسيون، يعني دوميس في المارشي، يعني الدواء هذاك راهو مسموح له من لجنة خاصة اللي هي تشرف على الدواء هذيا في تونس. وقتها الدواء هذاك يدخل تونس سواء من برا ولا ينجو معناها المعمل المحلي
0: في تونس.
1: هذيك بالنسبه للدواء ما فيهاش نقاش، ما فيهاش حتى لغه في الحطه ويستحيل تلقى دواء يتسوق خارج معناها المسالك القانونيه. الا ما فيش 100% الا في بعض الحالات التهريب عن طريق الحدود، هذيك ما نحكيوش فيها. تبقى توا لي كومبليمون اليمونتير اللي هو المكملات الغذائيه وما ادراك، اللي هما للاسف ما يخضعوش للقانون الرقابه نتاع الوزاره. شو معنى ما يخضعوش؟ مش يعني الوزاره ما عندهاش حق ترقبهم، لا، ما ثماش تشريع حالي يجبر معناها نقولوا نحن هالمنتجين هذوما باش تقع مراقبه. مش يعطيني انا كوزاره شنو محطي في الدواء هذايا وشنو ما يلزموش يحط. فهمتني؟ الآن مازالت ما ثماش كراس شروط نتاع إنتاج هالمكملات معناها الغذائية هذي. فهمتني؟ كيف السيروات ونتاع السمنة وضد السمنة ونتاع التنحيف ومع عشنية والجلدة وغيره.
0: أي برشا ومستحضرات تجميل وغيره. أي ما تمويت
1: ولات معناها شيء مهول.
0: صحيح.
1: معناها
0: صحيح.
1: على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك ولا انستغرام وغيره.
0: تيك توك
1: معناها بطبيعة يعملوا على الصورة خاطر ما تعرف.
0: أي
1: الصورة جذابة.
0: صحيح.
1: الصورة ديما مثلا مش كيما أنا نتكلم، مش كيما نتكلم ونعدي في التصاور في نفس الوقت. فهمتني؟ دونك التصاور جذابة للإنسان العادي. فهمتني؟
0: أي
1: للأسف انتشار واسع على كما قلت أنت على صفحات التواصل الاجتماعي بدون رقابة إلى حد الآن لغياب التشريع. إن شاء الله عما قريب التشريع يخرج، لأنه الناس كل طالبين وأطباء وصيدلانيين ووزارة وغيره. غياب الرقابة هو لفراغ تشريع.
0: أي
1: فهمتني؟ هما بالطبيعة نحن للأسف ما تعرف ديما الناس بصفة عامة مش في تونس، في العالم أجمع، في غياب القانون والتشريع تولي الناس تفلح كما تحب.
0: اي وهذا اللي صاير توا، معني هنا نشوف
1: انفيليت. اي مش مظلموش الناس.
0: أي.
1: ثم بعض المعامل قانونيه دي لابوراتوار قانونيه ومعناها ويخدموا معناها تحت نقولوا نحن ريجولار يعني
0: مرخص، مرخصين معناتها ماخذين الترخيص
1: ويخدموا. وهذوما الحقيقه حتى نحن الاطباء نعرفوهم يتعرفوا على الطابع ويقيدوا لهم معناها لي كومبليمون تاعهم، نقولوا نحن المكملات الغذائيه تاعهم، خاطر نعرف
0: باعتبارهم يخضعوا للشروط معناتها مراقبين مرخصين امورهم قانونيه واضحه.
1: ثم ناس راهو سامحني في الكلمه، ناس عامله حتى جراجات يعني وتخلص وتحط معناها ترى كان يعمل منع سامحني في البسيسه ولا يعمل في منع الشمي فهمتني ويبيعوا مع زيد مده تالي اعوامل تالي صارت فلومبي في تونس نتاع لي بارا فارماسي احترامنا ليه.
0: اي
1: لي بارا فارماسي هما اللي داير لي فارماسي راهم ما يقبلوش غالب المكملات ما يقبلوهاش وما يبيعوهاش لانها لا مراقبه ولا نعرف واش فيها.
0: اي
1: لي بارا فارماسي يبيعوا ميزه فار انه الانستغرام والفيسبوك اللي يبيع ويبعث معناها بالتوصيل وغيره وكذا، لي بارا فارماسي يبيعوا هذيك اللي غالب معناها خدمه ومعهم خدمه. دونك نحن الحقيقه حتى لجنه الصحه اللي موجوده في مجلس نواب الشعب اللي فيها اطباء ودي فارماسيان نبهت الموضوع هذايا، واخيرا في جويليا اوت عملت معناها جلسات مع معناها المختصين في الموضوع هذايا، خاصه الحقيقه اللي فارماسيان خاطر متقلقين ياسر من الموضوع هذايا، خاطر الموضوع يمسهم الحقيقه. في وقت اللي يجيك مريض تلقاه عنده دوايات ماخذها من برا فارماسي ولا شاريها اديستانس من الفيسبوك ولا كذا، ومعناها تولي مشكله طبيب يجي يسالك هو يقول لك نستعمله ولا لا، الاخر يقول الفارماسي منش يجاوبه خاطر ما يعرفش المآل نتاع الدوايات هذوك منين جاوا ولا كيفاش عملوا. الطبيب في خفيف معناها مشكله كبيره الحقيقه.
0: وراي صارت فيها مشاكل دكتور توجيني، ونتصور عندكم المعلومات لانه فما ناس، وانا شفت معناتها حكايات نتاع الناس صارت لهم مضاعفات مثلا من مستحضرات التجميل مثلا صارت لهم مضاعفات.
1: الناس الشات وفما ناس فما قضايا مرفوعه فما للاسف لانه هو قلت لك اكبر اشكال هي مطالب معناها للقطاعات، خليني نقول القطاعات سواء الوزاره سواء الاطباء ولا الصيدليين، هي الاسراع بالمصادقه على قانون المكملات الغذائيه ورافق قانون في الرفوف لدى مجلس نواب الشعب. هما الحقيقه في بالي حسب علمي جويليا اوت معناها حكاوا فيه وان شاء الله يسرعوا فيه معناها النقاش ويحكيوا مع المتداخلين الكل. كان يخرج القانون هذا راهو نحن الحقيقه مانيش طالبين انك تسكر هالباب هذا، راهو ثم فيه مئات باش ما نقولش الاف ناس قاعده تخدم،
0: اما يكون مراقب يكون مراقب ويستجيب للشروط،
1: يكون راه شروط وفيه قانون وفيه تعطيني ايش فيه البرودوي نتاعك قداش فيه من كذا وشنو الانواع نتاع الكومبوزيسيون نتاعو باش حتى اللي يراقب اللي هو بصفة عامة يبدا الصيدلاني يراقب يعرف شنو يراقب يعرف المطلوب منك انت. كان تستجيب للمواصفات هذه نتاع كرات الشروط تفضل اخدم ربي عينك، ما تستجيبش ما تخدمش. احنا سامحني مانيش مانيش نبيعوا كيما يقول التونسي مانيش نبيعوا في البطاطا، لا راهو دويات تعمل العباد
0: بالضبط
1: مش معقول باش تعطي العبد دواء لبشرته ولا سوا ديزون تخسيس وثم ناس تبروهم هذا راهو جمله وهذا ما نعرفش شنيا وناس بطلت دواياتها وناس تضرر. هذا موضوع ما يلزمش يزيد يتوخر برشا، ويلزم الحقيقه نتاع ربي يكون ثم ضغط من الاطراف الكل على مجلس نواب الشعب باش يخرج هالقانون هذايا ويقع على غرار معناها قانون المسؤوليه الطبيه وحقوق المرضى اللي خرج 2024 برشا الحقيقه ضغوطات، وساهم فيه ساهمت فيه لجنه الصحه مشكوره الحقيقه في مجلس نواب الشعب، والحمد لله نحن معناها سهله برشا راهو يولي ثم معناها فضاء تشريعي وقانوني اللي ينظم يقدر يخدم ويعرف شنو المطلوب منه واللي يخدم يعرف شنو المطلوب منه.
0: هذايا هو معناتها اللي لابد انه يصير اتخاذه، انه حتى صفحات الناس اللي باش تخدم لازم تكون بامور قانونيه وتحت غطاء قانوني، وتكون فما رقابه وتكون فما كراس الشروط معناتها يضبط الامور هذه اللي قاعده كما قلت اليوم.
1: وعلى الحقيقه مدام كلمه اخرى نقولها راهو بالنسبه نطمنوا المستمعين راهو غالب الاغلبيه تحت نتاع الاطباء وهذا حتى على مستوى العماده اكثر من مره نادت به عماده الاطباء ولا عماده الصيادله، راهو معناها هالمكملات هذه راكم الاغلبيه الساحقه اللي تلقوها في الفارماسي، ولا الطبيب يوصفها لانه ما يعرفش ايش فيها ولا المآل نتاعها.
0: اي هذا هو.
1: لكن ما تاخذوش اللي يجي من عندي اللي يجي، انا ننصحكم اتصلوا بالطبيب، اتصلوا بالصيدلاني، خليه يوصف لكم معناها الدويات اللي فيها مسالك توزيع واضحه ومراقبه من معناها من اداره المراقبه في للادويه في على مستوى وزاره الصحه والمتفقدين، وهذاك اللي ننصحوا به في انتظار وجود هالقانون هذا التشريعي اللي ينظم معناها معناها قانون المكملات الغذائيه. احنا ما نجيش ضدهم، لكن الامور تكون مقارنه لانه صحه العباد زاد راي مسؤوليه.
0: بطبيعه الحال دكتور توجيني، ردوا بينا اذا الناس الكل، خاصه كما كنتوا تسمعوا في الدكتور، اذا كان حاجه ماهيش قانونيه، ماهيش مراقبه، رانا ردوا بينا لانه راهي صارت مضاعفات وفما ناس تضرت وناس معناتها حكايات موجوده. ما تغركمش الصوره ولا التاثير نتاع الصوره ولا التاثير نتاعك الخطاب الاتصالي اللي نشوفوه، ردوا بالنا ونرجعوا ديما للطبيب، نرجعوا للصيدلي والناس اللي هي مختصه يعني في المجال. وهذا هو، وان شاء الله ان شاء الله ما فما كان الخير، في انتظار ان شاء الله الجانب التشريعي، وان شاء الله اتو نرجعوا للجانب التشريعي ونشوفوا شنو اخر الاخبار فيما يتعلق بالجانب التشريعي هذي. شكرا لك دكتور توجيني، كان عندك كلمه اخيره، نخلي لك الكلمه دكتور. شكرا لك.
1: شكرا مدام، يعطيك الصحة انت على متابعتك لليومي وللحاجات اللي تهم الحقيقة المواطن. احنا الحقيقة نأكد برك على انه كل انسان خلوه في دومين وفي مجاله.
0: أي.
1: احنا وقت نحكوا على الادوية ماذا بينا نتصلوا بالطبيب ونتصلوا بالصيدلي، ما فيها باس. انت لكان اي مواطن شاف حاجة على الانترنت ما فيها باس يشاور طبيبه، عنده طبيب العائلة يشاوره، عنده الصيدلي اللي ياخذ من عنده الدواء يشاوره، وما يندفعش هكاك وياخذ حاجه ويندم لانه راهو سامحني مش معناها مش بيصلح كهربه، راهو هذا
0: يبقى
1: معناها الواحد يرد باله ويكون مسؤول في تصرفاته.
0: هذا هو. شكرا لك دكتور عبد اللطيف التوجيني، بارك الله فيك اكيد على كل ما تفضلت به في ركن لليوم، وهذا كما قلنا يهم زاد احيه الناس وصحه الناس. تحياتي لك دكتور، شكرا لك والى اللقاء. هذا بارك الله فيك مره اخرى دكتور عبد اللطيف التوجيني، كما قلت هذه مواضيع اللي تهم الناس، الحياه اليوميه للناس، ونقدموها احنا في استوديو الناس. نرجو معكم ان شاء الله في الجزء الثاني من لقائنا، ما زلنا مواصلين معكم الجزء الثاني. دكتوره هبه المسعودي تكون حاضرة معايا بعد إزالة الستار على المهرجانات الصيفية، هل ارتقت المهرجانات والعروض اللي تم تقديمها بالذوق العام وإلا لا؟ باش تكون عندنا زيد ركن خاص ببعث المشاريع مع كوتش نسيمة العايفية، ونختموا لقانا بأخبار الجهات وناس ومشاغل. خليكم معنا في المتابعة والاستماع.

تمام. والحديث عشر صباحا هنا على موجة إذاعة كيف. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. يتوصل طقس اليوم حارا ومغيما جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الشرقية، حيث ترتفع درجات الحرارة نسبيا وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلية. دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا للرابعة مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق. وحثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتباء من أشعة الشمس والأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافة من المياه والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. هذا وكانت وزارة الصحة أوصت في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يومي 24 والخامس 25 من أوت الجاري عن القيام ب 203 عمليات حجز وإزالة فورية ل 726 نقطة انتصاب عشوائية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 83 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 79 آلة وزن و22 دراجة نارية وسيارتين غير مستوفيات للوثائق. وفي المجال الصحي تم تحرير 292 محضرا اقتصاديا و390 مخالفة صحية. نهزت مداخيل وسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية عن ارتفاع اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 63% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000. وحسب بيان الهيئة أمس فقد سجلت 4113 اعتداء حتى نهاية أوت مقابل 2524 اعتداء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. المواعيد القادمة تجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع معكم، هذه الجزء الثاني من استوديو الناس. نحكوا شويه ثقافه توا، في العاده ما نحكيش برشا ثقافه لانه عن المساحات بذات الحال اللي تعنى بالشان الثقافي. تبقى هنا باش نثيرها من زاويه بعد ازدال الستار على المهرجانات الصيفيه، المهرجانات الدوليه والا المحليه. هل انه العروض المقدمه ارتقت بالذوق العام والا لا؟ لانه هذا صار فيه جدل في بعض العروض اللي صارت في المهرجانات الدوليه، خاصة كان فما نقاش وكان فما جدل، لأنه الثقافة هي رسائل تقدم، الثقافة هي ارتقاء بالذوق العام، الثقافة هي تطوير الفكر، يعني الثقافة عندها دور مهم جدا في التوعية، أنه نوصلوا رسائل إيجابية للأجيال، للشباب، للأطفال، للناشئة. هذه الكل أكيد باش تبني شخصية معتها الأجيال القادمة. هل إنه ارتقت بالذوق العام ولا لا؟ دكتورة هبة المسعودي حاضرة معايا. دكتورة هبة المسعودي أكيد مهتمة بالشأن الثقافي وباش نحكي معاها في الموضوع هذية. سعيدة بلقاها معنا. عسلامة، مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، صباح الخير. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاس.
0: مرحبا بك دكتورة هبة المسعودي. من بين أحاديث الناس اللي اللي اللي صار واللي يهم الناس هو كما قلت الشأن الثقافي، حسب يعني متابعتك، والمهرجانات الصيفية اللي يستناها تستناها الناس الحقيقة، وتقبل على العروض متاحة باختلافها معناتها العروض. كيفاش نجم نقيمه دكتورة من موقع كمهتمة بالشأن الثقافي وكمتابعة معتها للحركية الثقافية اللي صارت على في الصيف السنام، شنو نجم نقوله تقييم على القليلة؟
1: كيف ما ذكرت هو الحقيقة فما جدل كبير حول المهرجانات الصيفية اللي تشرف عليها كيف ما نعرف وزارة الثقافة، إما من خلال البرمجة أو من خلال يعني الدعم ومسألة الدعم. بالنسبة للمهرجانات الصيفية في يعني هي تأسيس فيما يعرف بالتأسيس لا مركزية ثقافية، يعني فعل ثقافي لا يكون حكر على العاصمة أو بعض المدن الساحلية، وإنما تكون للمناطق الداخلية النصيب منه كذلك، يعني في شكل عام هو نوع من تأسيس لما يعرف بالعدالة الثقافية. لماذا؟ لأنه كما ذكرتي يجب أن نحافظ على الأمن الثقافي الوطني، يعني ثمة رصيد ثقافي وطني أو إن شأن أثار أو أعمال فنية عالمية يجب أن يتلقاها الجمهور في يعني في تونس العاصمة أو في الجهات.
0: أيوة.
1: الحقيقة السياسة كل وزارة ثقافية في العالم ككل عليها أن تنتهز سياسة واضحة، وهذه السياسة الثقافية يجب أن تكون واضحة. في العموم عندما تحدث عن السياسة الثقافية التي يجب أن تنتهجها وزارة الثقافة، لدينا تقريب زوز أنواع. عندنا الدمقراطة الثقافية أنه يقع التدخل في البرمجة ويقع يعني اختيار انتقاء عروض دون غيرها، حفاظا كما ذكرت منذ البداية على الأمن الثقافي وعلى الرصيد الوطني الثقافي إلى غير ذلك. أو ثمة سياسة أخرى وهي معروفة يعني والتي يعني تستعمل تقريبا في وزارة الثقافة التونسية، هي الديمقراطية الثقافية. تجي وزارة تعين مجموعة من الأشخاص الفاعلين ثقافيا أو المعروفين يعني، وهؤلاء الأشخاص يتخيرون برنامج ويعلنونه في ندوة صحفية وإلى غير ذلك من الأشياء. تبقى هذا إن كانت البرمجة ناجحة أو لا، هذا يعود عادة إلى لأن المهرجانات الصيفية في أغلبها تقتصر على الحفلات، حفلات يعني الغناء، يعني حفلات الموسيقية أو الحفلات الفرجوية إن شاء الله، وهذا يخليها في جدل متاع هل سترضي كل الأذواق
0: أيوة.
1: هل ستكون قادرة على أنها ترضي كل الشرائح الاجتماعية والعمرية المختلفة عن الأطفال؟ نجوش نعملوا مهرجانات صيفية وننسوا شريحة لا بأس بها اللي هم المستقبل طبعا، اللي هم الأطفال اللي فما عروض تتوجه للأطفال، اللي عادة ما تكون العروض هذه هي تنشيطية أو مسرحية يعني موجهة لهذه الشريحة، وفما الشريحة الكبيرة العمرية الكبيرة هي الشباب.
0: أيوة.
1: الشباب وذوق الشباب هذا الجدل الكبير.
0: أي.
1: يعني ما يبحث عنه الشباب ليس بالضرورة ما يتطلبه الذوق العام. لذلك هناك هذا الاستياء، هذا الاستياء يختلف من شريحة عمورية إلى أخرى، لأن الذائقة أو الذوق الفني يختلف من شريحة إلى أخرى. تبقى سؤالي تطرح، ما الذي نريده من المهرجانات الصيفية؟ شو نحبه نحن من المهرجانات الصيفية؟ نحب الترفيه تقعها ولا نحب الترفيه والتثقيف؟
0: بما
1: أنهم ذوق أفعال ما يختلفوش على ما ينجموش نفصلوهم على بعضهم. دونك بما أنه نحن في الصيف ما فهميش قراية عادة، معناه وقت للاستمتاع وكما ذكرت يعني للترفيه، هل وزارة الثقافة ليس لها سياسة ثقافية حيث يمكنها أن تمرر شيء من الفعل الثقافي الذي يحتوي على جودة ويمكن أن يحافظ على الرأي العام في هذه المهرجانات؟ تبقى أسئلة مطروحة. الاستياء نسجله يعني من كل مهرجان يعني إلى آخر، لكن علينا أن نقر أن اليوم الحقيقة معناها جل الفنون واقعة في مسألة ما يعرف بالسلعنة أو الفنون التجارية. ما عليه الفنون التجارية؟ ما يطلبه الجمهور،
0: هذا هو.
1: إذا كان ما يطلبه الجمهور، جمهور أي جمهور؟ الأغلبية يعني الشريحة الشبابية، ما يطلبوا يعني الجمهور وفي تلك الشريحة مختلف تماما عن بقية الأذواق. وهل يجب أن نجعل المهرجانات الصيفية تنصاع وراء ما يطلبه الجمهور، أو عليها أن تؤسس أن تحافظ على الذوق العام؟
0: أيوة.
1: بين الطرفين نجد المهرجانات الصيفية التونسية. في بعض الأقاليم نحن يعني نتابع كما أنتم تتابعون يعني في بعض يعني المدن والولايات، هناك مهرجانات كانت خاصة في المناطق الداخلية كانت تحت مسمى بالأيام الثقافية لمدينة كذا لكذا كذا. الأيام الثقافية كنت أنتظر أنه تكون البرمجة متاعها تحيل حقيقة على الثقافة، لأنه نحن عندما نتحدث عن الثقافة نحن لا نتحدث عن فن واحد، يكون اسم المهرجان الأيام الثقافية لكذا كذا. وماذا نجد في العروض؟ نجد مسرحية أو عرض تنشيطي للأطفال، نجد البقية كلها يعني عروض إما فرجوية أو عروض موسيقية. أين بقية الفنون من هذا؟
0: يعني ما فماش تنويع، فماش تنويع في الأجندة الثقافية، فماش تنويع.
1: أي مدام هي ثقافية عليها أن تحافظ على بقية يعني التعدد، تعدد الفعل الفني، تعدد العمل الفني. معني سينما نجمو ندرجوه في الأيام الثقافية، معنيش فنون تشكيلية وعروض، معنيش فنانين يعني يكونوا موجودين مثلا في تجروين ولا في الكيف ولا في قلعة سنين ولا إلى غير ذلك. نجمو نأثوا بهم معرض للفنون التشكيلية اللي تساهم في إثراء الأيام الثقافية. معناش شعراء، معناش كتاب، معناش علاش النقد هذا. لماذا هذا النقد؟ لأن العنوان الأيام الثقافية، وعندما نختزل الأيام الثقافية في معنى واحد، هذا الحقيقة ما يثير يعني الجدل.
0: لأن المعادلة صعبة اليوم دكتورة هبة المسعودي، المعادلة صعبة، بمعنى أنه اليوم المعادلة صعبة بين أن تكون عنا الرغبة في أنه نتحدث على التنويع الثقافي اللي يلزم يتوفر في العروض كما الأيام الثقافية اللي تحدثت عليها، وبين ما يطلبه الجمهور ويسجل فيه معناتها العروض سولد اوت هذه اللي يسموا فيه او هالتسميه الجديده.

0: الأسماء وبعض المهرجانات اللي ما زالت نوعا ما تبحث عليه بالحق، معناتها التثقيف اللي انت تحدثت عليه، لانه اليوم المعادله صعيبه بين الترفيه وبين التثقيف وبين شنو الجمهور اللي يحب عليه الجمهور. هذه هي المعادله الصعيبه اليوم دكتوره هيب. هذاك علاش انا نعيدك في فكره انه يكون عندنا سياسه ثقافيه واضحه، احنا شنو نحبوا من وراء المهرجانات الصيفيه والا العروض الصيفيه. تفضل دكتوره باش نحاولوا اين نحاول. تفضل.
1: هذا ما اردت الاشاره اليه. على وزاره الثقافه ان تحدد سياستها الثقافيه، كل سواء اما في المهرجانات صيفية أو حتى في يعني في يعني على طوال المحطات الثقافية والبرمجة الثقافية. عندما تكون يعني تكون السياسة الثقافية واضحة، الكل سينسج على المنوال الذي تحدده الوزارة. لكن عندما نسقط أيضا في ما يغرس بالعرض والطلب، نحن نتحدث عن سوق سوق للفنون أو سوق للثقافة، وهذا على الأقل يوجد في يعني في العروض الموازية إن شئنا أو في الفعل الثقافي الموازي. لكن على وزارة الثقافة لا تسقط في مثل هذه المسائل.
0: هذا هو، لأنه فما اليوم مهرجانات دولية واللي كانت عندها تقاليد الحقيقة عريقة، وكانت حلم نتاع أي فنان في العالم أنه يعتلي الركحة ذي. خليني نذكر أنا مثال، مثلا مسرح قرطاج ومهرجان قرطاج الدولي والأسماء معناتها الكبيرة اللي صعدت في المهرجان هذي، وحلم الحق حلم، وكأنه اليوم الحقيقة قاعد يفقد في بريقه مهرجان قرطاج الدولي، لأنه بالحقيقة شفنا عروض لا ترتقي بالذوق العام. هي يمكن عروض تجارية أكثر منها أنها عروض ننتظروها من مهرجان قرطاج الدولي، كما قلت اللي هو حلم الفنانين، كائنا من يكون الفنان معه حلمه أنه يطلع، لأنه قرطاج هي الميزان نجم يقيس به الفنان قيمته الحقيقية في مجال الفن، وكأنه بتقطع عبور رواه للعالم العربي مهرجان قرطاج، وكان هذية فنانين بالحق. مهرجان قرطاج كان هو بتقطع العبور بالنسبة لهم الانتشار العربي وحتى العالمي ربما. تفضل.
1: صحيح كلامك، هو الحق أنه وقع استسهال ركح قرطاج، أقول أنه وقع استسهال ركح قرطاج. لماذا؟ الحقيقة لعدة اعتبارات منها ما ذكرنا، لكن هذا الاستسهال الحقيقة سيجعل يعني من قيمة ثقافية ثابتة كالمهرجان الدولي لكارتاج، ولكن ليس الأمر حكر على كارتاج، يعني ثمة مهرجانات دولية أخرى رأينا أنها يعني اعتلى ركحها يعني فنانين وعروض لا ترتقي إلى يعني إلى قيمة ذاك المهرجان أو غيره. يعني وقع استسهال الفعل الثقافي لدرجة أن بعض المهرجانات نرى أن بعض المهرجانات تتقهقر قيمتها إلى معناها إلى مستوى أنه أصبح يبحث عن ما يطلبه الجمهور.
0: هذا هو.
1: هذا هو.
0: باش نختم دكتورة، يعني اليوم لابد أنه يكون عندنا مراجعة، لأنه اليوم جيل التكنولوجيا الرقمية اليوم وتطور الرقمي هذي المهول اللي صاير كما قلت، هو تقريبا أصبح يوجه هذي نوعا ما الاختيارات معناتها على مستوى المهرجانات هذي، لابد مع مشاكل اللي هي موجودة اليوم، مشاكل واقعية تعيشها الناس بأفكار جديدة بجيل معناتها جديد هذي، جيل اللي ارتباطه أكثر بوسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال في علاقة قوية معه، لابد أنه اليوم بالحق تكون فما رؤية، تكون فما سياسة ثقافية باش نجم نعالجوا برشا هينات اللي هي موجودة في واقعنا اليوم. لأنه في برشا مواضيع كنا نطرحوه يقولك لابد من التثقيف، من التحسيس، من التوعية، من الارتقاء بالأفكار، من الارتقاء بالذوق العام، هذه الكل يظهر لي يلزمنا نشتغل عليه وفق رؤية استراتيجية واضحة. نختم معاك دكتورة هيبة.
1: عايشك فقط نقطة واحدة لازمنا نشيروها، إنه رغم إنه سياسة

0: الحقيقة معني في وزارة الثقافة واضحة في تكريس لا مركزية ثقافية، يعني فما عروض يعني في المناطق الداخلية وإلى غير ذلك، لكن هذا غير كافي. قبل راهو فما سينما دور، فما حتى في الأرياف تلقى عرض ولا
1: صحيح،
0: فيلم تاع فيلم تاع،
1: كانت قبل
0: فما مناطق
1: موجودة.
0: ما تعرفهاش. المهرجانات الصيفية اللي نحكيو عليها أصلا فما مناطق ما فيهاش ليالي ثقافية أصلا، رغم إن تلقى فيها دار ثقافة ولا تلقى فيها معناها دار شباب إلى غير ذلك. حتى
1: نعم،
0: سامحني، في أوقات ما كانت هناك عروض في المدارس الابتدائية من أجل أن يكون الفعل الثقافي حقيقة لا مركزي، من أجل أن يكون لكل طفل أو لكل مواطن الحق بأن تكون له
1: نعم،
0: مهرجانات ثقافية.
1: هذا هو.
0: هذا أمر أيضا علينا أن نذكره.
1: واضح دكتورة هبة، يعطيك الصحة، لأنه لا محالة لحديثه ينجموا ناخذوا أكثر وقت في الموضوع، لأنه زاد راهو فما فنانين بتاريخهم عندهم مسؤولية كيف كيف في الارتقاء بالذوق الفني، ومهرجانات زاد بهيئاتها اللي موجودة كيف كيف عليهم مسؤولية. هي صحيح
0: نعم
1: أذواق، لأنه كل واحد وذوقه، مش كي ذوقي أنا كي ذوق زيد وإلا عامر، هي الأذواق تختلف، تبقينا نرتقوا بالذوق العام. هذا شو نحب نوصل،
0: الحقيقة
1: لأنه
0: لازمنا ديما نبحثوا،
1: فما جيل
0: سامحني مدام خيرة،
1: أي
0: لازمنا ديما نبحثوا عن التوليفة، يعني
1: أي
0: المجمع بين هذا وذاك.
1: وذاك،
0: كيف
1: أيوة
0: المهرجان
1: أي
0: نرضوا العبيد الفن؟
1: علاش لا؟ هذا هو، هذا هو،
0: هذا هو،
1: هذا هو. لا ما نغضبوا حتى حد، ما نغضبوا حتى
0: مش
1: حد.
0: غضبوا حتى حد،
1: اي
0: لأنه هذيك البحث على التوليفة، التوليفة
1: اي
0: هذيك قد تكون صعبة الحقيقة
1: صعيبة،
0: معناها.
1: صعيبة هي فعلا صعبة. اي
0: لكن نحن نحاول،
1: هذا
0: لا
1: هو
0: بأس في المحاولة.
1: بطبيعة الحال، معناتها كي نحاولوا أكيد، وإنه زاد البداية ديما صعيبة، أما نجموا نصلحوا، نجموا نصلحوا.
0: أنا للأمانة في ولاية الكيف عجبتني برشا البرمجة متاع الأيام الثقافية بمدينة جروي، الحقيقة كانت فيها
1: أي
0: توليفة أظنها ناجحة إلى حد ما. الحقيقة يعني ثمة نوع من الرضا
1: أي
0: على ما أشرفت عليه، يعني أشرفت دار ثقافة بالتجروين
1: تجروي
0: مع
1: نعم.
0: يعني شركاء، ثمة عروض تجذب وجاذبة
1: واضح.
0: للناس وتدافع عن خط معين، خط ثقافي معين. فأشكر على الأقل، هو راهو لازمنا الحقيقة
1: اي
0: ديما
1: بالطبيعة،
0: نشكروا
1: بالطبيعة
0: للذين أصابوا
1: هذا هو، هذا هو.
0: نشكرهم وإن شاء الله ديما موفقين.
1: يعيشك دكتورة هبة المسعودي، شكرا لي، كانت هذه إطلالة ثقافية اليوم معاك، لأنه هذه الكل حاجات تهم الناس وتهم حياة الناس. تحياتي ليك دكتورة هبة المسعودي، شكرا
0: شكرا
1: ليك،
0: يا عايشة.
1: وإلى اللقاء إن شاء الله، في انتظار أنه التوليفة هذه نبحث عليها نلقوها تكون موجودة، وهكذا نجم نتحدث على فعل ثقافي يرتقي بالذوق العام. نرجع ونواصل معاكم. ما يهم الناس أيضا التشغيل، التشغيل فما البحث اليوم على وسائل وسائط كيفاش الناس نجم تخدم، كيفاش الشباب ينجم يخدم، كيفاش ينجم يبعث المشروع امتاعه، كيفاش نجم تتكون حتى الفكرة وصولا إلى يعني مرحلة تنفيذ المشروع، وأنه يكون حقيقة حقيقي وموجود على أرض الواقع. اليوم فما مدربين، فما ناس اللي ترافق، فما ناس اللي يتكون، فما اليوم برشا هيك المساندة، فما تحاول تعاون الناس اللي عندهم الرغبة انهم يبعثوا المشروع الخاص متاعهم، تبقى عندهم نوع من التخوفات، وين يمشوا، لشكون يلتجؤوا، كيفاش تنجم التقليل من الخوف متاعهم هذي، وانه تتبسط الامور اكثر بالنسبه ليهم. الحاضره معايا كوتش نسيمه العايفيه، اللي هي مدربه ومرافقه ومكونه، وقاعده تخدم مع الشباب، وقاعده تخدم مع مجموعات من تونس ومن العالم، خلينا نقوله خاصة من إفريقيا، في تجربة جديدة بالنسبة لها. نستقبلها معايا مباشرة كوتش نسيمة العايفية، سعيدة بمصافحتك نسيمة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور،
1: مرحبا.
2: صباح النور على السادة المستمعين في إذاعة الكاف، وصباح الخير لك أنت خيرة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا. نرجع بعد غايبة نسيمة، لأنه كانت معايا نسيمة منذ سنوات الحقيقة في الركن هذية. نرجع ونرجع بجديد أكيد في ركن البعث المشاريع، وخاصة نسيمة المؤسسات المشاريع الصغرى والمتوسطة. خلينا نقوله بعد غياب السنوات هذية، كوتش نسيمة العايفية، شنو جديد معاك أنت في تجربتك أكيد اللي ما زلت مواصلة فيها؟ تفضل.
2: نزلنا في الفترة في التدريب في المرافقة، يمكن الواحد اكتسب خبرة أكثر، أصبح واقعي أكثر في التوجهات متاعه، وفهم خاصة المنطقة متاع الشمال الغربي، مع شوية زيادة تأثر أكاديمي، خاطر زيادة واحد مختص أكاديمي، أنا ريشيرش متاعي يعني في الأكاديمي في نفس المجال، واشتغلت على الشمال الغربي، وعليه يعني اليوم انه يمكن عندي توا اشهر بديت في مغامره مع منظمه في اسبانيا اسمها كونفالوريس، قاعدين نكونوا ونرافقوا معاهم في حاملي افكار مشاريع من كل الدول الافريقيه.
1: ني
2: واللي اكتشفته انه نفس التحديات ونفس الاشكاليات اللي تواجه النساء في رياده الاعمال في تونس، أو لأنه عنا نحن معنا من كل الدول الإفريقية تقريبا،
1: أي
2: يعني من
1: أي
2: مالي من نيجر من مدغشقر من الكوديفوار، برشا برشا يعني، وحتى مغاربين معنا أشقائنا من المغرب ومن الجزائر. فاكتشفنا أنه أو اكتشفت على الأقل اللي قاعدة نلاحظ فيه
1: أي
2: نفس التحديات اللي يواجهها حامل المشروع الصغير، لأنه هو
1: أمم
2: حتى في التعريف احنا
1: أي
2: خاطر مهم راهو ان الناس تفهم اش معناها اصلا رياده الاعمال.
1: أمم
2: رياده الاعمال او رائد الاعمال هو راهو كل انسان يستثمر جهده ووقته وفلوسه باش يطور وينفذ فكره مشروع او وفيها عده انواع.
1: أمم
2: عنا ريادة الأعمال تسمى دو سيبستانس، أو اللي هي الغاية متاحة الأولى، هي سكان أبيل زادا دو نيسيسيتي، الغاية متاحة الأولى واللي هي مش أحسن نوع متاع ريادة أعمال، هذه ريادة الأعمال اللي موجودة عنا في الشمال الغربي، وهي عادة نلقوها في المناطق اللي مستوى التنمية فيها يكون محدود شوية،
1: ناي
2: لأنه ريادة الأعمال هذه متاع الحاجة أو دو سيبستانس الغاية متاحة الأولى أنه الإنسان كما قلت أنت خيرا يخلق مورد ليه
1: رزق.
2: وموطن عمل، فبالتالي هي نسبة التجديد عادة تكون محدودة فيها، وما هيش من نوعية المشاريع المجدة اللي تخلق الثروة، لكنها زيادة مهمة في إطار سياسات مقاومة الفقر نحكم من ناحية اقتصادية لو دخل والحد من البطالة،
1: أي
2: وهذا اللي هو النوع المنتشر عنا في أغلب الدول العالم النامي، لأنه هي ما يشحكر على تونس لو نحن كي نحكو توا، مهم واحد يقارن روحه بالدول النامية اللي أقل منه واللي أحسن منه.
1: أي
2: لكن زيد كل المختصين في الاقتصاد يقولك إنه ريادة الأعمال هي واحدة من ليزوتي أو من
1: أدوات ولا الوسائل
2: الأدوات اللي نوظفوهم باش نخلقوا النمو والتنمية،
1: أيوة.
2: لأنه النمو هو خلق الثروة الاقتصادية، هو التو دو كرواسونس يعني اللي
1: نسبة، أي نسبة النمو.
2: التنمية هي اللي تهم مؤشرات الحياة نتاع الناس، التعليم الصحة الخدمات الأساسية، ريادة الأعمال تساهم في الزوز، خاصة وقتاش أنه نوع متاع ريادة أعمال اللي هي ريادة الأعمال المبنية على التكنولوجيا، اللي مبنية على التجديد، اللي مبنية على الابتكار، هذيك اللي دول كي نخزروا احنا الدول حتى نمر الأسيوية ولا نخزروا هذيك بالحق يعني، وتدخل في إطار سياسات التنمية، لأنه لي بول سكون ابيل لي بول تكنولوجيك ولا لي بول
1: أقطاب التكنولوجيا
2: يعني النظريات والكل، يقولك انت يعني باش تجي تخلق لهنا قطب تنموي ولا قطب تكنولوجي شاع على الجهه الكل، وبالتالي باش يؤدي انه يتحسن المناخ نتاع العمل، باش يكون جاذب اكثر
1: أي.
2: للاستثمار، باش يخلق البنيه، باش يحسن البنيه التحتيه اكسترا. قاعده الحجيه ما بين اسكو نبدا برياده الاعمال باش تجينا التنميه، ولا نخلق الظروف اللازمه باش نبعثوا رياده اعمال مجدده، هذه يجاوبوا عليها
1: اي
2: الخبراء وهي مجال نتاع ابحاث كبيره.
1: اي تبقى احنا في الركن هذه نسيمه معاك انت بطبيعه الحال من موقع الاختصاص نتاعك ومن موقع خبرتك زاده في المجال هذايا لانه احنا اتفقنا انه باش نقدموا الفقره هذه ان شاء الله باش تكون اسبوعيه في استوديو الناس باش نبسطوا للناس اللي يسمعوا فينا الشباب اصحاب افكار المشاريع كيفاش نجم يكون عندهم المشروع انطلاقا من الفكره ولا حتى قبل وجود الفكره. علاش ليه توكي يسمعنا يبداو يخمم يقول لك علاش ليه انا نخمم في فكره. انت اقترحت نسيمه وانا اتفق معاك الحقيقه تقولي احنا باش نركزوا نخدموا على المعتمديات والولايات ولايات الشمال الغربي كل مرة بشيقة اختيار منطقة ترابية ونخليلك انت تقدم اكثر الفقرة هذية ومن بعد اكيد تتنظم بشوية بشوية تبقى احنا ان شاء الله ان شاء الله باش نحاولوا الناس اللي يسمعوا فينا اللي يحبوا يسألوك يحبوا يتدخلوا يحبوا عندهم استفسار ينجموا يتواصلوا معنا رواه ينجموا يتواصلوا معنا ولا يطرحوا الاسئلة متاعهم على الباج متاعنا باج راديو كيف انهارت الحصة وقت اللي تتعدى واحنا نمروها ان شاء الله السؤال وانت تجاوب عليه نسيمة تفضل.
2: يعيشك. هو بالضبط أنا كما نقوله هذه مقدمة عامة خاطر حبيت نحكي عن أهمية متاع ريادة الأعمال يعني في العالم الكل ما نحكي عليه ولأنه زيدة الحقيقة باش نبدو نحن تفهمنا أنه باش نكونوا أقرب ما يمكن للواقع التونسي.
1: أي بالطبيعة
2: ليش أنا حطيت نوعية ريادة الأعمال اللي عنا في الشمال الغرب. احنا عنا ريادة أعمال كما قلنا هي ريادة الأعمال الغاية الأولى نتاعها أغلبها هما مبادرات لخلق مواطن شغل.
1: أي.
2: وعادة الإنتاجية متاعهم تكون ضعيفة وعندهم برشا إشكاليات من ناحية التسويق من ناحية الإدارة المالية وغيره وغيره. دونك أغلب النماذج الموجودة للأسف عندها برشا تحديات على ذلك اخترنا باش نسموا الفقرة يعني ما بعد هي تحديات ريادة الأعمال في الشمال الغربي. وحبيت زيدا نضوي على نقطة أنه نحن كنقولوا ريادة الأعمال رو مش فقط اللي هي تخلق الثروة الاقتصادية نحكو على انتربروندر يعني بادر اللي هي تشمل بادر المبادرات الثقافية المشاريع متاع في إطار التنمية الثقافية المشاريع اللي عندها الأثر الاجتماعي واللي غايتها هي إدماج مثلا النساء في الأرياف ولا إدماج الناس المنقطعة عن التمدرس المبادرات زادة اللي عندها أثر بيئي في إطار التنمية المستدامة لانه وزاد حتى الشركات
1: الاهليه
2: زاد نوع من انواع رياده الاعمال تكون لونتربرونيريال سوليدير التضامنيه.
1: اي
2: يعني الفقره نتاعنا احنا علاش نحبوا الناس تفهم انه رياده الاعمال مش فقط تحل حانوت عطريه ولا تحل مشروع صغير ولا لا هما برشا انواع. ونحن كي اخترنا انا وياك باش نضو لانه قلنا المعتمديات نتاعنا واللي هذه حاجه معروفه انه الشمال الغربي عندنا ما يسمى بالميزات التنافسيه وعندنا برشا موارد وامكانيات اذا تم تثمينها وتتوفر البنيه التحتيه المناسبه ولا التمويلات والظروف الكل وخاصه العقليات.
1: نعم
2: لانه كما قلتي انت قبل الفكره اللي وراء الفكره هو رائد الأعمال وحتى فيك تشوف أنت في السياسة متاع البنك مش ضامن الضامن الوحيد هي لأنه ريادة الأعمال والفرق بينها وبين الاستثمار. الاستثمار هو نستثمر أموال ضخمة يعني مشاريع ودراسات. رائد الأعمال راهو هو الضامنة الأولى لنجاح المشروع متاعه.
1: أي
2: يعني على ذيك احنا كي نشتغل وإذا كي نقولك توا مثلا المجال متاع التدخل متاعي نشتغل على حاجتين. أول حاجة هو البروفيل بيدو أو صاحب الفكرة لأنه هي وراها عقلية وهي ثقافة ريادة الأعمال ثقافة قبل كل شيء لأنه حتى في الدول المتقدمة يعلموا صغارهم الاستقلالية يعلموا ياخذ القرارات من الأول يعلموا ياخذ سكوناتيلو ريس كالكولي أو المخاطرة المحسوبة يعلموا يكون عنده ثقة في نفسه ياخذ قرار عنده العقلية نتاع حل المشاكل. لأنه شنو الفرق بين الإنسان العادي ورائد الأعمال؟ الإنسان العادي وقت يتعدى ما يركزش. رائد الأعمال المفروض وهو يمشي في الشارع مثلا يشوف مدرسة
1: مش نحاولوا نختموا نسيمي ما عادش عندي وقت لأنه عندي الفقرة بقية الفقرات متاع أخبار الجهات باش نمشي لها. تفضل نسيمي نحاولوا نختموا لأنه احنا اليوم نقدموا في الفقرة إن شاء الله بداية الأسبوع القادم باش إن شاء الله ناخذوا المحاور نتحدثوا فيها.
2: كما قلت لك هي الفكرة أنه هي عقلية وثقافة قبل كل شيء. إذا أنت باش تكون رائد أعمال أول حاجة هو أنك تحل مشكلة للمستهلك. دونك الناس اللي مهتمة وتحب تتبعنا احنا ما نحب نضوي على المبادرات الناجحة اللي موجودة في الشمال الغربي. كل مرة باش نختاروا منطقة كانت نعلنوا عليها بالمسابقة نتواصلوا مع الناس من المعتمدية هذيك باش نقدموا نحن المعتمدية إمكانيات وأفكار بشريعة. إذا فما قصص نجاح نضوي عليها في كل أنواع ريادة الأعمال.
1: واضح.
2: وإذا فما إشكاليات نطرحوها.
1: هذا شكرا. هو نسيمة يعيشك هذية التقديم بالنسبة للفقرة الأسبوعية بداية إن شاء الله من الربع الجاي يكون في توقيت 11 ودرجين لقيت هذية إن شاء الله مع كوتش نسيمة العيفية. إن شاء الله نحاولوا نبسطوا لكم أكثر ما يمكن نحاولوا لعل نجم نفيدوكم إن شاء الله نجم نفيدوكم الناس اللي عندها رغبة في بعث المشاريع تسهل لكم كوتش نسيمة أكثر ما يمكن وتبسط لكم أكثر ما يمكن شنو اللي مطلوب والقواعد وخلينا نقولوا المرتكزات الأساسية لبعث مشروع انطلاقا من حتى قبل الفكرة وصولا إلى المشروع. شكرا لي كوتش نسيمة العايفي. نتقابل إن شاء الله الأربعاء الجاية. تحياتي ليك وإلى اللقاء.
3: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اللي جينا من ولاية سليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. نستقبله معايا. حاضر ماهر، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا، كي تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: شنو المشغل من سليانة اليوم يا ماهر؟
4: أكيد لحديث سواء على العودة المدرسية، تعرف أهم حدث ربما الأسر والعائلات، المواد الأساسية، المبتة اللي مش قايد ولدي في البريفي ولا في العمومي في الإتاتيك. اليوم المواد المدعمة، الكراسة المدعمة، برشا مواضيع تقريبا نعرف فيه الصيف موسم الأعراض دونك الاتجاه دول العودة المدرسية. حقيقة حابين يكون حاضر معنا على الأقل منظمة الدفاع عن المستهلك، أنا أعتذر وعطانا موعد آخر. نعرف برشا أطراف من الداخل في الموضوع هذية، تربية ومجلس جهوي، مجالس محلية، لأنه فهم برشا أشياء. وما الحاجة الإيجابية المطروحة في العودة المدرسية ومسألة النظافة، الحقيقة فما برنامج كامل قاعد تقوم به البلديات وهو تنظيف المؤسسات التربوية ومحيط مؤسسات التربوية، لكن هذا ما ينفيش عديد الإشكاليات. حابين ناخذ بعض الأراء، بعض الأولياء خاصة والناس اللي قادمة على العودة المدرسية، ناخذ رأيهم ونرجع نكمل.
1: يلا نسمع.
5: بالنسبه للعوده المدرسيه اللي تعطيك تقري بها متيديات باش تقري بها من صغارك، فهمتي ليه؟ مش باش تعطيهم للدوله، لا باش تعطيهم للمعلمين وللاساتذه. باش تهز ولادك باش تقريهم في الخاص شهر ب 280,000، روضه طفل عمرها 3 سنين الشهر تخلص كل شهر 280,000. اول نهار باش تدخل باش تخلص الاسيرونس باش دخلك الواحد 170-180 دينار، ندخلوا فيك مصاريف نتاع اللومج ونتاع ادوات ونتاع كتب ونتاع. وصلنا تو صغار عمرهم 3 سنين يقروا في العربيه والفرنسيه والانجليزيه ويقرا في الرياضيات في البور،
6: شريو دباش للصغيرات ولا الادوات المدرسيه. واحنا خارجين من صيف وعروسات ومصاريف، بصراحه الادوات المدرسيه والدباش كل شيء غالي. اللي عنده 4 و5 صغيرات اش باش يعمل لهم؟
7: واش نجم معناه ما تشريش لولادك طب وكرافك هذه تعبيد ولا تخايف؟ معناه سبحان الله مع ستوديو جدا
8: 120,000 صغار 240 لا بار الماكله على الاقل 300 واللبسه حدث ولا حرج كرطابة منديلة ندرى شنو. تو في تونس وضعنا الحالي حيرة على الاخر، تشوف كل شيء يدو في بعضه، هاو صيف هاو عروسات هاو شروع القراية كهو.
1: هذه رأي المواطنين في علاقة بالعودة المدرسية وكلفة العودة المدرسية، مكلفة الحقيقة للعائلة اللي عندها أكثر من تلميذ وأكثر من صغير، مكلفة. تفضل ماهر.
4: رغم هذه يحكينا بعض الناس اللي خذيناهم يحكيوا على الروضة وسنة أول وسنة ثانية، تقريبا هذه الشرائح اللي خذيتها وبالصدفة نحكيوا مع مجموعة الروضة. الروضة تتكلف تدخل ولدك للروضة، فما بالك باش تهزوا المدرسة ولا باش يقرا لك في ليسي. أيضا اللي يطرح تساؤل آخر هو نعرف الخصوصية متاع ولاية سليانة، مش فقط أنه نستعدوا للعودة المدرسية ونحلوا المدارس نهار 15 سبتمبر ولا 16 سبتمبر، ولكن تكون فما تكافؤ الفرص. اليوم نحكيو على مشكلة نتاع مياه اليوم مطروح في تونس كله في سليانة بالتحديد. فما بالك المؤسسات التربوية اليوم، هل انه خممنا وعملنا استراتيجية باش نوفروا الماء للبلوك سانيتير وللسيمدة في المؤسسات التربوية اللي نعرفوها هذه، نعرفوا انه راهو مشكلة نتاع مياه في المؤسسات التربوية. ايضا اليوم نعرفوا اللي ولاية سليانة وحسب أرقام المعهد الوطني للأحصاء تقريبا تتغير الترتيب، مؤشرات الفقر، البطالة، الفقر المدقع،
9: من العائلات الكل تقريبا علاقة بها. هل أنه اليوم الناس قادرة أنها باش تمشي وتاخذ البش واللي حسب المعطيات المتوفرة عنا تقريبا مستلزمات ارتفعت تقريبا مقارنة بالسنوات الفارتة. أيضا الكراس اللي مدعم وكل ما هو مدعم هنا آخر مرة مع الغرفة الجهوية بالمكتبات يقول لك مازال ما وصلنا شيء ومازلنا ما نعرفوش الأرقام والعدد عنا. والسؤال الأهم هل أنه باش تمشي مستحقيها أم لا؟ هذا هو السؤال يطرح نفسه في علاقة بالعودة. أيضا مسألة أخرى نطرحها تقريبا يعني حابين نطرحها في المرة هذه ولكن نخلونها حسة وحدنا
1: أي.
9: لأنه نعرف اليوم عاملين تقريبا كل أسبوع نحكيه على إشكاليات الناقلين وإشكاليات النقل المدني لأنه تقريبا أرقام كبيرة متاع سيم زي أمنوها سواق النقل الريفي وعن طريق الجمعية المدنية وديوان الخدمات. هل أنه اليوم بزلنا ما شفناش حتى اجتماع صار؟ هل أنه النقلين نفسهم مش يكونوا موجودين؟ هل تم فض الإشكاليات شفناها عاملين والسنوات الفارتة وكيفاش باش تتم العملية هذه إن شاء الله وحدها في نفس المشاغل؟ لأنه مهم برشا نحكيه على ولاية من الولايات اللي النقل المدرسي صحيح فض إشكال كبير من التلامذة ولكن هذا من فيش عديد الإخلالات اللي تطرحت خاصة عدم التزام بعض السواق وبعض الخطوط خاصة المستحقات متاع الناس هذونا الناقلين هذونا تحقق مسألة اليوم شفنا حتى على صفحة التربة عديد المشاريع في عديد المؤسسات التربوية لسيانة المؤسسات التربوية يعني تقريبا تم دراسة عملت أنه وعملتها اللي قامت تدخل في عدد من المدارس تقريبا أكثر من 70 مؤسسة عمومية تطلب تدخل عاجل وإصلاح. هل أنه تمت إصلاح المؤسسات التربوية يعني يكونوا في ظروف آمنة وظروف لائقة للعودة المدرسية؟
1: واضح مهر، شكرا لك. هذه إذن ركن الناس ومشاغل من ولاية سليانة اليوم، تحياتي لك مهر وإلى اللقاء. مواصلين معاكم ونبدأ جولتنا أخبار الجهات من بيجا. زميلتنا فاتن التوجاني حاضرة معنا، مرحبا فاتن، عسلامة، أهلا وسهلا بك.
10: تحية لك، تحية لكل مستمعينا، كل الزملاء اللي معاك في صبحيتنا لليوم.
1: مرحبا.
10: منش نبعد برسة عليك مهر البداية في بيجا بمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية. نعرف المشاغل الحقيقة ودوم هكا تخلي شهر قود حسينا العودة هكا جات المدارس معتها تتواصل فيها جملة من الأشغال المكتبات والفضاءات التجارية كلها وحتى المحلات معناتها الملابس كلها تزينت بالميداعات بالكارتابلات بكل مستلزمات العودة هذه. نذكر أنه في الإطار هذايا أخيرا انعقدت الأيامات اللي فاتوا جلسة في مقر ولاية بيجا بطبيعة لمتابعة الاستعدادات الجهوية. الجلسة هذه تبعتها عدد من المؤسسات في بيجا المدينة خاصة بيجا الجنوبية وبيجا الشمالية وزاد معتمدية عمدون هذية للوقوف على تقدم إنجاز عدد من مشاريع التهيئة والصيانة وهذية المؤسسات هذية لاستقبال التلاميذ بطبيعة في أفضل الظروف. نذكر أنه المدرسة الإعدادية شارع الحرية ببيجا والمدرسة الإعدادية علي القرصادي ببيجا وكيف كيف المعهد الثانوي 2 مارس 34 من بين المحطات اللي شمتهم الزيارة هذه اللي أداها كما قلنا والي الجهة والسلطة المحلية معاها. تم الاطلاع على الجارية في المؤسسات هذه وخاصة اللي تهم سواء كانت البناء ولا تدعيم أسوار خارجية للمؤسسات هذه. نذكر زادة أنه أكيد ما قلنا معتها الزيارة اللي شملت بيجا الجنوبية وبيجا الشمالية شملت زادة معتمدية عمدون تحديدا المدرسة الإعدادية ابن سينا والمدرسة الإعدادية الطيب المهيري بالقوسة اللي فيهم أشغال بتاع إعادة تهيئة بتاع الأسقف لعدد من القاعات وكيف كيف أشغال توسعة وإعادة تهيئة المطعم والمطبخ. إن شاء الله يتم استكمال أشغال هذه الكل قبل انطلاق السنة الدراسية. نعرفوا إذا كان تطلق الأشغال ما تطلق السنة الدراسية والأشغال اللي هي مزيد متواصلة نعرفوا تأثيراتها على العودة التربوي كيف للتركيز عند تلامذة. كما قلنا تم التأكيد على أنه يتم استكمال هالأشغال هذه قبل انطلاق السنة الدراسية. نذكر زادة كيف كيف انه ليمات الفارطة كان فما زيارة اخرى سيد الوالي مع المندوب الجديد للتربية بولاية باجة لمعتمدية تستور خاصة المدرسة الابتدائية وادي الجدرة ومدرسة الابتدائية القلاع زادة كيف كيف اللي فيهم اشغال اعادة تهيئة بتاع الوحدات الصحية وعدد من كما العادة تم التأكيد على انه الاشغال هذه تنتهي قبل انطلاق السنة الدراسية. نذكروا انه الجانب الاجتماعي تم استعراض جملة من الاجراءات اللي تم اتخاذها لفائدة العائلات المعوزة اخيرا. ثم اجراءات جديدة ومبسطة خاصة للحصول على الاشتراكات المدرسية المجانية لأكثر من 5000 منتفع بالمساعدات العينية هذه. زادة كيف كيف تتواصل الاجتماع هذية تحديد القائمات النهائية خاصة بالتنسيق بين المعتمديات والتضامن الاجتماعي. إن شاء الله ديما نأكدوا على أهمية التضامن الاجتماعي. نذكر أنه الهلال الأحمر التونسي أطلق حملة اسمها لمد اليد المساعدة لوليداتنا تلامذتنا المستحقين. انطلقت من نهار 15 أوت الحملة هذية كما قلنا. إن شاء الله ديما نأكدوا على هالمادة التضامن هذية اللي مش بعيد ومش غريب على إتوان.
1: نعم.
10: وقاعدين نشوفوا فيه حتى في صفحات التواصل الاجتماعي من خلال بعض الجروبات المجموعات هذية اللي عاملينها ناس أفريقة وكل عام يخدموا الخدمة هذية في كل معتمديات ولاية باجة أنهم يختاروا عدد من الصغيرات المستحقين ويعاونوهم.
1: هذا هو فاتن. شكرا لك زميلة فاتن توجيني هذه أخبار من ولاية باجة. تحياتي لك فاتن. إلى اللقاء من باجة. نمشي لجندوبة زميلة هشام الصغيري حاضر معنا. هشام مرحبا.
11: تحية لك وتحية المستمعين ذات كيف. شكرا. بالنسبة لولاية جندوبة باش ننطلقوا بالحديث على القطاع الصحي وين تم مؤخرا مستشفى الجهوي بجندوبة بعدد 3 أجهزة للتنفس الاصطناعي في إطار دعم بطبيعة الحال القطاع الصحي بهذه المؤسسة الصحية وتستجيب بطبيعة لكل المواصفات العالمية حسب البلاغ الصادر عن المستشفى الجهوي في جندوبة. في نفس الإطار في القطاع الصحي أعلنت معتمدية وادي بنيس أنه تم مؤخرا الاستلام الأولي للمركز للصحة الأساسية صنف 3 بمدينة وادي بنيس وهذا بشي دعم بطبيعة الخدمات الصحية المقدمة والمزداد للمواطن بهذه الجهة في انتظار بطبيعة الحال المستشفى الجهوي صنف باء الوسيط بين غردمة وادي بنيس اللي باش يكون بطبيعة دعامة كبيرة للقطاع الصحي بولاية جندوبة ككل وباش ينقص الضغط حتى على المستشفى الجهوي بجندوبة. نختموا بمعتمدية أو بلدية عند راهم اللي أعلنوا أنه هناك مجموعة من التدخلات على مستوى المصبات العشوائية للنفايات. نعرف كثيرة وأنه عدد كبير من المصبات العشوائية موجودة في مختلف معتمديات الجهة وتنجم تكون سبب لعدد من الإشكاليات من بينها حتى الحرائق. بلدية عند راهم انطلقت في القضاء على مثل المصبات العشوائية وكذلك تبقى مسؤولية مشتركة بين المواطن والبلدية للنظافة والعناية بالمحيط.
1: نعم هذا هو. شكرا لك هشام. هذه جولتنا مع أخبار الجهات. تحياتي لك زميلنا هشام صغيري. نختم بحالة الطقس. أكيد مع ذروة موجة الحر أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغن وقد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 ونص صباحا والسادسة بعد الزوال على فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. بالنسبة لجهة الشمال الغربي المناطق المعنية بالقطع الدوري الكهربي غار الديمي نفزة قعفور شمتو ودمليز نبر طويرف وشتيتة روحية بوسالم وقبلات. هذه إذن بالنسبة للبلاغ. الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع دعوتها أيضا إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترة فترات الذروة واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة في الحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان وفق ما جاء في بلاغ الشركة التونسية للكهرباء والغاز. إن شاء الله فترة تتعدى بإذن الله لأنه فما إن شاء الله مؤشرات وبوادر الأسبوع القادم مؤشرات متاع انفراج إن شاء الله. هذا هو الناس كلها ترد بالها خاصة في وقت الذروة والاقتداء بالنصائح اللي تم تقديمها للناس الكل هي لأنه نعرف وقت الذروة فيه مخاطر التعرض لأشعة الشمس وإن شاء الله تتعدى الموجة بسلامة ولطف على الناس الكل. شكرا لكم مستمعينا الكرام هذه شنو عنا اليوم في استوديو الناس تحياتي لكم الناس الكل. شكرا سليم الرزقي سعاد عبيس يونس الشيرني فيصل المحيمدي وزملائنا في الغرفة الهاتفية. موعدي معاكم الجمعة إن شاء الله من ماضي ساعتين حتى الثلاثة في الاستشارات القانونية. دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم ويوم غد الخميس بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 من أوت الجاري والسبت 29 من أوت بالشمال والمناطق الساحلية، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحرارية وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاج العلوي بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أكده المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة. أعلنت برنامج أمباكت آي تيني بمركز أليف باجا الشباب حاملي الأفكار والمشاريع عن فتح باب الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بثلاث ولايات بينها الكاف. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 مصابين، وقالت إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1303 شهداء و4336 مصابا، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا. شكرا على حسن المتابعة والإصغار مستمعينا الكرام. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الواحدة للأنباء.
4: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معن نحميها من تو الماضي ساعة. تحياتنا لكل مستمعينا، وإن شاء الله الناس كلها تكون بألف ألف خير. ردوا بالنا على رواحنا على قد ما نجموا اليوم مع الطقس السخون ذاك، علاش برشا ما نشربوه. وردوا بالنا سرتو على الصغيرات والكبار، هو حتى الكبار، حتى الناس كلها ماذا بيها ترد بالها على رواحها، وما نخرجوش إلا للضرورة. يعني كان تخدم ماكش تخدم، عندك قضية ملحة ما فماش، واحد يشد الدار خير وهكيك يكون أرتاح ومرتاح من التبعات الطقس الحار هذية، لأنه سخانة كبيرة برشا. نرد بالنا الناس كلها على رواحنا، إن شاء الله ديما لباس للناس الكل. اليوم باش نحكو على ظاهرة نينو، شنية هي ظاهرة نينو هذية، ذي الكل عنده علاقة بدي قاعدين نعيشوا فيه توا من بعد شوية إن شاء الله. وكيف كيف باش نحكو عن التجيرة اليوم، يلزمنا نشجروا المناطق الغابية اللي تحرقت، وإلا نستنوا عليها شوية، ولا قديش نستنوا عام عامين نص عام أشهر، كيفاش باش نعملوا هذه كلها، خاصة مع غابتنا وثرواتنا الغابية اللي خسرناها اليوم سنة بطبيعة، واللي خسرناها السنوات الفارتة. وقتش يلزم يقع التجير بالضبط؟ إذا كان مازلنا من الوقت ما يسمح باش نحكوا شوية عن الكشفة التونسية وتقديمهم لزراعة 100,000 شجرة إن شاء الله. هذا إذا كان كفينا الوقت لليوم. تحيتنا لكم الناس كلها ونرجوكم.

تحياتنا لكم من جديد وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها عفوا. أكيد باش نحكوا عن ظاهرة وهي ظاهرة نينو. شنو هي الظاهرة هذية؟ هل أنها تهمنا ما تهمناش يعني في تونس والبحر الأبيض المتوسط تحديدا؟ تحكي عليها برشا الظاهرة هذية، شنو الموجود فيها، شنو اللي حاصل فيها. أكيد باش نحكو بأكثر تفاصيل مع سي حسين بعد شوية، باش نرجع نحكو معاه أكيد بأكثر تفاصيل وناخذو معاه شنو هي حكاية ظاهرة نينو هذية، وهل أنها هي اللي مساهمة في التقلبات الموجودة حاليا. أكيد تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعوكم بعد شوية.

0: في ذاتي سكن. نغم حلو برشا رؤوف ماهر، اكيد تونس بولاياتها الكل بثرواتها مزيانه وحلوه برشا، لكن وجب المحافظه على الثروات هذه. وقت نشوفوا غاباتنا اللي اتحرقت، غاباتنا اللي في كل عام نخسروا هكتارات وهكتارات من الغابات الشاسعه، غاباتنا اللي تزين واللي تعطينا الحماية، واللي هي تساهم في التساقطات، واللي هي تعطينا ثاني الأكسجين، واللي هي تعطينا برشا حاجات نحن قاعدين نحرقوا فيها اليوم للأسف. ثم بيد فعل وثم من الطبيعة، هذه ما نجموش ندخلوا فيه، لكن اليوم ثم حاجة ملحة أنه نرجع للتشجير وتشجير المناطق الغابية، لكن وقتاش؟ لأنه ثم غابات اللي تحرقت عندها سنين، ثم اللي غابات عامنة، وثم غابات سنة. كيفاش هذايا باش يصير؟ حاضر معنا الدكتور سي زهير الحليوي باش يعطينا أكثر تفاصيل، هو باحث في المناخ وأستاذ وباحث في المناخ، باش يعطينا أكثر تفاصيل كيفاش نجمو نتصرفوا مع الواقع المرير اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. تحياتنا ليك ومرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: تحياتنا ليك، وأكيد اليوم موجعة كبيرة من الغابات اللي تحرقت، لكن يلزمنا ما نبقوش نتوجع ونبكو على الأطلال، يلزمنا نقفوا لرواحنا ويلزمنا نعاودوا التأهيل والتشجير.
1: هو فعلا الغابات التونسية راي في أغلبها راي قديمة، ولكن كان في الإنجاز التوانسة معناها من مئات السنين والعشرات السنين، أكثر من عشرات كل مئات السنين. دونك هذا عمل متواصل ويلزم يتواصل، زاده يتواصل في الماضي ويلزم يتواصل في المستقبل.
0: يعني ما نحبسوش،
1: اي ما نعملش واحد فما احباط ولا خاطر تحرقت دونك نقولوا ما عادش نغرسوا، ما عادش نبذلوا المجهود باش نحافظوا على الغطاء النباتي نتاعنا. اولا احنا الغطاء النباتي نتاعنا أو الغابات بصفة عامة تمثل جزء كبير من السكان، معناها مأوى السكان أكثر تقريبا 10% ولا أكثر من السكان البلاد التونسية يسكنوا في المجالات الغابية. اثنين، مصدر باهي كبير برشا من الدخل، الدخل المادي، الدخل سواء كان الخشب ولا المستجدات الغابية،
0: يعني تساهم في الدورة الاقتصادية.
1: بالضبط، هي عندها دور كبير في الدورة الاقتصادية وبالتالي نحافظوا عليها. ثانيا عندها الدور، اهم دور انا نعتبره بصفتي في البيئه والمناخ، هو الدور على المحافظه على البيئه وتحسين الوضع البيئي في البلاد التونسيه. هذاك علاش الدوله التونسيه وحتى من قبل فضلت مثلا مجله اسمها مجله الغابات، معناها مجله خاصه، مجله قانونيه خاصه بالغابات. لكن امام هالموجات الحر الشديد اللي قاعدين نعيشوا فيها كما هالأيامات هذه ولا قبلها، وبالتالي ولات المجال الغابي عرضة لك الحرائق الكبيرة والمتوسعة، خاصة مع ظاهرة الثغرات المناخية اللي خلات أنه المظهر الثانوي من مظاهر الثغرات المناخية اللي هو حرائق الغابات ولا يتواتر أكثر في حيث العدد، والامتداد المجالي بتاع الحرائق يكون أكبر.
0: هي دولي في العالم الكل مش كان في تونس كهرباء.
1: بالضبط، هو في العالم علاش قلت في العالم الكل، هو الظاهرة هذه قاعدة تنتشر، ولكن ما يلزمش نقسو أنه نحاول نتأقلموا مع الظاهرة هذه. وأحسن طريقة للتأقلم مع الظاهرة هذه هو التشجير والتشجير والتشجير. التشجير العقلاني، خاطر ساعات نشوف ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي فما شكون يقول لك تحرقت اليوم غدوة يمشي
0: يغرس.
1: فما منهجية معينة، فما طرق علمية لازم نعتمدوها، وخاصة يجب التنسيق مع الهيكل المختصة المسؤولة على حماية الغابات اللي نحطه هنا إدارة الغابات في تابع وزارة الفلاحة، لأنه كل منطقة عندها خصوصياتها الغابية متاعها. معناها تنجمش تزرع كما نقولوا صنوبر الحلبي في بلاصة اللي ماهيش ملائمه للنوع زي من النباتات، ولا بالعكس. فهمت دونك،
0: يعني يلزم كل جهه وخصوصيتها وشنو اللي لائمها من الغراسات من الاشجار.
1: اولا نوع الغراسات اللي باش نعتمدوها، ثم الوقت نتاع الغراسة معناها مش من غدوة، معناها فما مهلة معينة.
0: قديش تقريبا المهلة اللي يلزمها؟
1: عامتين ثلاث سنين، ساعات حتى ثلاث سنين في بعض المناطق باش التربة تعاود تكونك الخزان.
0: يعني هذه يلزمنا نشوف التربة هي اللي يمكن تحليل ولا ما نعرفش
1: بالضبط، لأنه يعني التربة وكل الكائنات الحية الموجودة في التربة تعاود تسترجع التوازن نتاعها بعد الحريقه هذيك، وبالتالي كان باش نوقف

0: دكتور، ثم اليوم خبراء يقولك انه اليوم مع التغيرات المناخية ثم نباتات ما عادش موجودة وثم غراسات ما عادش موجودة، هذا زاد يدخل فيها والا حسب نوعة اللي شنو اللي مازال موجود غادي ولا كيفاش يعملوا اليوم؟
1: هو هذاك شو قلت لك، معناها كي نستنيروا بالاراء نتاع المختصين، سواء كان في اداره الغابات والا المختصين في المجال العلمي، لانهم هذوما عندهم التوقع كيفاش باش يكون عليه المناخ في المستقبل. معناها يقول لك مثلا في المنطقه الفلانيه راهو درجه الحراره باش تكون كذا كذا، نوع الامطار باش تتغير الى النوع التالي، وبالتالي لازم يكون نوع الغراسه اللي باش نستعملوها في المنطقه هذيك لازم يكون متاقلمه مع المناخ الحالي اللي هو فيه، المعنى اللي موجودين في البلاصه اللي احنا فيها، لكن زاد مع المتاقلمه مع المناخ المستقبلي اللي باش يكون عليه في المنطقه هذيك.
0: فهمتك.
1: وبالتالي هذيك علاش لازم تكون فما قلت لك التنسيق بين ثلاثه هياكل هذا.
0: اليوم المواطن يقول لك زعما متخوف، زعما نجم تتكرر هذه مع تغيرات المناخ، وانت بطبيعتك باحث في المناخ، هل انه نجم نشوفه في العوام القادمه نفس اللي قاعدين نشوفه فيه والا باش يقل ولا باش يزيد؟
1: هو من حيث الارتفاع في درجه الحراره، التوقعات تاع خاصه الهيكل الاممي المهتم بدراسه المناخ تبع الامم المتحده يتوقع انه فما ازدياد في درجه الحراره على الاقل في المعدلات، والظواهر القصوى كما موجات الحر الشديد ولا العواصف الكبرى ولا موجات الامطار القويه، دونك هذه كلها فما توقع عن زياده. علاش؟ بسبب بسيط، لانه المتسبب في الظاهره ماهوش قاعد ينقص.
0: اي
1: معناها احنا سبب
0: صناعات مازالت
1: صحيح، دونك الافرازات الغاز الدفيئه اللي هي الغاز الدفيئه كما ثاني اكسيد الكربون كما الميثان، فما ساعات حتى الانسانيه خلقت غازات دفيئه جديده معنا بشريه اصلا معنا في الطبيعه مش موجوده، كما مركبات الكلور والفلور هذه، دونك الغازات
0: هذه جديده يعني خرجوها،
1: اي مش موجوده، اللي غازات يستعملوها في الجدارات ولا باش التبريد والحكايات هذيك، دونك الغازات هذه مش موجوده اصلا في الطبيعه، وعندها تاثير دفيئه معناها تخزنك الطاقه نتاع الاشعاع، الطاقه الارضيه، الطاقه الاشعاع الارضي اللي خارج من الارض، وهذيك تزيد تحجز الطاقه اللي خارجه، وبالتالي فما توقع انه باش تزيد ظاهره الاحترار العالمي، باعتبار انه ما فماش توجه ولا نزعه نحو التنقيص في افرازات الغازات الدفيئه في العالم، علما وانه المتسبب الرئيسي بطبيعه الحال هنا هما الدول المصنعه الكبرى القديمه اللي انطلقت الثوره الصناعيه نتاعها منذ 1800 تقريبا 1850 الى غير ذلك،
0: واللي يعني امريكا الصين يظهر لي الهند زيد هذوما
1: بالضبط، فما افريقيا فما الولايات المتحده الامريكيه فما الصين فهذوما في المراتب الاولى ما يتعاركوا شكون الاول وشكون الثاني، بابا الهند فما الاتحاد الاوروبي بصفه عامه الى غير ذلك، واحنا كان ناخذ تونس كمثال، تونس معناها نسبة المساهمة نتاعها في افرازات الغازات الدفيئة معناها غير مذكورة أصلا، معناها تقريبا يساوي 0.07% من افرازات العالم الكل.
0: صحيح.
1: معناها احنا ماناش متسببين في الظاهرة، لكن رغم ذلك احنا أكثر عباد عرضة تواجه انعكاسات السلبية نتاعها.
0: صحيح، ونحن نعيشوا في عالم مع بعضنا، يعني ما نجموش نقولوا نحن بعاد وخاطينا.
1: فوالا، لأن الانعكاسات ما تعتمدش الحدود السياسية، معناها ما تنجمش تقول موجة حر توصل لإيطاليا وبعد تقول لا هذه تو باش ندخلوا للمجال الجوي نتاع تونس ناقص، لا فماش حدود هنا.
0: صحيح.
1: وبالتالي لازم يكون فما وعي عالمي، ولكن بطبيعة الحال عنده انعكاسات محلية وحتى شخصية كيفاش نتصداو للظاهرة هذه، سواء كان زوز عناصر، العنصر الأولاني هو التخفيف من افرازات الغازات الدفيئة، نحاول نقصه كل من مكانه بطبيعة الحال خاصة الملوثين الكبار، لكن العامل الثاني والعنصر الثاني هو الاستعداد والتأقلم للظاهرة هذه، لأنها لا محالة قادمة.
0: لا محالة قادمة وما نجمو نعملو حتى شيء، كأن هي وصلت هو حتى ارتفاع يظهر لي البحر، حرارة البحر قاعدة تزيد أكثر من كان متوقع.
1: اي عندنا قياسات نتاع حرارة البحر توصل فاتت 30 درجة في جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا، عندنا درجة حرارة على البحر اللي فاتت 30، ألوركو احنا في المعدل المفروض نكونوا في العشرينات تقريبا، في 25.
0: هو كان متوقع مستوى أساس في 2050 2030 باش يزيد.
1: فوالا، تقدمت كما نقولوا الرزنامه، كان كنا نقدروا انه

0: الحاجات هذه باش نراوها في 2050 و2060، ولكن هاي ولات اسرع من هكا، ولينا نشوفها في 2000 في العشرينات معناها من القرن
1: ما دام
0: هذا.
1: الانسان ماهوش باش يوقف الصناعات، ما دام الطبيعه باش تكون الغضب
0: هذاك علاش
1: نتاعها هذاك
0: الحراره
1: هو.
0: مثلا ديما في الحراره، تو كي نشوف مثلا الحراره في الكهف اليوم، في الكهف فما توقع نتاع موجه حر، وهي موجوده
1: 45 هو
0: ديما
1: سخانه غير عاديه
0: 45
1: اليوم في الكهف.
0: غدوه 45 ان شاء الله، نهار الجمعه تخف شويه
1: ان
0: وان
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله الخيان في الكهف يتحسن
1: ان شاء الله. هو حتى
0: الجو
1: اليوم
0: نتاعها.
1: ولينا نحكوا انه كيف ما كانتش فيها الرطوبه الموجوده اليوم، يعني بالحق
0: فما
1: ثم
0: هذاك
1: تغير
0: الشيء.
1: كبير اليوم في الكيف. ان شاء الله ربي قادر الخير وربي يعاوننا باش
0: خير.
1: نتحملوا الشيء هذا. ويعطيك الصحه انت على التفاسير هذه كلها. شكرا لك دكتور على
0: مرحبا.
1: تلبيه الدعوه، الله يخليك. شكرا لك، الى اللقاء.
0: مرحبا.
1: شكرا لك، الى اللقاء. هذا الدكتور زهير الحلوي، هو استاذ وباحث في المناخ، وخذينا معاه انه وقتاش بالضبط يلزمنا يقع التشجير، بالضبط يلزمنا نرجعوا للسلطات المختصه اللي هي الاداره العامه للغابات والا وزاره الفلاحه، نرجع لهم لانهم هما اللي باش يعملوا البحوث بالنسبه او التحاليل بالنسبه للارض اللي صار فيها الغابه اللي تحرقت، الارض التربه في حد ذاتها باش يعرفوا هل انه عام عامين 3 سنين، لانه تنجم توصل حتى عمليه التشجير الى 3 سنوات. ومن بعد زاده باش نعرفوا انواع الاشجار اللي نجموا نحطوها. نعرف ثم عباد متحمسه تحب ترجع الغابه اليوم قبل غدوه، لكن ناخذوا الامور بعقلانيه اكثر، انه يلزمنا نزرعوا المهم واللي تستحقوا الارض واللي تستحقوا البلاصه واللي تستحقوا اصلا نوعيه التربه هذيك. ما نجوش نغرسوا كيما يجي ولا نعملوا حملات يجوا نزرعوا وراهو ماهوش باش يفيد بالكل الغابه، بالعكس هذيك باش تزرعوا باش يمشي على روحه، ماهوش باش تستفاد منه للبلاصه للغابه باش ترجع منه الجديد. صحيح الغابه أو الشجرة توصل حتى يعني باش ترجع، ثم غاب أشجار يلزمها على الأقل 50 سنة أو 60 سنة باش ترجع كيما كانت وترجع لنا شجرة عادية، لكن اليوم يلزمنا التروي في هذا الكل ونحافظوا على نباتاتنا وحياتنا وإن شاء الله ديما لاباس. تحياتنا لكم الناس كل، نرجعكم.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحياتنا لكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. وأكيد باش نحكو كما أسبق في البداية قدمت أنه باش نحكو عن ظاهرة أنينو. شنية هي الظاهرة هذه؟ فيش تتسبب؟ هل أنه تشملنا البحر الأبيض المتوسط؟ تونس معنية به؟ ما هيش معنية؟ هذه الكل باش نعرفوه مع الأستاذ والباحث في المناخ والبيئة. باش نفهمه معاه أكثر تفاصيل شو حكاية الظاهرة هذه وهل إنها اختيرة وإلا لا. تحياتنا لكم، مرحبا بك أستاذ حسين الرحيلي.
1: تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي أهلينا بالشمال الغرب.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا. خلينا نفهموا مع بعضنا الظاهرة هذه وخاصة اللي قاعدين نعيشوا فيه المدة هذه، هل أنه أقرب للتفسير اللي قاعدين نعيشوه ولا؟ وعطينا فكرة ساعة، خلينا نبدو بمفهوم الظاهرة هذه شنو هي.
1: بون، ظاهرة النينو هو تم ذو الظواهر، ظاهرة النينو المسؤولة على ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، وظاهرة النينا اللي هي تقريب العكس بالضبط اللي تقوم بتعديل درجات الحرارة، أي أني تساهم ظاهرة النينا هذه في التبريد. اليوم ظاهرة النينو
0: يعني نينو ونينا هكا ولا
1: نينا؟ أيوة، زوز مظاهر. زوز هالمظاهر المناخية الاستثنائية والخصووية اللي هما نتيجة للتحولات المناخية. ظاهرة النينو هي مرتبطة أساسا بالمحيط الهادي. المحيط الهادي اللي هو تقريب أكبر مسطح مائي ويمثل تقريب مساحة ثلث مساحة كوكب الأرض برمته، يقوم بدور معناها امتصاص غاز الكربون، ثاني أكسيد الكربون، مما حوله معناها خلال 30 سنة الأخيرة تقريبا إلى الخزان الحراري رقم واحد في العالم. وهذا أثر بشكل كبير على المعطيات المناخية على مستوى كوكب الأرض بشكل عام. وبالتالي ظاهرة النينو هي شنية؟ هي ظاهرة نتيجة لارتفاع منسوب الحرارة بالمحيط الهادي، وبالتالي الكتل الهوائية الباردة اللي جاية من الشرق باش تعرضها كتل هوائية حارة ناجمة على ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات، هذيك تشكل ظاهرة قصوية، ظاهرة استثنائية بدأت منذ 1992 وتطورت لتأثر على المعطيات المناخية تقريبا بارتفاع درجات الحرارة، وباش تواصل إلى حدود 2027 تأثيراتها. وتقريبا هي تشمل وتأثر بشكل عام على المناخ، معناها بشكل عام وخاصة على المناطق المناخية الاستثنائية مثل منطقة البحر الأبيض المتوسط بضفتيها الشمالية والجنوبية. ولماذا؟ أولا لأن البحر المتوسط هو قشة، معنى كمية الماء ضعيفة برشا، تقعد 100 عام باش تتجدد. كذلك البحر المتوسط تتحول أمام ارتفاع درجات الحرارة إلى باور بانك، معناها كأنه باتري تخزن درجات حرارة كبيرة، واليوم نعيشه تقريبا في ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط بثمانية درجات بالمقارنة بالمعادلات العادية. وبالتالي تأثير مباشر وتأثير غير مباشر من خلال بعض العواصف، ما عندناش أعاصير، النينو تشكل أعاصير على مستوى المناطق اللي فيها المحيطات في المحيط الهادي والمحيط الهندي والأطلسي، ولكن بالنسبة للحار شبه المغلقة في البحر الأبيض المتوسط فأني تتشكل لنا عواصف مثل عاصفة هاري اللي ضربت تقريبا تونس والجزائر والمغرب و تقريبا المناطق الجنوبية من أوروبا خلال أواخر شهر جان في 2026، وكانت معناها عواصف مطرية ضخمة جدا. وبالتالي ذاك علاش نحن أمام الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة هذه، ننتظر خريف وشتاء باش يكون نوعا ما ممطر برشا، ولكن درجات الحرارة باش تكون أكثر من المعدلات العادية، وهذا
0: شنو أكثر يعني أبرد وإلا أسخن
1: اللي تشكل ما يسمى بالقبة الحرارية.
0: سي حسين،
1: في تونس تقريبا ندخل القبة الحرارية الثالثة خلال شهري جويلية وأوت، ونتصور أنه آخر التأثيرات تقريبا قبل ما ندخل إلى فصل الخريف تقريبا أواخر هذه الأيام الأربعاء الخميس الجمعة تقريبا هي آخر قبة حرارية فيها السيكل انت عنينو على مستوى البحر المتوسط، ثم ندخل إلى مرحلة أخرى مناخية نتخيلها باش تكون أقل معناها تأثير وأقل حرارة.
0: بيه، أنت قلت في الشتاء باش تكون الحرارة، هل أنها باش ترتفع ولا يعني على العادي ولا باش تنخفض أكثر؟
1: نعم،
0: من العادي
1: تكون مرتفعة شوية بالنسبة للمعدلات العادية خلال شهري خلال فصلي الخريف والشتاء، ولكن باش تكون مصحوبة بأمطار نجم تكون معناها مهمة
0: وغزيرة، يعني نجم فيضانات
1: مثل العام اللي فات تقريبا باش نعيشوا نفس السيكل، لأنه باش يمتد التأثيرات النينو باش تمتد علينا إلى حدود سنة 2027.
0: بيه، لهنا ما نجموش نربطوها زيادة بالزلازل الموجودة ولا
1: لا؟ لا لا لا، حركة الزلازل ما عندها حتى علاقة بحركة العناصر المناخية الكبرى اللي هو التساقطات والأمطار والحرارة اللي مرتبطة بالتبخر، الزلازل المربوطة ما يسمى بالفرنسية بالتكتونيك دي بلاك، هذيك حركات معناها تقريبا الزلازل تأثر على الأعاصير وعلى التسونامي، ولكن العكس ما عندوش تأثير.
0: يعني ما ثمش ما نخافوش من الحكاية
1: لا هذه. لا ما تخافوش. واللي قاعد يصير توا هو حركات زلزالية عادية على مستوى سطح الأرض، معناها نقوله كأنه الأرض قاعدة تتكسل بشوي، كل مرة تتكسر في بلاصه بطريقه او باخرى،
0: لانه الناس كلها ربطتها بها
1: جرديس غيرها.
0: الناس كلها اليوم ربطت بالظاهره نينو، يقول لك ليه راهي هي السبب في الزلازل والبراكين وما نعرف شنو.
1: مناخيه ومش ظاهره زلزاليه، والزلازل وعلم المناخ زوج علوم وزوج مجالات مختلفه تماما.
0: يعني هذه بشوف 2027 النينو
1: تأثيراته مش بشوف علينا نحن، تقريبا على منطقة البحر الأبيض المتوسط بضفتي الشمالية والجنوبية تقريبا مش يخف الضغط نتاعه بداية من شتاء 2027
0: إن شاء الله. وبالنسبة للنينا،
1: النينا هذيك تتدخل معناها في المناطق، معناها نتصور أنه تأثيرها علينا بش يكون دائما وقت يضعف تأثير النينو، يجينا تأثير النينا معناها من خلال تلطيف الأجواء ودفع الأجواء نحو البرودة.
0: والنينا موجودة في المحيط ولا في المحيط الهادي ولا في؟
1: طبعا الظواهر الزوج موجودين مرتبطين بتقريبا المحيط، الكتل هي عكسية، هذيك تمشي من الغرب إلى الشرق، والنينا تمشي من الشرق إلى الغرب.
0: وهذا عنده ارتباط بالسخون الحرارة، ارتفاع درجة حرارة البحر؟
1: بالطبيعة درجة حرارة البحر هي مرتبطة أساسا بارتفاع منسوب ثاني أكسيد الكربون، لأنه يوقع امتصاصهم للمياه ولكن يرفع السخانة، كذلك ارتفاع درجة الحرارة المياه تقريبا هي تمص الحرارة أكثر من المسائل الأخرى وتخزنها.
0: واضح، يعني هذي مربوط ببعض، هو المناخ كله مربوط ببعض،
1: المناخ كله مربوط ببعض والكرة الأرضية بكلها والعناصر المناخية. وطبعا نحن نحكو على مناخ معناه متوسطي استثنائي تقريبا تأثر بشكل كبير بالتحولات المناخية.
0: النجم نشوفوا ظاهرة أخرى بعد النينو ولا
1: هم ظواهر مناخية على الأقل، ظواهر راهي
0: ليه بعد
1: 2050 عام، معناها مش ظواهر عادية، راهي المناخ لسيك الكليماتولوجيك راهم على عشريات وعلى سنين وعلى أزمان، زمان مرتبط بزمان الأرض مش الزمان الذاتي تاع الإنسان.
0: فهمتك، واضح، يعني هي يلزمها مدة باش ترجع، وأكيد إن شاء الله باش نرجع نحكي معاك مرة أخرى إن شاء الله في مصافحة أخرى. حكيت في بودكاست مهم برشا وعجبني برشا عن الحبوب متاعنا وعلى برشا حاجات، ونرجعوا لها إن شاء الله في مرة أخرى لأنه مهم برشا نفسروا للناس اللي يسمعوا فينا، خاصة نحن مقبلين على موسم الزراعات والكل، وإن شاء الله ربي قدر الخير وكهو نجم نقولوا كان هذا. شكرا لك يا سيدي، الله يخليك، شكرا لك، إلى اللقاء. إذن هذا الخبير في التنمية والتصرف الموارد سي حسين الرحيلي. أكيد اليوم ظاهرة النينو وظاهرة النينا، أو في بالي النينو كهو طلعت النينا معها، يعني واحد اليوم يلزمنا نتأقلموا معنا حتى حل، كان التأقلم مع الظواهر هذية، وإن شاء الله يا رب يكون شتاء الحد متاعه ما توصلش الفيضانات. نحن نتمنى ثم تساقطات، نعم ماذا بينا في التساقطات باش نعوضوا المياه متاعنا والموارد المائية متاعنا والشح المائي اليوم اللي موجود في تونس، لأنه وصلنا درجات كبيرة من الشح المائي الموجود في تونس، وهذا ما هوش كلامي راهو كلام الخبراء والعلماء، ما هوش كلامي نحن، ماذا بينا اللي نوصلوا له لحد اليوم هو انه ان شاء الله ثم تساقطات كبيره تكون موجوده ان شاء الله في تونس ان شاء الله في قادم الايام، وهكيك نفهموا مع بعضنا وعلى الاقل الرجع شويه والتوازن اللي بيكون موجود في تونس. وديما نقولوا ان شاء الله لاباس للناس الكل، نرجع لكم.

تحيتنا لكم من الناس كله، اكيد نقولوا ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله الاسبوع القادم ما يكون حاضر معنا الممثل عن الكشفه التونسيه باش نحكوا باكثر تفاصيل على التاجير. تعذر لي يكون حاضر معنا اليوم. على كل نردوا بينا ونذكركم بالتابعات او نشره المتابعه بالنسبه للوضع الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي، انه تتواصل اليوم الاربعاء هو بديت 2/3 والارتفاع متواصل في الحرارة اليوم الاربعة 26 أوت، وين باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي، وهذا اللي كنا نحكو فيه ظاهرة النينو. وأكيد نقول إن شاء الله لباس للناس الكل، وردوا بيننا على رواحنا. شكرا سليم، شكرا فيصل، شكرا سعاد ويونس، تحياتنا لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة اليوم وغدا بأغلب الجهات، وتوقع تراجعها نسبيا نهاية الأسبوع. دعوات إلى الالتزام بجملة من التدابير والاحتياطات الوقائية للحماية من الإجهاد الحراري. بولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95%. تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة خلال هذا اليوم ويوم غد بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور شيلي. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يوميا الجمعة 28 والسبت 29 من أوت لسنة 26 و2000 بالشمال وبالمناطق الساحلية، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: بالنسبة لهذا اليوم وكذلك خلال يوم الغد الخميس 27 أوت تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة نظرا لتجاوزها للمعدلات العادية بفارق تراوح بين 8 و12 درجة بأغلب المناطق، حيث تكون القصوى عامة لهذا اليوم بأغلب الجهات بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. في ولاية الشمال الغربي خلال هذا اليوم تكون درجة الحرارة القصوى المتوقعة بولاية جندوبة في حدود 47 درجة، في الكاف 46، في سليانة كذلك 46، وأيضا 47 درجة في ولاية بيجة. وتتواصل مرتفعة خلال يوم الغد، تكون في بيجة في حدود 47 درجة، في جدوبة في حدود 48 درجة، 45 في الكاف وكذلك 46 بولاية سليانة. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا خاصة يومي الجمعة 28 والسبت 29 أوت 2026 خاصة بالشمال والمناطق الساحلية، تكون في ولاية بيجة في حدود 44 درجة، في جدوبة في حدود 43 درجة، في الكاف في حدود 42 درجة، و 43 درجة تكون بولاية سليانة. وتبدأ تتراجع تدريجيا إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم أو وسط الأسبوع القادم، تتراجع موجة الحر هذه وتكون وتعود درجة الحرارة إلى المعدل العادية في غضون وسط الأسبوع القادم.
1: ومع ما تشهده بلادنا من موجة حر شديدة، تتجدد الدعوات إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية والجفاف، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. الخبير في المناخ حمدي حشاد:
4: تونس حاليا موجة حر تعتبر مرتفعة وطويلة نسبيا يعني على مستوى الأيامات، من المتوقع ممكن تنتهي الفاعلية نتاعها خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر. هذاك علاش ضروري احتياط أو توفير وسائل الحماية اللازمة. لازم نفهم الموجات الحر هي عندها تأثيرات صحية كبيرة على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالأخص أمراض القلب، أمراض التنفسية، أمراض الشرايين، سائل الحوامل. تأثيرات الحرارة تكون حاجة غير محمودة العواقب أو تعرض لأشعة الشمس فترة تدروع، حاجة تكون غير محمودة العواقب. لازم معنا تفادي خروج في ساعات تدروع أو تعرض لأشعة الشمس خلال الفترات تدروع الحرارية أكثر من شرب السوائل، اعتماد وسائل الحماية معنا عدم التعرض للشمس لفترات طويلة. للأسف مع انقطاعات الكهرباء بودي نقول معنا الاحتماء بالمكيف أو نقعد في بلاصة باردة، لكن على الأقل نقعد في بلاصة مظلة فيها التهوية نسبيا. تأثيرات تشمل أكثر القطاع الفلاحي، لأنه الناس اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي يعملوا معنا مباشرة من تحت أشعة الشمس إن أمكن من خلال ساعة الصباح الأولى، وتفادي معناها ساعة الذروة الحرارية.
1: من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما تضيف رئيسة قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافية.
5: نحكي مع الفلاح ونقدموا له نصائح اللي هي متمثلة في 4 نصائح: تقديم الماء بصفة مستمرة للقطيع مع تغيير الماء إذا كان يبقى عندنا ماء مثال من غدوة ينحيه الفلاح ويعاود الماء نظيف، عدم الراعي أوقات الذروة الحرارية اللي هي من 10 حتى 4 متاع العشية ما يحاولش يخرج القطيع متاعه، وتقديم علاقة تكون العلاقة فيها الخضار وفيها الشيح، الخضار ماذا بينا يكون متاع برسم وحشيش باش على الأقل المناعة متاع القطيع تكون طالعة وما يكونش مؤهل للأمراض. النقطة الرابعة هي المراقبة المستمرة للقطيع داخل الإسطبل، كيفاش الفلاح يدخل الكوري متاعه يشوف البقرة ولا النعجة اللي تبدأ تترقد وما يشتاكل، وكل يحاول هذيك يشوف لها سخانة ولا يتصل بالطبيب ويخرج جل على بقية القطيع، ويكون معناها هو حضوره أهم نقطة في العملية هذه.
1: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترات ذروة الطلب تمتد من 1 بعد الظهر إلى 5 مساء، ومن 10 ليلا إلى 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبار سبب رئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. في جانب آخر من الشؤون الجهوية وبولاية الكافة، تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
6: الأشغال بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة معناها تم الأشغال. بالنسبة لتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم تاعها بنسبة تقريبا 20% نظرا لأنه صار تأخير في استخدام المعدات هذه من الخارج، مع العلم أن المعدات هذه جلها صنعت في ما بين فين وما بين تركيا. بالطبيعة ثم تعطيلات صارت وتراكمت أخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله تو كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي سبيسيال لي زابوي نتاع القنطرة هذوما جبناها من برا، ركبنا لي بوتر، كنا محتاجين ديغري نتاع دي سونتون تعطلنا الحقيقه باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصيه هذه. الاشغال شدت نيتها ان شاء الله من ديسمبر اخر ديسمبر ان شاء الله نكملوا الاشغال نتاعنا.
1: انطلقت بولاية الكافة حملات المراقبة الصحية للمواد المدرسية المعروضة بنقاط البيع والأسواق، وذلك في إطار الوقاية من المخاطر الصحية للمواد المعروضة المجهولة المصدر على صحة الأطفال، وفق ما تضيف كهيئة مدير الصحة بالإدارة الجهوية للصحة الدكتورة لطيفة البرينية.
7: في إطار الوقاية من المخاطر الصحية المنجرة على استغلال واستهلاك الأدوات المدرسية مجهولة المصدر وتأثيرها على صحة الأطفال والتلاميذ، تقوم الوحدات جميع الوحدات حفظ الصحة بمختلف الجهات التابعة لولاية الكاف بعملية مراقبة في جميع نقاط البيع والأسواق الأسبوعية للبحث على الأدوات التي تمثل خطر على صحة التلاميذ من حيث المادة المصنوعة منها الأدوات المدرسية أو من حيث الشكل، وفي صورة وجود أو الاشتباه في المادة المصنوعة منها يتم الحجز هذه المواد وتقوم بالاتفاق مع جميع المتدخلين إتلاف هذه المواد وحجزها سواء وقتيا أو إتلافها تامة لتأكد من عدم إعادة استعمال هذه المواد التي تمثل خاصة خطر على التلاميذ خاصة صغار السن سواء من حيث الشكل سواء من حيث المادة المصنوعة منها هذه المواد.
1: أعلن برنامج إنيسيا إمباكت بمركز أليف بباجة الشباب الحاملية الأفكار والمشاريع عن فتح باب الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بثلاث ولايات بينها الكاف، ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية لشباب حاملية الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. ويتعين على المترشح أن يتراوح عمره بين 19 و40 سنة والإقامة بالولاية المعنية وامتلاك فكرة مشروع أو مشروع في مرحلة الانطلاق والتحلي بالجدية والدافعية والقدرة على الالتزام بكامل مراحل برنامج الاحتضان. وبولاية يبجة تتقدم أشغال إنجاز 3 مشاريع في مجال التنوير العمومي ببلدية نفزة، والتي تهم 300 نقطة ضوئية بالمنطقة البلدية ومناطق التوسع بهدف تحسين الإنارة وتوفير السلامة والراحة للمواطنين. ناجي الخلولي.
8: انطلقت ويتواصل إنجازها وتتمثل في تركيز مجموعة كبيرة من النقاط الضوئية، هي مشاريع التنوير العمومي التي تستهدف المنطقة البلدية ومناطق التوسع، كما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية نبزة صابر الهميسي.
9: مشاريع التنوير العمومي التي تنجز حاليا 3 مشاريع، منهم المشروع الأول كلفة 235,000 دينار. المشروع من مكوناته هو تركيز عدد 40 نقطة ضوئية، معناها بالأحياء السكنية تشكو معناها نقص الإضاءة. أحياء هذه نذكر منها تجمع ساكن في أولاد بولي، وحي الزهور، حي الانطلاقة، حي الرياض، المدخل نتاع الملعب البلدي على الفتح اللي بنزة، وصلت نسبة إنجاز 50%. بالنسبة للمشروع الثاني اللي يهم المناطق التوسع، كلفة 845,000 دينار، ينفذ من قبل شركة خاصة، مد تقريبا كافة العمادات، نذكر منها منطقة خرجاني، منطقة عمادة التبرد، منطقة دور لبشتوك. بالنسبة للمشروع في 772,000 دينار، هو تتم للمشروع الأول معناها القسط الثاني، إشهم زاد مناطق التوسع والمحرش معناها في القسط الأول بحسم التمويل داير، نذكر منها منطقة خرجاني، منطقة تبرد، دور لبشاش، عشر زيتون وثنابل. المشروع هذا وصلت نسبة إنجاز متاعه 10%، وإن شاء الله في غضون معناها شهر ولا شهرين يتم إتمام الأشغال قدر ربي، ختاما معناها عدد 3 مشاريع التنوير العمومي باش يضموا 300 نقطة ضوئية.
8: وتكتسي هذه المشاريع أهمية كبرى خاصة بالمناطق الريفية بهدف تحسين ظروف التنقل ليلا وتعزيز سلامة المواطنين.
1: في شأن وطني، أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 26 و2027 و2000، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25,837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر لسنة 26 و2000، موزعة على 259 اختصاصا ناشطا، مقابل 23,750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر لسنة 25 و2000، أي بزيادة تقارب 9% وفق معطيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر لسنة 26 و2000، ثم فيفري وأفريل من سنة 27 و2000. كما أعلنت الوكالة 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية، من بينها مرافق حياة بمستوى مؤهل التقني المهني، وتقني سامن في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، وتقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، وتقني سامن في التسويق الداخلي، وتقني سامن في تركيب الأنظمة الشمسية، إلى جانب عون في الخبازة والمعجنات. في العالم، أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 مصابين. من جانبها، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية عن ارتفاع اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 63% خلال الأشهر 7 الأولى من سنة 26 و2000. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين. ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة اليوم وغدا بأغلب الجهات، وتوقع تراجعها نسبيا نهاية الأسبوع. دعوات إلى الالتزام بجملة من التدابير والاحتياطات الوقائية للحماية من الإجهاد الحراري. بولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاق العلوي بنسبة 95%. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

تحية طيبة لكل السادة المستمعين. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو الإيطالي. المنتخب الوطني لكرة قدم أقل من 21 عام يفوز على المنتخب التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف ويتأهل للدور نصف النهائي في صدارة مجموعته بسبع نقاط أمام كل من المغرب بأربع نقاط مع التركي. لكن المغرب الأهداف المدفوعة المقبولة لفائدته في المركز الثاني ومقدونيا المركز الأخير بنقطة. منتخبنا كان تعادل في الجولة الأولى 0-0 مع مقدونيا الشمالية وفاز على المغرب في الجولة الثانية هدف مقابل صفر. في الدور نصف النهائي منتخبنا بنسبة كبيرة سيواجه المنتخب الألبانية. منتخب كرة اليد سيدات يلعب اليوم الأربعاء ونصف ضد المنتخب اليوناني. منتخبنا كان فاز في المقابلة الأولى على مقدونيا 43-11 وفي المقابلة الثانية 43-11 المقابلة الأولى فاز على إيطاليا 25-22. المدرب الوطني لكرة قدم معين الشعباني عقد اليوم ندوة صحفية تحدث خلالها عن برنامج العمل نتاعو في الفترة المقبلة. الشعباني قال أنه باش يستدعي اللاعبين اللي عندهم أكثر مقابلات في بداية هذا الموسم سواء كانوا من البطولة المحلية أو خارج تونس واللي يستحق يكون موجود مهما كان اسم الفريق اللي يلعب فيه. وقال لا أتعامل بالعاطفة في العمل وقال أنه البطولة فيها مستوى فني ممكن أنه نأخذ منها ملعبية عكس ما قاله المدرب السابق صبري إلا موش المطلوب. كذلك قال حاليا هو تحسين المستوى والترتيب العالمي والعودة لمستوانا الحقيقي قبل الحديث عن التتويجات والألقاب. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي عنده زوز مقابلات في شهر سبتمبر في تصفية كان 2027 24 سبتمبر في رادس مع أوغندا 8 متاع الليل و 29 سبتمبر في غابورون مع منتخب بوتسوانا في الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس. النادي الإفريقي يعلن نفاذ اشتراكات المدارج السفلية باب رقم 4 ويدعو جماهيره لمواصلة الإقبال على اقتناء التذاكر أو الاشتراكات لبلوغ 20,000 مشترك بالنسبة للتذاكر مقابلة الجولة الثانية في البطولة أمام أمل حمسوسة يوم السبت 29 أوت في رادس. باش تبدأ عملية بيعها يوم غدا الخميس الساعة 9 صباحا في شبابيك ملعب الأولمبي بالمنزأ. ملعب المنزأ اللي مبقى منه إلا شبابيك بيع التذاكر. أولمبيك الكاف شرع اليوم في تربصه في مدينة عين دراهم في مركز التربصات الدولي بعد لقاء ودي دار البارح في تبرقة وانهزم فيه بثلاث أهداف مقابل صفر أمام الوفاق الليبي رغم أنه المردود كان مميز لأولمبيك الكاف في هذه المقابلة. انقص إلا التجسيم في مقابلة البارح. تتواصل إذن التحذيرات في تبرقة لمدة أسبوع استعدادا لانطلاق بطولة رابطة الثانية يوم 19 من سبتمبر المقبل. جندوب الرياضي وزوز ملعبية غادروا الفريق بلا شبار المدافع ولاعب الرواق كذلك حازم إرجيعي أعلنوا ذلك البارح على صفحتهم الرسمية على فيسبوك. اللاعب حازم المستوري حل اليوم بتونس تمهيدا لتوقيع عقد مع فريق الترجي الرياضي التونسي. بطولة رابطة الثانية لكرة قدم ومنتظر يوم الخميس 3 سبتمبر الساعة 11 صباحا باش يتم سحب رزنامة موسم 2026-2027. الكرة الطائرة والمنتخب الوطني التونسي كبريات يلعب الآن ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا في نيروبي في كينيا ضد المنتخب الغاني. منتخبنا كان فاز في مقابلته الأولى البارح على منتخب نيجيريا 3 أشواط مقابل شوط. على مستوى دولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن تعاقده رسميا مع الدولي المغربي متوسط الميدان أيوب عدي 18 عام من ليل الفرنسي ولمدة 5 سنوات والصفقة تكلفت حوالي 100 مليون أورو. أختم بأبرز مباريات اليوم نبدأها بالبطولة الإسبانية الجولة الأولى 8 متاع الليل ريال مدريد مع ريال سوسيداد. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 8 غربة برادفورد يستضيف بيرنلي فريق حنبال المجبري. نيوكاسل مع ويست بروميتش وتوتنهام مع تشارلتون. الدور الأخير لتصفيات دوري أبطال أوروبا اللي قرعته باش تتم غدوة اليوم 8 متاع الليل ليون الفرنسي مع فينرباتش التركي. الذهاب كان التعادل 1-1. فايكينغ النرويجي مع دينامو زاغرب الكرواتي والذهاب 2-2 وأياك أثينا اليوناني مع ليفسكي صوفيا البلغاري والذهاب كان التعادل 0-0. هذه أخبارنا على موجات إذاعة الكاف. ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: ما نشوفوهاش، لكن نقعدوا نتحدثوا عليها. نيبتنا اليوم باش تكون وظيفتنا نيبة بسمة الهمامي عن ولاية سليانة. بالطبيعة أكيد برشا تفاصيل باش نتحدثوا فيها مع سيدة نيبة، برشا نقاط نتحدثوا على سليانة وبرقو تحديدا بالطبيعة الدائرة اللي هي انطلقت منها ومثلت متساكنيها. نواصلوا فريق العمل معاكم، سليم رزقي معنا في الإخراج، وسعاد كالعادة معنا في التنسيق من أمام الميكروفون. سندس مسعاوي تحييكم جميعا. ملاذيفتنا حاضرة معنا النيبة بسمة الهمامي. مدام بسمة مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، مساء الخير، تحياتي ليك كل مستمعي ذات الكيف الشمال الغربي الكل، مسك بالخير.
0: شكرا ليك. إذن بسمة الهمامي هي نيبة عن ولاية سليانة، هي عضوة مجلس النواب ممثلة عن الدائرة الانتخابية سليانة بارغو، رئيس نائب رئيس كتلة لينتصر الشعب، هي الكتلة اللي بتبيع تمثلها في داخل المجلس، تنشط كعضوة في لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وأيضا كانت عندها عضوية في لجنة التشريع العام. من دون النقاط اللي تعرفت بيهم طبعا والمواضيع اللي كانت تحدثت عليهم سيدة بسمة الهمامي داخل طبعا قبة البرلمان، تحدثت على التنمية والمركزية في ولاية سليانة، تحدثت بشكل مستمر على المؤشرات التنموية المتراجعة في سليانة وظاهرة النزوح، إذن تتحدث على غياب المشاريع الكبرى، حكت طبعا على النهوض بالقطاع الصحي، تحدثت زيدة على التشغيل العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات، تحدثت على البنية التحتية والتدخلات الاستعجالية على القطاع السياحي والفلاحي، طبعا الرقابة على جهاز السلطة التنفيذية والإدارة، هذه من بين طبعا أبرز نقاط اللي كانت في مداخلاتها. بتبيع احنا نبحثوا ونجمعوا المعطيات وأكيد أكثر تفاصيل في حوارنا معك مدام بسمة. باش نقولوا احنا نحكوا على سليانة على بارغو، أبرز الإشكاليات اللي تعاني منها المناطق هذه، العزلة وتدهور البنية التحتية على مستوى المسالك وأيضا الطرقات، هذه كنا تعرضنا له برشا الحقيقة في برنامج الصورة كما هي، حكينا على ضعف الخدمة الصحية في بارغو، وحكينا على مشاكل المياه والري، تراجع المبادرة الاقتصادية والسياحية، حكينا على مساكن قايلة للسقوط، ملف كبير المجامع المائية والتزود بالماء الصالح للشراب في سليانة الجنوبية، هشاشة القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين، التهميش التنموي للعمادات طبعا الريفية، نحكو على الاكتظاظ على الخدمات المركزية، نحكو على البطالة بين خريجي الشهادة العليا وتدهور شبكة الطرقات والتطهير، الأراضي الدولية ملف حكينا فيه برشا في سنيان الحقيقة، مازال طبعا من بين المسائل طبعاً العالقة. هذه ربما مقدمة عامة مدام بسمة، نذكروا لها ميمي عضو مجلس النواب عن ولاية سليانة. باش نبدو من البداية معاك، إذن نتحدث أنك سبق وأنك وجهت سؤال شفوي لوزير الداخلية حول المسار المركزي وتأخر المشاريع اليوم بالنسبة لفك العزلة والبنية التحتية، وذي خاص تحديدا ببرغو وسليانة، شنو اللي صار في الموضوع هذايا؟
1: والله خليني أنا توان مش نجاوبك أكيد على سؤالك، أما قبل ما نجاوبك على سؤالك نحب نثمن ما تفضلتم به واللي جيتوا عليه، لأنه عملتي رؤية شاملة لسليانة، حطيتي ديك على المسائل الأساسية والمطالب اللي نخدم عليها واستحقاقات الجهة منذ الأزل اللي لليوم كي نلقوا سليانة لحدود اللحظة مازلنا معناها نعانوا من فك العزلة ونعانوا من فقدان البنية التحتية ومنعانوا من غياب يعني الصناعات الغذائية اللي تعتمد على إنتاج الحبوب والزيتون والألبان وعلى تثمين ثروات الجهة، لأنه سليانة غنية بمواردها الطبيعية، غنية بمائها وغاباتها وهواها وتربتها وناسها، نشوف في يعني احصاء السكان والسكنة لسنة 2024 اللي هو اول احصاء رقمي في تاريخ الدولة التونسية، يتعمل ويطلع لنا بيانات

0: وارقام وديكورب معناها
1: قريبة للواقع.
0: لا هي الواقع،
1: أي
0: هي الواقع،
1: قريبة
0: هي
1: للواقع،
0: الواقع
1: أظن
0: وقت اللي
1: النسبة.
0: تقول لك معناها انه ولايه سليانه والكاف من الولايات اللي نسبه الامومه نتاعها فيها سلبيه، وانه هذا اثر على حاله استقرار السكان، ذاك علاش فما نسبه نزوح كبرى. يا اخي ينزح من سليانه وين يمشي؟ باش يمشي وين موجوده الانشطه الاقتصاديه وكل شو المتوفره فيه، كل شروط الحياه المطلوبه،
1: أكيد
0: اللي متوفر الصحه والمتوفر التعليم واللي متوفر الطريق والمتوفر الشغل، هكا ولا ايه؟ اذا كان انت هذه المؤشرات هذه المفزع في ولايه غنيه بموارد فيها مؤشرات سلبيه للتنميه، معناها هذا دور الدوله اللي هي انسات روح ونسات في برامجها وفي مخططاتها السابقه اللي هي راهي فما ولايات تستاهل التدخل العاجل وتستاهل التدخل العميق. تناسب هذا، وفي نفس الوقت فما نزوح كبير، معناها هذه يستاهل انه الدوله في مخططاتها المستقبليه تعمل مخططات من اجل تخلي المواطنين نتاعها ما يخلوش اراضيهم، ما يخلوش ديارهم ويستقروا ومعناها ويزينا من النزوح. هما في عوض يعطونا معناها على الاقل مخططات
1: تنمويه حقيقيه
0: على الاستقرار. نعم ما عطوناش،
1: عطونا نرجعوا للمخططات.
0: الارقام مفزعه في نفس الوقت، في نفس الوقت معناها كي تشوف انت اللي تعمل ايه، معناها تعمل ميزان وتحط الموارد من هنا وتحط مدى الموارد المستغله لصالح السكان تلقاها سلبيه، ومن هنا تلقى استحقاقات الناس واحتياجات على مدى عقود كبيره، وفي نفس الوقت تدخلات الدوله الى وضعيه جدا. هذاك علاش تبقى ديما مطالب سليانه كنا قاعدين نقولوا، ونحن نطلب على فك العزل ونطلبوا الطرقات ونطلبوا المركزيه في العلاج ونطلبوا المدارس نتاعنا معناها ونطلبوا مشاريع للشبيبه نتاعنا. هي اون برانسيب من عام 80 غيرت عملت الدائره، مش 2026 لحدود اللحظه احنا نلوجوا على فك عزله في الارياف نتاعنا، ونلوجوا الماء الصالح للشرب في الارياف نتاعنا، ونلوجوا على بربي وزاره التربيه يجي يعمل لي سور للمدرسه. مش معقول يعني في في في ولايه كيف في المنتوج الحبوب كل عام رغم اللي ناخذوا في استحقاقاتنا يعني من الحبوب ومن الديابي ومن الليمونيتر وغيره ناخذوا في 40% وناخذوا في 30% من استحقاقات الفلاح، ومع ذلك نعطوا في منتوج ثالث على مستوى وطني. يعني احنا بلاد الانتاج وبلاد الخيرات وبلاد الماء وعايشه الشح المائي، بلاد الماء معامل الماء في كل بلاصه وعايشين الشح المائي برضو خزان مائي، ما فما حتى واحد ينكر هذا بالدراسات نتاعهم بالسطحيه والمعمقه زاده. هما راهم معناها يعزوا علينا انهم حتى يقولوا لنا الحقيقه كامله. بلاد الماء حقيقه اذا كان معمل الماء يخرج الماء يوميا قداش من سليكه ماء يخرجوا فيها بالالاف بالمئات بالالاف باش تخرج تتباع، والاحياء المجاوره والدواوير المجاوره بلاش ماء، وتقول لي لو عندي صعوبه في وصول الماء للصعده ولا نطلع الماء لفوق يا اخي ما عادش معقول مقبول.
1: وتجربه المجامع المائيه الفاشله اليوم اللي اثرت زيد على التزود بالماء. وتجربه المجامع المائيه اليوم الفاشله اللي اثرت اليوم على تزود بالماء الصالح للشراب بالنسبه للمناطق
0: اللي تجربه فاشله. راهو زاد راهو فما حاجه اسمها دوله ثابته ومستقره، زاد راهو اذا كان المجامع فاشله راهو يحق لي ثلاث وزارات هي تلتقي حول اداره المجامع المائيه، لا وزاره الداخليه المتمثله في المعتمد الدولي، وزاره الفلاحه المتمثله في الهندسه الريفيه، وزاره الماليه اللي تقبض الفلوس من عند الموال يعني كي تتم تشبيح عن طريق رئيس المجمع باش يمشي يخلص معناه. راهو ثلاثه وزارات هذيا في كل الحالات هو يكون ديدنها هي مصلحه المواطن.
1: باهي باش نطرح عليك
0: مازال موجود وفما اشكال في اداره الازمه، دونك يلزمنا ان نشوف الاشكال وين ونعملوا علاجات. احنا اليوم الدوله عطتنا علاجات.
1: استسمحك باش نطرح عليك السؤال بطريقه اخرى. خلينا نمشوا للسؤال من الاخر. اليوم عندنا مخطط تنموي جديد. ما مدى استجابه المخطط هذا في النقطه هذه بالذات اللي سالتك عليها اللي هي فك العزله والبنيه التحتيه، مدى استجابه هذا المخطط لمطالب معتمديات برجو وسليانه سواء كان الشماليه أو الجنوبية؟ شنو اللي جاي
0: مخطط؟ مخطط التنمية حقيقة ما جاوبش على حد شيء من اللي طرحاته من طرحاته الجهات واللي طرحه واللي طرحاته المجالس المحلية. أنا من اليوم من موقعي هذا نحب نسمن ما تقدم به كل أعضاء المجالس المحلية بكل التزام وبكل محبة لمحلياتهم بكل محبة لولاياتهم. عملوا اللي عليهم وقدموا اللي عليهم. اللي صار انه اللي التشخيص الفعلي اللي قامت به المجالس المحليه ما اعتمدتوش وزاره التخطيط والاقتصاد اعتمدت في كل ما اعتمدت 10% وجات في شكل توصيات. المخطط هذا يعتمد على الانشاء والجمل السياسيه والكثير من النوايا والامنيات. نعم؟
1: ماذا تفيد المصطلح هذا؟ ماذا يفيد توصيات؟ معناها ماهيش اقرار.
0: لا لا لا لا مجرد سيكون في المستقبل ذلك شيء تو نعمله. المخطط التنمية المفروض هو قالوا ان احنا في يعني مرحله سياسيا وجغرافيا واداريا الدوله معناها اتخذت سبيلها في البناء القاعدي. يعني سياسه الدوله مبنيه على البناء القاعدي. البناء القاعدي المتمثل في المجالس المحليه على اكتساب القرار بشكل محلي والديمقراطيه المحليه المنبثقه من المواطن اينما كان في محلياته. وانه القرار يصعد من الاسفل الى المحليات من المحليات على مستوى الوطني على مستوى مجلس الجهات والاقاليم.
1: باش نعطيك زوز على الطرق مثلا. نعم. على مستوى البنيه التحتيه يعني من بين. نعم. ما نستقيم
0: البناء القاعدي هذا اللي هو
1: باش نعطيك مثال على
0: البناء الجديد الاساس. نعم
1: باش نعطيك مثال ما جاء في المخطط التنموي.
0: حبيت نجاوبك معناها في النقطه هذه.
1: اي
0: حبيت نجاوبك في أي. علاقه بانه البناء القاعدي تعمل راه مش مجرد سياق وكهو مجرد كلام وكهو مجرد انتخابات داخليه. نعم
1: المفروض انه كان تصور رؤيه كامله معناها لسياسه الدوله
0: سياسه كامله تترجم في برامج ومخططات. هذا شنو معناها؟ انه عندك حكومه تستجيب لخيارات الدوله السياسيه وتكون معناها في عمق معناها وتترجم الخيارات هذه في مخططاتها وبرامجها. اللي صار انه صارت الانتخابات وطلعت مجالس محليه وخدمه مجالس محليه وطلعت القرارات على مستوى جهوي وطلع على مستوى وطن. لكن على مستوى ان التخطيط وزاره التخطيط والاقتصاد ان تتبنى هذا الكل بكل امانه وتوصل هذا الكل وتحطه في مخططاتها استجابه للمرحله. شو معناها المرحله؟ انت كي تعملي احصاء في 2024 وتطلع العطب والاعطاب وتطلع الامراض وتطلع المشاكل الحقيقيه وتطلع المعضلات اللي بقت 70 سنه الدوله ما جاوبتش عليها، شنو معناها انت باش تعمل مخطط اليوم؟ اليوم باش تعمل مخطط معناها راك باش تعمل عمليات جراحيه عميقه باش نعالجوا الكباء المزمن هذاك اللي كان هذاك مده 70 سنه باش نعالجوا بمخططات تستجيب معناها للمرحلة وتأسس المستقبل بناء على شنو؟ بناء على ما تقدم به وتفضل به أعضاء المجالس المحلية السادة أعضاء المجالس المحلية اللي هما شخص الواقع وطلعوا المصاب طلعوا المنظمين. هما شنو اللي جاوا عملوا؟ في الأول ساعة عملوا سياسة فرق تسد ساعة كيف يحضروا المجالس المحلية يغيبوا النواب مجلس النواب ما حضروناش ديما عندهم مزروبين وحتى كيف يحضروا في الجهات ما حضروش نواب الجهات. تو احنا اللي مطالبين معناها في الاخر تجيب لي المخطط باش نصادق عليه. كنت المفروض انت قبل ما حضرته وقديته ترجعوا ساعه للمجالس المحليه تمشي تناقش معاه في محليات هكا ولا
1: صحيح؟
0: في كل ولايه تمشي تناقش معاه المخطط نتاعك وتسالهم تقول لهم اخي كنت امين على اللي قلتوه ولا لا؟ كيفاش نجموا نعالجوا؟ شنو اللي غلطنا فيه؟ هات نصلحوا صلحوا رواحكم بصباح قبل ما تجيني المجلس النواب. جيني المجلس النواب وانت مش محضرني في حتى محطه من المحطات. ما انت واعتمدوا في سياسه الفرق تسد هذيا. كل مجلس قالوا معزول على روحه وحبوا راه انهم يخلقوا حاجه اسمها المجالس ما تتفقش. يا اخي شنو بها على شنو ما نتفقوش احنا؟ يا احنا اللي لمنا القاسم المشترك الاكبر هو الفقر والجهل. ما دام الجهل وظلم مسيطرين معناها شنو باش يفرقنا؟
1: شكون اللي حد
0: شيء معناها اللي لمنا اكثر من اللي يفرقنا؟
1: مدام بس
0: هم بنسيب المجالس المحليه
1: واحنا حاضرين
0: معاهم حتى في مجالساتهم ونعرف مخططاتهم وكل شيء. نعرف اللي حضرت الدوله المتمثله بوزاره التخطيط والاقتصاد غيبتها احنا. والمفروض ترجع للمجالس المحلية ما رجعت لهمش. باهي سيدي شنو هي؟ أنا قلت لك أنه مخطط يعتمد على كثير من الإنشاء والجمل السياسية والكثير من النوايا والأمنيات. يقول في مقدمته أنه يريد تقليص الفوائق بين الجهات، لكن بعد قراءة المخطط بينا بالنسبة لهم هما نفس اللي كانوا يعملوا فيه سابقين، عاودوه فقط هما حينوا الأرقام. لكن هذا الإحصاء 2024 حينوا المفردات والجمل الكبرى بناء على السياق السياسي اللي جاء به دستور 25 جويلية 2022. بيان على السياسات العامة اللي رسمها رئيس الجمهورية، يقعد قاعدهم ويبدي حدث فهم ويفهم فهم يفهم، يقعدوا بالنهار وما يسمعوا فيه وبعد يقرأوا فهم ما فاهمين حتى شيء. في الاخر شنو اللي جوه هم اش عملوا؟ اقصوا اللي قدمته المجلس المحلي اقصوا على جنب، جابوا كمشة خبراء متاحهم هما كتبونهم ما مخطط على ثلاثة محاور كيما يحبوا هما بنفس الروح نتاع هما بنفس الاسلوب نتاع هما، فقط غيروا المفردات كيما قلت لك. علاش الولايات الساحلية تحصل على مشاريع إنتاج الثروة، الولايات الداخلية ومن سليا نول كيف تحصل على مشاريع تحسين ظروف العيش. خمس سنوات عندهم هما سليانة تعيش حالة فاقة ومادي داهلة للحالات الاجتماعية، كيف حال اجتماعي؟ يعني الولايات تخلق منها يخلقوا منها حالات اجتماعية عاجزة تنتظر الصدقة.
1: أي.
0: فهمتي؟ وهذا يكرس نمط اقتصاد تنمية نتاع رعاية بدل من اقتصاد تنمية منتجة. كان من المفروض أن تحظى الولايات الداخلية بحصة أكبر من المشاريع الانتاجية والمدرة للدخل ذات الأثر الطويل والمدى، وليس مشاريع تحسين الخدمات الأساسية. مخطط 2024 هذا الرقمي الفريد من نوعه في دولة تونسية هم برنسيب كيخرج لك الهنات والعلات وخرج لك الأمراض، أنت بيشتخدم على معالجة الأمراض دي منها مسألة النزوح. ما عطانيش حتى إجابة على النزوح كيفاش باش يعمل باش نحدوا من النزوح في سليانة. هو يجيش يقول لي أنه النزوح موجود في الشمال الغربي، يعني خاصة سليانة والكير، في نفس الوقت ايش يقول لي 85% من المشاريع الكبرى أو المنتجة يعني الاقتصادي المشاريع الاقتصادية الكبرى موجودة في الساحل وتونس الكبرى 85%. يقول لي أنه الساحل
1: 20% فرقها
0: قليلة، الساحل معناها فيه نسبة من الكثافة السكانية أكبر من طاقته. باهي اي تو هذا الكل كي انت طلعت ما ذاك الاحصاء نتاع اش باش تعمل انت باش ترجع الناس تشد بلايصها؟
1: اش باش
0: تعمل لي؟ عملت لي شي معناها مشاريع نتاع سكن عكسي، تولي تستثمر في السكن في الشمال الغربي تستثمر في الشمال في سليانة والكيف. ما هو هذا هو معناها هو شاش عمل حتى على مستوى السكن في المشاريع الكبرى نتاع السكن الممالك وغيره جاء مشي للساحل رغم اللي هو اوفر معناها ما عادش فيه معناها ما عادش عنده رصيد عقاري ماشي يستثمر غادي في ما يسمى بالسكن. اي دونك انت كي ما تستثمرليش في السكن باش الناس ترجع وتاخذ وتسكن في سليان كيفاش تحب تعمل معناها كيفاش قريته النزوح هذا كيفاش حضرت لي العلاجات نتاعو؟ ما حضرليش علاجات، بل بالعكس هو زاد مشى على خطى اللي سبقوه وكمل في نفس الـ في نفس الـ في نفس التوجه. معناها اللي خدمات المجالس المحلية ما خدموش بعين الاعتبار اللي خرج به إحصاء 2024 هذاك مجرد إحصاءات بالنسبة لهم هما، أما على مستوى الاستثمار العكسي وعلى مستوى السكن العكسي وعلى مستوى تطوير البنية التحتية العكسية وعلى مستوى تطوير الصناعات في الجهات المحرومة ما عملياش. باش نعطيك في سليانة وباش نعطيك سوسة، نحن توه زوز سليانة وسوسة في نفس الأقليم الثالث على مستوى الاعتمادات، أكبر الاعتمادات خذتها سوسة، أقل الاعتمادات خذتها سليان. أنا في نفس الإقليمة سوسة سليان هذيك الأولى وحنا سادسين. مش نعطيك بركة توا مش نعطيك توا كيفاش الحكومة ذي وزير التخطيط والاقتصاد واللي معاك كيفاش فكر بالنسبة لسليان على مستوى في مستوى النقل شنو مش بحضر الله تحسين الطرقات وربط بالطريق السريع مستقبلا مش طورا هو. بالنسبة لسوسة استكمال شبكة الطرقات السريعة، تطوير النقل الحضري، تطوير الميناء وتطوير السكك الحديدي. بالنسبة للصناعة سليانة فهي من منطقتين صناعيتين فقط. بالنسبة لسوسة توسعة المناطق الصناعية واللوجستية ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة. بالنسبة للصحة سليانه تحسين المستشفى جيه وبعض الاقسام شو كنا سيدي ما فقط كوا. بالنسبه لفوز مشاريع استشفائيه متقدمه وتجهيزات مرجعيه ذات اشعاع اقليم، مستوى التكوين التعليم والتكوين في سليانه مدارس ومركز تكوين، في سوسه مؤسسات جامعيه تكوين متخصص مراكز امتياز، سليانه ما فيهاش حتى جامعه، ما فيهاش حتى مع المدرسه العليا للهندسه الفلاحيه ولا الهندسه ككل معناها باعتماد التطور الرقمي الموجود توا، وتكون الهندسه اللي معناها تنجم تعطيك حلول في كل شيء. يا ولدي احنا بلاد الزراعات الكبرى دي ما عندناش حتى يعني ما عندناش حتى مدرسه عليا للفلاحه تقطعنا بالزراعات الكبرى، على الاقل تجاوبني على الامراض اللي صايره تو في القمح تعطيني اجابات، لان ما عندناش اجابات على خاطر ما فماش دراسات معمق، ما فماش بحث علمي، ما فماش مدرسه فلاحيه ولا كليه بتاع فلاحه ولا مدرسه عليا للصناعات للهندسه بكلها، ما فماش. بالنسبه لسليانه في السياحه مسالك سياحيه بديله ومواقع اثريه، بالنسبه لسوسه مشاريع سياحيه كبرى تسمين الساحل الموانئ الترفيهيه الاقتصاد الازرق، معناها سليانه اللي فيها 1800 موقع اثري، سليانه اللي وزيره السياحه وزيره الثقافه الحاضره توا معناها بكل بكل عدم احترام للملكية الفكرية وعدم احترام السيادة الوطنية وعدم احترام السليانة، تجي تستولي على آثار من زامة اللي ما تعرفهاش اليوم، آثار من زامة وتجي تخرجها تهزها لإيطاليا باش يعملوا بها طلين معرض مدة 6 شهور ويدخلوا بها مليارات المليارات الفلوس، خاطر هي قطاع فريد من ذات لم تنشر بعد.
1: فما مبرمج متحفنا
0: في قانون من القطاع الأثري لم تنشر بعد، ما تخرجش من تونس إلا ما تنشر في تونس وتعمل بها معارض في تونس وتتعرف عليها الدول الكل من تونس، وتخرج في مجلة المعهد الأعلى للتراث كوثيقة رسمية باش من بعد تنجم أنت تبعثها لأي بلاصة تزور تمشي تعمل المعارض. لا هي استولت عليها رغم اللي ما تعرفش زامة وعمر اللي جت الزامة ولا تعرف سليانة وتعرف المواقع الأثرية نتاعها، استولوا على 30 قطعة وخرجوها لإيطاليا ضربة معناها البحث العلمي هذايا اللي هو فريد، ضربة الملكية الفكرية، ضربة السيادة الوطنية، ضربة حتى الاتفاقيات الدولية. المهم يا فرحة لاينا، المهم خطر في إيطاليا فما وكلة وشيخات مدام بس نهزوا الأثار، حنا 1800 موقع أثري في المخطط السيد يعني تلمو معناها هي حتى المستقيم ما عندهم صدق حتى في أرقامه، حاطين في ليانا فيها موقع مئات الموقع أثري كهو فيها 1800
1: خدمت على سليانة 1800 وذي
0: ثابت. مدام بس
1: بالله خليني نستسمحك ونتدخل معك شوي.
0: نكمل لك هاو في سليانة مش يعملونا ثلاث مكاتب تشغيل سليانة مش يزيدونا في سوسة شو مش يعملونا برامج استثمارية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل مباشرة.
1: نحن نقعد نسجل ونستنوا 10 سنين
0: تمام الحاجة في المشاريع الاجتماعية على مستوى الاقتصاد مشاريع اجتماعية في مستوى على مستوى سوسة مشاريع انتاجية وهيكلية واستثمارات الكبرى شي معناها اجتماعية معناها في مستوى الاقتصاد بالنسبة لهم هم وزارة الاقتصاد والتخطيط اللي سليانة بكل ما فيها من موارد ضخمة وكبيرة بالنسبة لها هي تحب ديما يشوفونا كان حال اجتماعي مدوا في دين للصدقة من باب العدالة الجهوية والإنصاف ورد الاعتبار سليانة كان من المنتظر لو كان جو بالحق ذوما فاهمين شو معناه بناء قائدي وفاهمين شو معناه عدالة اجتماعية وفاهمين شو معناه راهو احنا جايين نروح دستور 25 جويلية 2022 اللي هو جاي مستبطن استحقاقات شعبي في بتاع ثورة 17 ديسمبر 2010 وانه رانا جايين من ثورة ضد الظلم والقهر وضد التمييز الجهوي اللي قاعدين يعملوا فيه. كان من المنتظر انه في سليانة كنا ننتظر في قطب وطن للصناعات الغذائية يعتمد على انتاج الحبوب والزيتون والالبان، مدينة فلاحية ذكية، منطقة لوجستية مرتبطة بطريق السيارة، مصنع للأسمدة العضوية مركب لتحويل الحليب واللحوم، قطب للطاقات الشمسية والريحية، مركز بحوث في الزراعات البالية، بنك جهوي للتنمية الفلاحية، منطقة حرة للتصدير نحو الدوائر، تسمير الغابات والخشب الفلين، مركبات سياحية جبلية وبيئية، أصروا على أن يخلقوا منها حالة اجتماعية ونسبة نمو سليانة ولا منجة للنزوح للفقر.
1: باهي هذا كل موضوعي ومنطقي جدا تقولي فيه، لكن اللي يسمع فينا يقول إذا كان السادة النواب واعين بكل هذا وعندهم نعم. كل المعطيات وعندهم نعم. كل ما يلزم باش يحاجوا به اليوم الحكومة التونسية، إيش
0: نعم.
1: عملتوا كنواب للدفاع عن كل هذا واسترجاع الحقوق واسترجاع التاريخ المنهوب واسترجاع نعم. أيضا الحق في التنمية وفي التشغيل والحق في الحياة وفي الكرامة وأنه ما نعيشوش نساسوا ونمدودين، شنو عملتوا أنتم كنواب الجهة؟
0: احنا بدستور 25 جويلة 2022 عنا زوز مهام، عندك المهام التشريعية والمهام الرقابية. والمهام التشريعية اللي متمثلة كل الـ يعني المقترحات القوانين اللي عملناها لإنصاف أولاد شعبنا وإنصاف أولاد الحفيانة اللي هما منظمين نحن منهم. مشينا للتشغيل كما هذاك كمطلب أساسي وترفع في ثورة الشعب اللي هي التشغيل والحرية والكرامة الوطنية، وعملنا قانون عدد 18 سنة 2025 في علاقة بتشغيل من طالت بيتالتهم هذوكم الكلفئة ذيك اللي استثناها تستثنى الحكومة الكل واللي ظلمت في حقها في التشغيل، وعملنا قانون استثنائي لفئة استثنائية. ما راعنا إلا أن الحكومة للحظة تماطل في المنظومة الرقمية اللي باش تخرجها باش ينجموا يتوظفوا. عملنا عليه معناها راهو أنه هما طالت بطالتهم وهم يزيدوا ناكلوا بهم يطولوا بطالتهم، راهو ما يجيش في دولة معناها طاح على نفسها أنها هي دولة اجتماعية وجاية من أجل الإنصاف الأفراد والجهات التي ظلمت. لعبود اللحظة بزينا نشوفوا كان في الظلم الحكومة هذه أعطيناها أكثر من قانون في المفصل من قانون في الميزانية 2024-2025-2026 ذو منحة اجتماعي من أجل إنصاف فئات اللي هي ما عمرها لا خلفت لهم ولا عملت عليهم ولا خذرت لهم ولا برمجت لهم. لحدود اللحظة ما فماش حاجة احنا عملناها وهما تملوا ما مطلوب منهم اللي هو في علاقة بالأوامر الترتيبية والإجراءات الترتيبية وخرجوها ونفذوها. لحدود اللحظة أي شيء يخرج من مجلس نواب الشعب لخدمة الشعب الحكومة تعمل عليه براد فير، كما قاعدة عاملة براد فير على كل قرارات الرئيس والمراسيل اللي طلع فيها الرئيس. دونك احنا في عنا الأسئلة الكتابية وأسئلتك الكتابية كلها هي مضامينها من أجل يا حكومة راو اللي قاعدة تعملي فيه قاعد يضر في الناس والقاعد ينفع فيها، راو فما تقصير من جهتك، راو فما عدم محاسبة، راو عدم متابعة، راو فما عملية منها تقصير في في في تسهيل حياة الناس، بل بالعكس هنشوفها تعمل في حاجات ساعات تزيد تعب الناس كما تسوية وضعية الحظائر. حظائر اللي عانوا قديش عانوا 15 سنة و20 سنة ومع الحظيرة جاء القانون وجبت معناها المرحلة أن تتسوي وضعيات ونقطعوا مع كل ما هو
1: تشغيل
0: هشة وعقود هشة. جو عملوا لهم المنظومة ذيك الحكومة عملت لهم منظومة فبرا تسجل في المنظومة تو نبعثك حسب الاستحقاقات الإدارات ودري شنو تو مثلا تو عساس في الغابات في برب يسجل ويحط اللي هو عساس غابات في برقه جي انت تنحيه وقت اللي اون برينسيب الدولة صرفت عليه وكونات وكل شيء ومستقر وكل شيء عنده عيلة وعنده أم وعنده صغار وطول عمره يوقف في الملاليم معناه كيف يسوي له وضعيته الحكاية الكل على 460 دينار ودري شنو انت معناها فضيحة وشوط يسوي له وضعيته من برقه عساس بتاع غابات في برقه جي تهزولي عساس بتاع مدرسة ابتدائية في الحدود بتاع بقردينة وتقولي رأي نسوي في الوضعية امرأة من زغوين فام دي ميناج في مدرسة ابتدائية جيت هزها فام دي ميناج في سبيطار في بنزرت تقولي تسويت وضعية السيد الآخر بعتيله معناته عنده 20 سنة ولا 15 سنة ولا حتى 11 سنة وهو يخدم في مقر إدارة سيادي ولاية ولا معتمدية مستكتب ولا حارس ولا كل في تسويت الوضعية متاعه يبعثوا له باش يسووا له وضعيته يقولوا له لا انت راه ما ينطبقش عليك قانون الوظيفة العمومية على خاطرك العام وقت اللي عمرك 19 سنة تعاركت انت ولد حومتك في عرس ولا تعارك ولا انت يا سيد عندك مشكلة متاع نفقة دونك شروط الدخول الوظيفة العمومية ما ينطبقش عليك دونك ما نسوي لكش وضعيتك ويحرموهم اصلا من انهم يتحق بالحظيرة تسويت وضعية تتسمى معناها دي تتم،
1: لكن عنده مشكله مع القضاء يسويها للقضاء مش يتسويها له للاداره.
0: هذه معناها عمليه نتاع انهم يكرروا في الناس في حياتهم وفي انهم طلبوا يوم ما تسويه وضعيه. قلت لك احنا عندنا الجانب الاسئله الكتابيه، عندنا جانب الاسئله الشفهيه، وحضرت قداش من مره سيادتكم، وانا بيدي انا قدمت السؤال هذا للسيد وزير التخطيط والاقتصاد، قلت له بعد مخرجات الاحصاء تاع السكان والسكنه في سنه 2024 شو محضرين الفليانة مثلا اللي عندها نسبة كبيرة من النزوح، شو محضرين كبرامج عكسية معناها سكن عكسي كاستثمار على مستوى معناها البرامج المشاريع الكبرى الاقتصادية. قال لي راهو سننحو منحة تصاعدي، هنا شفناها منحة تصاعدي، البلاد ما فيها حتى شيء ولا كان النزوح تبقى كما هي حالة اجتماعية مادية، واللي عندهم كل شيء وصاتوا والحكومات الكل كانت تجري في حظوظه، زاد تجري في حظوظه. فما واحد من النواب يرحم والديه قال لهم معناها أنتم وزارة التخطيط والاقتصاد كي أنتم معبين بالصفاقسية، هذاك علاش أكبر الاعتمادات شت الصفاقس. معناها نحن اون برينسيب زاد
1: نحن مش مع الجهويات مدام بسمة،
0: وحنا
1: تونس الكل مدام بسمة
0: نعم لله
1: نحن لينا مع الجهويات ولينا نعم. ضد حتى لا سفاكسي لا ساحلي لا غيره.
0: انا نحكي لك في واقع، نحن مع هذا واقع
1: حق المواطن التونسي اين ما كان.
0: نعم
1: اي معاك معاك.
0: وقت اللي مش انا نمشي مع الجهويات، شنو نمشي مع الجهويات؟ وقت اللي نجي نقول لكم راهي هذه الحقيقه تقول لي هذه الجهويات، هذا اللي قاعد يصير. شنو معناها الولايات اللي هي ديجا خذات الدولة استثمرت فيها من عهد الاستقلال، والدولة تستثمر فيها وتفوق فيها برشا أموال وتعطي فيها برشا أموال، تلقاه اليوم ياخذ نفس الحظوظ، شنو هو المنحة التصاعدي هذا؟ معناها فما حاجة غلطة في تفكير الحكومة هذيا، قال لك عقل الدولة، لا عقل الدولة هذيا اختلال كامل هذيا. سيد وزير التخطيط والاقتصاد يقول لك عقل الدولة ماشي إذا نحو تحقيق العدل الجوي، فين تشوف فيها العدل الجوي؟ هذا عقل مختل معناه، ما كنتش فاهمين حتى شيء من البناء القاعدي ولا البنح التصاعدي ولا دور المجالس المحلية ولا دور مجلس النواب. في دليل المجلس النواب وقت اللي جابوا المخطط وجينا احنا نناقشوا معاهم، احنا ككتلة ينتصر الشعب قلنا لهم راهو الحكومة ذي احنا استوفينا معاها كل السبل، هذه لا نتاع نقاش ولا نتاع الخدمة معاها، وكل شيء يجي منها رانا احنا رافضينه، لان الذي الحكومة ذي حاطين يدينا على قديش من دي على قديش من أزمة على قديش من مطلب للشعب على قديش من استحقاق عمره 50 سنة يلزمها تنظر له ويلزمها تخدم عليه، ما يجيناهاش تخدم في هذا، جينا تجري كان من أجل القروض، جينا نحاسبوا فيها على القروض وعلى الاتفاقيات الدولية اللي عملتها في علاقة بالطاقة وغيره، ما حبش تعطينا صحيح. يخرج عليه السيد كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة يقول لك أنا تو في مرحلة البناء والتشييد، وفين بناء والتشييد؟ وقت اللي هزيتوا الطاقة للاتحاد الأوروبي، بناء والتشييد كل شيء لأوروبا، للعكري بناء والتشييد، أما لتونس هكا جبتوا لنا الظلام. أو عندنا
1: أزمة الطاقة، أزمة الكهرباء
0: في الضوء في الطاقة، كيفاش البناء والتشييد تبنوا فيه؟ معناها احنا وياكم يظهر لي في رواية عكسية، قاعدين نخسروا الحاجات عند عكس بعضنا، أنتم تشوفوا رواحكم تخدموا في تونس ولا راكم مش تخدموا في تونس وشعبة، وإحنا اللي نمثلوا الشعب وقاعدين نقولوا لكم أو قاعدين تخدموا فيه غلط، ما تكونش دين اللي تخدموا فينا.
1: نرجعوا سليانة
0: الحكومة دي.
1: نرجعوا سليانة مدام بسمة، احنا من اللي بدا
0: بالنسبة لسليانة
1: خلينا نكمل التساؤل نتاعي، هو مش سؤال لكنه تساؤل. وقت اللي اول ما بدا تقسيم الاقاليم الجديد قلنا انه سليانه ستظلم، وهي النيه الاولى كانت انه على الاقل انا كي تنضم ولايه كما سليانه داخليه لمناطق لولايات ساحليه فانها ستستفيد من الدوره الاقتصاديه اللي موجوده في الولايات هذه، لكن يبدو انه هذا واللي قلناه من الاول انه سليانه ستظلم، وكان ذلك معناه
0: على اساس كلين وقت كانت في الشمال الغربي كانت عندها حظها،
1: هي كانت هي على اساس انه باش تاخذ حظها، لكنها
0: لا فيش كانت ماخذ حظها
1: حتى شيء، كانت هي وكانت ديما في المراتب الاخيره في التنميه
0: ما كانش ماخذ حظها في حد شيء.
1: هو التصور العام اللي صار وقتها أنه ولاية داخلية كي تدخل مع ولايات أخرى تدخل في الدورة الاقتصادية وتستفيد، لكن يبدو أنه هذا ما صارش معناها.
0: هو التخطيط هذا
1: تقسيم الأقاليم
0: أفرز أن سليانة موجودة في الإقليم الثالث مع سوسة والمستير والمهدية ومع القصرين والقيروان، هي معناها شكل من أشكال ربط البحر بالداخل، ربط كل ما هو سبيل متاع موانئ ومطارات بالمدن الداخلية،
1: مصدر الإنتاج،
0: العمل على بنية تحتية كبيرة معناها توصل الولايات هذه وغيرها ببعضها باش يكون فما إنتاج على مستوى الداخلي اللي نجم يأمن الإنتاج ذاك، يكون عنده أكسيل سهل للمطارات والموانئ على أساس أنه بالأساس تكون تخدم على البنية التحتية على تثمين الثروات الطبيعية في كل ولاية، ومعناها بلورتها أو معناها تقع معناها أنها تفهم تشجيع كبير على خلق مشاريع كبرى تمشي مع ثروات الولاية ذيك وتتسمن في الولاية ذيك، وإذا كان فما استيراد وتصدير وغيره يتم الولاية ذيك. اللي صار أنه سليانة في عود بشخمه على تطوير المشاريع، يجيبوا مشاريع كبرى فيها مشاريع كبرى
1: ثمن المنتوج اللي موجود
0: بلاد الزيتين، تربية الماشي،
1: اي تثمن المنتوج اللي موجود فم على بلاصه
0: وتعمل لي مصانع عندي. احنا ما عندناش حتى مصانع، احنا
1: تحويل المنتجات الفلاحيه
0: والوطني والمطاحن موجوده في بنعروس وموجوده في الساحل وموجوده في الساقس، يعني احنا اللي عندنا الزيتون اللي هو الفريد من نوعه على مستوى تركيبته على مستوى ما يحمله على مستوى نوعيته، وما عنديش معاصر كبرى ومشوا قاعدين يشجعوا في الفلاح الصغيرة ليه باش تكون عنده معناها المعاصر، ويشجعوا معناها الشباب اللي يحب يعمل مشاريع في الفلاحة انه يتطور في زيت زيتونة، وتكون عندنا معناها نوعية زيت زيتونة واسم زيت زيتونة بتاع سليانة، وكل معناها ونشجعوا التصدير ونكون سليانة. ما عندناش معاصر كبرى، ما عندناش معامل كبرى، ما عندناش مصانع تحويلية كبرى، برقوا ما أدراك ما برقوا، ما فيهاش مصانع تحويلية غذائية. احنا طالبين مصانع تحويلية غذائية، ما قلناش احنا مصانع كبرى اللي تخرج عن نطاق معناها نوعية الثروات اللي عندنا. قالنا عندنا ثروات فلاحية بيندي تربية يعني يعني مسميات علينا، علاش ما عندناش مؤسسات صناعية كبرى في سليانة إيجي كبرى تستوعب الشباب؟
1: وعنا المقاطع أيضا الشباب. من وعنا مقاطع متاع الرخام وغيره اليوم اللي قادر
0: أنها فريد من نوع
1: أكيد.
0: سليانة عنا مقاطع متاع الرخام فريد من نوع له حدود اللحظة أمبرسيب يكتفي ساعة طابع أن يكون عنده تسمية متاعه متاع سليانة ديك تيبيك، ويتعطى معناها مشاريع للشباب اللي طالب العمل واللي يحب يستقر في سليانة باش ما ينزحش تو هو ينزح من سليانة ويمشي يمشي عساس في الدبوات متاع بنعروسة، يمشي عساس في البرطة في الساحل. وعليش هو عنده الأرض؟ عليش أكبر رصيد عقاري موجود في ولاية سليانة وبرنسيب تمشي للشباب الباحث عن العمل صاحب شهادة عليا أو اللي متلقي تكوين، يمشي للنسية زاد الفلاحين. أنا عنا مرسومة عدد ضرب على سنة 2024 العلاقة بالعاملات الفلاحات الحدود اللحظة ما خرجتش هي الأوامر الترتيبية نتاعو اللي هو أكبر سند وأكبر مكسب
1: تشريعي لليد العاملة الفلاحية.
0: نعم
1: أي لليد العاملة الفلاحية.
0: نعم يمشي لكل من طالب العمل في الميدان الفلاحي يا إما صاحب شهادة عليا ولا صاحب التكوين ولا حتى الفلاحة في دمه ويعرفها وبعد الدولة تخلط عليه تعطيه تعمل له التكوين اللازم. معناها احنا عندنا من الثروات ما يخلي شبابنا او حتى شباب تونس كل ما عندناش مشكله احنا معاهم انه يجي يستثمر في سليانه. علاش تقسي في سليانه من حظها في الصناعات الكبرى، من حظها في التعليم العالي؟ علاش سليانه ما عندهاش مؤسسات نتاع بحوث علميه اللي هنا؟ علاش مش قطب تكنولوجي هي كيما القطب التكنولوجي نتاع الغزاله اللي يجمع بين الصناعي والتعليم العالي والبحث العلمي والدوره الاقتصاديه كامله؟ علاش شنو اللي يعوزنا؟ ما حد شيء ما يعوزنا. عندنا الطاقة البشرية، عندنا وليداتنا ينشروا 20 في البكالوريا من غير لا تزوير لا حد شيء، ولا ننشروا في الامتحانات لا حد شيء، راه بكدش بينا نجحوا في الزيام وفي النظام كيف في المستويات الكل. علاش وليداتنا نحط اللي شو يقروا في كليات كبرى يلزمهم يخرجوا لبرا؟ علاش ما يقراش في سليانة؟ وعلاش ما يكونش معناها المعرفة نتاعو ترجع للبلاد هذيا؟ باش باش باش تتطور باش يطور هو يطور بلاده.
1: بس
0: اليوم نعم
1: في التوقيت معناها استضفتك باش نطرح عليك اسئله باش تجاوبيهم لقيتك تطرحي في اسئله معناها
0: كاينه. انا حبيت نقول لك انه الوضع
1: كاينه قعدنا في حلقه
0: انا كنائب شعب نطرح في اسئله هي. لانه الباب مع الحكومه مسكر. هذه حكومه لا تفهم لا تستوعب لا تحب تطور من حال الشعب. هذه حكومه ماهيش نتاع المرحله هذه. انا عشتنا بحكومه ترفع حقيقه مبدا البناء والتشييد ومبدا البناء القاعدي ومبدا انها هي والوظيفه التشريعيه يد بيد. ما لقيناهاش حاطينها في ايدينا تتصرف وحدها تخدم وحدها مش قاعده تخدم الشعب وماهيش هي
1: وما هيش هي قد المرحلة دي ومتفضل بيك. شكرا لك مدام بسمة هنامي عضو طبعا مجلس النواب عن ولاية سليانة. مع أجمل تحياتي شكرا لكم إلى اللقاء.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: تحية لكم جميعا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. وفي ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. وحثت المنظمة على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. ودعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم وخاصة خلال فترات ذروة الطلب والتي تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. بمناسبة العودة التكوينية الجديدة أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة التي شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. انطلقت بولاية الكاف حملات المراقبة الصحية للمواد المدرسية المعروضة بنقاط البيع والأسواق وذلك في إطار الوقاية من المخاطر الصحية للمواد المعروضة مجهولة المصدر على صحة الأطفال. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة السحيمية اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية وعشوائية لا أساس له من الصحة. أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 مصابين. من جهة أخرى، جدد الكيان الصهيوني قصفه المدفعي والجوي على جنوب لبنان اليوم بالتزامن مع تفجيرات وتحركات عسكرية في عدد من البلدات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا ولكل متابعي بكلمة ونغمة. موعد متجدد معكم، أكيد يتلقى معكم توا، يتواصل معكم حتى للأربع سويعتين من زمين مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات اللي حاولنا ننوع فيها كما عودناكم. تبقوا معنا.

تحية كبيرة برشا من جديد كل مستمعينا، وحبينا أكيد مع كوكتيل البداية حبينا نسمعكم شوية جو تونسي من التونسي، نوصلوا مع بعضنا الريتم داير اللي اخترنيكم فيه كوكتيل مع الفنانة لارا فابيان في كوكتيل هكا بعيد برشا على التونسي مع الرومانسيات هكا شوية، مع ريتم شرين العجيبكم فسخانة هذي نحاولوا احنا نقص عليكم شوية وطأة الحر. إن شاء الله ربيعين ورا الكل من يخدم في الطقس هذية، إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله الأيامات اللي جاية إن شاء الله تخف علي.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك أورانج
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

مازال معكم في بين كلمة ونغمة ومع بطبيعة بقية اختياراتنا الغنائية من ريتم داير. نرجع مع بعضنا لزوم على فنان. اليوم اخترنا فنان تونسي، فنان عرفناه أكيد باختياراته التونسية واللي تميز بها بطبيعة الاختيارات الجميلة برشا بين الأصالة والعراقة والحكايات التونسية الجميلة. نحكي على الفنان التونسي كبير لطفي بوشناق، هو اختيارنا اليوم في زوم على فنان. خليكم معاكم كوكتيل مع الفنان لطفي بوشناق.

تحية مجددة لكم الكل مستمعين. هذا كان لطفي بوشناق اختيارنا اليوم في زوم على فنان. من زوم على فنان نرجع لكم لكم انتم نسلم على كل من نوفل معارف يقول مساء الورد، مساء يحمل لكم الورود الجميلة ومن القلب أصدق الدعوات، أسأل الله أن يملأ مساءكم راحة وسعادة وطمأنينة وأن يكتب لكم في كل خطوة خير وفي كل دعاء استجابة وفي كل يوم فرحة لا تزول. مساءكم جميل كجمال قلوبكم ومليء بالحب والأمل والتفاؤل. يعيشك يا نوفل، تحية كبيرة برشا ليك. صابرين يونسي تقول مساء النور والسرور، تحية طيبة ليك أختي مين وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، والتوفيق للجميع. تحية عاطرة المستمعي إذاعة الكيف، يعيشك يا صابرين، تحية ليك. تحيتنا زيدة نبيل الورفلي اللي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين وأمسية طيبة للجميع. شكرا ليك نبيل، تحيتنا ليكم الكل مستمعينا. مازال عندكم الوقت بتبيع مش تخليه لي كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف من روبريك روبريك. نحاولوا انه مختلف الانماط الموسيقية هكا شوية شوية، كل مرة ناخذ ريتم متاع موسيقى باش هكا الاذواق تكون موجودة اكيد باختلافها. معانا في مشوارنا معكم حبينا من التونسي زادة نسمعوا اجواء الراي باش نسمعوا بعضنا فوديل في غنية اكيد نجحت برشا ومن الاغاني الراي اللي حبيتوها، اغاني الراي اللي جات مع ثورة شباب الراي اللي دخلوا بالموسيقى الجديدة وبالإيقاعات الجديدة مقارنة بشيوخ الراي واللي نالت من بعد أكيد استحسان كبير برشا للناس من سواء المغرب العربي ولا حتى خارج المغرب العربي. نسمع بعضنا ورجعنا.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة ستكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور أشهيلي، وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. في ظل موجة الحر التي تشهدها تونس وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى 4 مساء، وحثت المنظمة على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، خاصة خلال فترة ذروة الطلب والتي تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطية بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد غدا بمقر الأمن العام بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، خاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 مصابين، كما كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية عن ارتفاع اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 63% خلال الأشهر 7 الأولى من هذه السنة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. مازلنا مواصلين بطبيعة مع بقية أركينا وزيدا كيف كيف بقيت ما برمجناكم من موزيكا. نسلم من جديد على كل من توصل معنا في باج راديو كيف. مرحبا بعد شوية نرجع مرة أخرى لكم وتيرم تاعكم الكل. خليكم على الموزيكا وراجعينا.

حياتنا ليكم لكل مستمعينا واصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا اكيد مع فناني الخليج، كنا معكم ومواصلين مع بقية الاختيارات، وصلنا مع بعضنا الاغاني الحنين في كوكتيل ان شاء الله ينال عجبكم من الناس الكل. بطبيعة من جديد نسلم على كل الاصدقاء اللي بطبيعة قاعدين يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. انتم اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وصحة وعافية. فسخنا هذه تردوا بكم على رواحكم، إذا كان لا قدر الله مزيت متواصلة أيامات تردوا بكم على رواحكم على قد ما تنجموا. بطبيعة كما سمعتوا النصايح ديما نفكركم ونفكر رواحنا، اللي يخدم ربي عينه، وما حتى كان مضطر أنك تخدم في الطقس هذية لازم فما مينيموم تاع حماية، لازم يكون عندك الماء، لازم تشرب بطبيعة سواء، ولازم زيدا بطبيعة خاصة تغطية الرأس للناس اللي تتنقل في الشمس، وإلا مضطر انها تقعد تحت الشمس. دونك تردوا بكم الناس الكل على رواحكم، وبالقدره ما يصير كان الخير، وبالقدره تكونوا لاباس الناس الكل. احنا مازلنا معاكم كيما حكينا مع الاختيارات، وباش نرجع معاكم الاختيارات الحنينه.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: أقول الحق

مستمعينا كنتوا حاضرين معنا بداية المشوار حتى التو نسلم عليكم من جديد. بالطبيعة إن شاء الله تكون مختلف الاختيارات وفقنا فيها، حاولنا بين القديم بين الجديد بين الإيقاعي بين التونسي بين الشرقي بين الغربي والراي، هكا شوية شوية إن شاء الله تكونوا لقيتوا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها معنا، وديما راهو الباب مفتوح لكل كل كل اقتراحاتكم. بالطبيعة بينا نستقبلوها بصدر رحب في باج راديو كيف، تخليونا تحت ستاتيو البرنامج تصوركم، ربما هكا أغاني اللي ربما تسمعوا ما سمعتوهمش معانا، حاجة تحبوا تسمعوها معانا في الحصص القادمة، مرحبا بكم معانا الناس الكل. آخر اختياراتنا باش يكون بصوت الفنانة أصالة، نرجع معاها النغم لو تعرفوا. باي باي.

0: تمام الرابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أكد المعهد الوطني رصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور شهيلي. ينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق، دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 11 صباحا إلى غاية 4 مساء. وحثت المنظمة على احتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة إلى التزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب والتي تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ودعت الشركة حرفائها إلى التقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. أعلنت الوكالة التونسية لتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 26 و 2027 و 2000، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توزيع عروض التكوين وأحدث اختصاصات جديدة. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية لتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و 2000، ثم فيفري وأفريل لسنة 27 و 2000. أعلنت مصادر طبية في غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ساعات 24 الماضية 7 شهداء و10 مصابين. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: مريض ولد؟
1: داية في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت شيخ بي الشعب، خسرت شيخ العين.
0: منير الخزري
4: لها تفرح بياني والفرح قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
5: فرحات ولد الكيه يا صالح ومدراك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
6: الساسة ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: لا ما حبيت ما عرفت مش هو ما حدا كهون يعمل هذا برا لا هو
2: يا جماعة شيخنا المبجل مصطفى عزوز اختار زاوية عين صابون مكان لهالحدث العظيم.
3: هذا يا شرف كبير لينا، وانه الشيخ الطريقة الرحمانية ابو النخبة الشيخ مصطفى عزوز يختار زاويتنا لحل نزاع الرعية والسلطة.
1: مشيئة الله يا شيخ، كلنا اسباب.
3: ان شاء الله ديما نكونوا اسباب خير لا تفرقة يا شيخنا.
1: امين يا رب العالمين.
4: اني متوغوش وقلبي ما قايل لي خير يا سيدي.
5: الستار ربي. تمين على طلب شيخنا الجليل مصطفى عزوز، ان شاء الله ما فما كان الخير.
1: ما فما كان الخير يا سبوعي. هاو الباي من احلمان لعلي بن غذا وليكم الكل.
6: يا الحمد لله.
1: وبعد المفاوضات تراجع على الترفيع في المجمع. اي مازال، وكلفني باش نحل المسألة مع القبائل.
6: أحسن اختيار سيدنا مصطفى عزوز، حتى نحن ماناش متاع قتل ودم.
1: الله الله عليك يا علي.
6: وهاو الطبع متاعي ما عادش ليه لازمة.
1: مالا على بركة الله نقروا الفاتحة.
4: شنو هالكلام يا سي علي؟ صدقت هذه ما تكون كان مؤامرة من قصر فاردو يا سيدي. مانيش موافق على هالانتظار. مؤامرة، هذه مؤامرة. إلا ما ندخل العاصمة ونكمل ما قامت عليه الثورة يا سيدي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.

0: حليلي حليلي يا يا يا يا يا حليلي راسي بشي طرشك اخينا وين وشي هذا اوخ انا ملوح في دار مريمنة هي وش بيه الحس بيت اوه اوه يا راسي بشي طرشك بشي طرشك يا حليلي يا حليلي يا حليلي اقبص اقبص اخي انت فايق ولا تحلم لا لا يعني فايقني هي كينا فايق ملوين والحمام ابريتو ابريتو ابريتو شي حتى ابريتو ما يجاوبش وقيل جميع راقدين ظهر لي اي اي اي اي راسي راسي راسي راسي راسي اهدي بروحي كان كيفاش هي اهدي بروحي كان كي شربتني الحمام الكيس ناري ناري على روحك يا قبص برا نشوف صاحبي فرحات العريس واش دنا ترى ولا سايب علي لا لا خلينا نمشي الكوجين ناكل حاجه باش ما تنحى الثمله يا مخويتي فرحات فرحات فرحات فرحات عجب او حتى بيت مريمه محلول فرحات.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عبد النبي عايش خويا، ابعث مراسيل للعروش الكل وعلمهم عاش ثم التحرك بعد ما وافق البيع على مطالبنا.
1: حاضر يا علي.
0: ابعث لمساكن وتشر الساحل وساحة بالطابع محمد سعيد واسماعيل وبقيه العروش.
2: الله الله عليك يا علي، الباي مكنك منها نشير الروحيه، وعياق على تعيين اخوك عبد النبي اغا على اياله ماجه، وعياق على تعيين بعض رفايقك في بعض المناصب.
3: مبروك يا بن غذاهم، هكا الامور وضحت لنا.
0: اش تقصد اسبوعي؟
3: جيت معاك باش تعمل ثوره ضد البي، باش تقايض بها على مصالحك ومصالح عائلتك الشخصيه، خسارتك.
0: اسبوعي عيب.
3: العيب والعار عليك يا بن غذاهم، هذا وعدنا معاك علي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: يعجبكك يا شيخ؟
4: بابا حليلي حليلي حليلي راسي، شد شد اشرب شربة ماء واغسل وجهك، فجعتني بالحرام قلت مية تضع.
5: حليلي راسي حليلي راسي حليلي راسي حليلي راسي. لك بس وشي اللي صار؟ دي ويني مريمة؟ وش بيه تمشي مفرد؟
4: فرحات فرحات أخوي، ظهر لك اليهودية عدتها عليك.
5: شي شي تقول ولدي؟ القبص اش فهم؟ راني ماني فاهم شي.
4: تي هاك تشوف الدار خلي وقفار ما فيه كان، وانت فرحات
5: كيفاش؟ الغربال الغربال يا قبص، لوج تراه لوج مليح.
4: بيه هاني اللوج، ها ها تي هاني قلبتها سفاها ولا عليه.
5: وشي اش معناها قبص؟
4: الغربال بحر.

0: سمعتي بسيدي خويا ولدك؟
1: واش فما زاد؟
0: اه والله يسهر عند اليهوديه. اما زايد والله زايد.
1: تي ربي يهديه، تي راهو صغير وطايش، ما تخافش منه، تو يكبر ويعقل.
0: اي انا عارف، انا عارف، الا ما يقتلني باش يرتاح.
1: اللطف اللطف عليك، الشر برا وبعيد، تموت وتخليني وحدي يا سويلح.
0: ربي يستر ربي يستر، قلبي ما قايل لي خير.
1: اللطف اللطف، ما ثم كان الخير، صلي على النبي وبرا، صلي على النبي. تعرفش كيفاش تو نمشي نعمل لك كويس تاي منعنع كيما نعرفنا، ما تحبو كان من هدايات جنات يا سويلح الغالي. لا ينهدك ولا بيتك البره.

0: الغربال، الغربال راح، عدت علي اليهودية، عدت علي يا مريم الكلبة قبس.
1: ها
0: تو تو تلملينا أحسن فرسان ونطلع اللوجو عليهم.
1: هي ومش نلقاهم نفرحة خي.
0: ما يهمنيش، لو كانت تكون في كرش حوتة نطلعها نطلعها، وبرا في حماية البي اللي أنا نشرب من دمها ودمهم الكل. تعداه على فرحات ولد الكاهية قبس.
1: ها
0: شوف الخبر مات هنا، هاي اتبرم، خليني نمشي نبدل دبشي ونجيب سلاحي.

0: ما اللي حصل يا بدين بيه يا ولد امه؟ كل شيء طاح في الماء.
1: الوزير خزن دار داهية متاع السياسة بالحق،
0: عرف كيفاش يحصلنا ويقضي على ثورتنا.
1: الله يسامحك يا شيخ مصطفى عزوز.
0: وزيدي طلعنا غدارة في اخر الحكاية. صح لي، اما والله والله لاني مسيبهم جماعة باردو يميل بكوش في صدره.
1: ونا معاك علي يا ولد امه، اما يلزمنا نردوا بينا. القوادة وعيون متاع البي تعس علينا في كل بلاصة، وتعرف تحركات
0: زايد الحديث تو يا علي بن غذاهم يا البي وخزندار.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان،
2: معبد الكابيتول، الموقع الأثري بأذنة، على بعد حوالي 30 كيلومتر من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة تونس، تلوح أذنة موقع متحف، كنوز ومعالم وفسيفساء، وامتداد شاسع في الطبيعة والمكان. معبد الكابيتول أحد أهم معالمها الظاهرة للعيان والشاهدة على تاريخ خالد في الزمان وفي المكان. معبد تم بناؤه تقريبا في نهاية القرن الأول أو نهاية القرن الثاني للميلاد. هذا ما يبينه الأستاذ نزار بن سليمان، محافظ موقع أذنة الأثري.
3: بناء معبد الكابيتول قع تقريبا في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني بعد الميلاد. عرف عدة تطورات وتغييرات، كإضافة جدار تدعيم، ثم إضافة دعامات خارجية لتقوية الجدران الخارجية.
2: شيد معبد الكابيتول فوق هضبة صغيرة، وذلك لإعطاء المعلم الارتفاع المنشود ليحتل أعلى نقطة في الموقع. الأستاذة أمينة فرجاني توضح لنا الأمر.
4: يتميز هذا المعبد هذا أنه يطل على السهول المجاورة المحيطة به. هو موقعه أعطاه نوع من السمو والارتفاع، وهو زاد كاين رمز للإشراف والسيطرة على السهول المحيطة وخاصة على المدينة.
2: هو واحد من أهم الشواهد على العهد الذهبي لمدينة أذنة الرومانية التي ازدهرت في القرنين الأول والثاني للميلاد، وخاصة خلال حكم الإمبراطور أدريانوس، مكان مخصص لعبادة الثالوث المقدس عند الرومان. الأستاذ نزار بن سليمان يوضح ذلك.
3: من ناحية الوظيفية طبعا قلنا كونه معبد مخصص لعبادة الثالوث المقدس، جينون، جوبيتر ومينيرفا، هذا في الفترة الرومانية اللي كانت فيها الديانة الوثنية هي الديانة الرسمية السائدة. لكن في الفترة المسيحية ومن المرجح حوالي القرن الرابع والقرن الخامس بعد الميلاد وقع تحويل المعلم، من المرجح كونه وقع تحويله إلى كنيسة مسيحية، وواصلت الوظيفة الدينية لهذا المعلم، لكن تم فقط تحويله من الديانة الوثنية إلى الديانة المسيحية. ثم في نهاية الفترة القديمة حوالي القرن السادس القرن السابع الميلادي، الفترة البيزنطية، وقع

0: الأغلبية وإلى الفترة الحفصية، واللي شكلت موضوع بحث للباحثة في المعهد الوطني للتراث حاليا سندس غريغب. مع نهاية القرن التاسع عشر، معمر فرنسي اسمه دي كروكي استغل جزء من الموقع وبنى منزله فوق معلم الكابيتول، واستغلوا كمركز للضيعة الفلاحية اللي استغلها، وطابق الأرضي تم استغلاله كاستبل للحيوانات. هذا نعرفه خاصة عن طريق التقارير اللي كانت موجودة ترجع للفترة هذه، وأيضا صور قديمة اللي ترجع للفترة هذه.
1: وإلى الآن وكل لحظة ما زال الكابيتول ينبض بالحياة، وإن تغيرت أدواره هو قبلة للفوتوغرافيين يقتنصون صورة، وللسينمائيين يقترفون فرجة. هذه الوظائف وهذه الأدوار تحدثنا عنها الأستاذة أمينة فرجاني، محافظ مستشار للتراث.
2: في الفترة الحالية معلم يشهد نشاط كبير برشا، لاحظوا اللي المعلم جذب خاصة الفنيين والعاملين بالمجال الفني كفوتوغرافيين وخاصة كسينمائيين. القاعة الداخلية للمعلم اللي هي توا قاعة العرض كانت من أكثر المناطق اللي جذبت المخرجين والمصورين، تستعمل دائما كديكور داخلي لعدة أفلام أجنبية ذات صبغة تاريخية في مسلسلات أو أفلام تحكي على التاريخ القديم. هو الترميم المعلم هذا مكننا من استغلال وحسن استغلال الترميم، زاد مكن أيضا من قراءة واضحة وخاصة تثمينه المعلم والحفاظ عليه، والمعلم هذا يكون لملاء المتحف المستقبلي، المتحف الصغير اللي يعكس ويوري اللقاة الأثرية اللي تم العثور عليها في أودنا.
1: وتجدر الإشارة إلى أن معبد الكابيتول له خاصية لا توجد في المعالم الأخرى الشبيهة به، ألا وهي احتوائه على ثلاثة طوابق يحدثنا عنها الأستاذ نزار بن سليمان.
0: تم تشييد في الحقيقة ثلاثة طوابق، طابق سفلي تحت أرضي يقع الولوج ليه من الخارج، ثم طابق أرضي يقع الدخول إليه من تحت المدارج المؤدية للطابق العلوي. إذن الطابق الأوسط هذا الطابق الأرضي، واللي كان في أغلب الظن مستعمل يستغلوه في الاحتفالات الدينية، لكن تقع في معلم الكابيتول، واللي يربطه مدرج داخلي بالمستوى العلوي. ثم المعبد أين نجد تماثيل الآلهة التي يقع عبادتها، واللي قلنا جوبيتر جونو ومينيرفا موجودة في المستوى العلوي، واللي هو طبعا كان مخصص فقط لكهنة اللي يعملوا في المعبد، اللي كان مسخرين لخدمة المعبد. عامة الناس يقدموا مثلا القرابين ولا يحرقوا البخور فوق المذبح اللي كان موجود قدام المدارج المؤدية لهذا المستوى. الطابق العلوي هو كان الأكبر في الحقيقة، 6 أعمدة في الواجهة فقط، كانت تقريبا 16 متر الارتفاع متاعها. يجبنا نضيفوا عليها واجهات المعبد اللي كانت مزخرفة بأفاريز وعناصر معمارية أخرى، واللي تعطينا تقريبا 20 متر ارتفاع الطابق هذا. الخاصية الموالية والطريفة هي كونه 3 معابد. في أغلب الأحيان نقاو معبد واحد، لكن لهنا لقينا 3 معابد. المعبد الرئيسي المخصص لجوبيتر كبير الآلهة، كما مثلا في سبيتلا ولا في موقع إيطاليكا في إسبانيا ولا في روما، نقاو لهنا 3 معابد. المعبد الرئيسي اللي هو كان الأكبر واللي كان في حالة أحسن حالة حفظ هو الموجود في الوسط، ثم زوز معابد فرعية لجونو زوجته ومينيرفا بنته، واللي هي أصغر منه وفي حالة حفظ حتى أقل جودة من المعلم الرئيسي اللي هو معبد الكابيتول.
1: هذا ويتميز المعبد أيضا بمقاييس استثنائية جعلت منه أكبر معبد بشمال إفريقيا، الأستاذة أمينة الفرجاني تواصل في هذا الإطار.
2: الخاصية الأخرى زيدة

0: المعلم هذايا هو المقاسات المعلم 27 متر على 43 متر، هو معلم كبير من ناحية المقاسات. يتميز واجهة أمامية تحمل 6 أعمدة على النمط الكورنتي، تبلغ علوها تقريبا باحتساب القاعدة والتاج 16 متر، ويعلو الأعمدة هذية يعلوها واجهة مزخرفة زيدة كيف كيف، تتكون من أفاريز وخاصة معمولة بالحجارة الرملية المغلفة. التقنية هذه استعملت في الأعمدة واستعملت كذلك في الواجهة.
1: معبد الكابيتول من أهم معالم أذنة هو قصة حياة عنوانها العراقة والشموخ. يا مكان، وثائقي من إنتاج إذاعة تونس الثقافية مع ناظم هاني وإيمان سليماني.
2: يا مكان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
3: إشهار.
4: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكيف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
3: إشهار.
5: الخامسة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة ستكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلية. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. في ظل موجة الحر التي تشهدها تونس وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق، دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وحثت المنظمة على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجال. وأرجعت الغرفة إلى أن الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي تشهدها تونس. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيثة تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغرية أن المشاريع الجارية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن إيران وسلطنة عمان قد توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمس وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطهما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في اذاعه الكيف عشويه صيف، تتواصل معكم ان شاء الله حتى الثمانية. اخبارنا باش تكون متنوعه، تجمع بين الافاده والترفيه. بطبيعه كل عشيه صيف عنا المسابقه، تبقوا تابعونا، تابعوا اذاعه الكيف، خاطر المسابقه باش تكون من في ضمن يعني حديثنا اليوم. ما تعرفش علاش باش نحكي، يعني ثبتوا مليح هذيك، علاش تبقاو تتابعوا في اذاعه الكيف. في المسابقه والجائزه هي 100 دينار، 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف. ومسبقا نقولوا حظ سعيد للجميع. انا ركن بعد شويه ذكية على الهواء مع الانسة امنه بن باوس، استاذه اعلاميه. موضوع اليوم مهم برشا، باش نحكيوا على تاثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والسوق التجاري. باش نحكيوا زيدا اليوم على المصيف يرتكز أساسا على المعارف العلمية والتكوين الثقافي، في توازن بطبيعة يكون متناغم مع فقرات ترفيهية وتفاعلية. هذا بيكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمصيف هذا ينظمه قصر العلوم بالمونستير، حاليا متواجد في عند راهم من 23 حتى 29 أوت الجاري. بيكون معنا السيد سليمان سدرات، رئيس قسم البرامج والتنمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باش يعطينا فكرة على المصيف. هذا المصيف يعني يرتكز على المعارف العلمية وفي نفس الوقت متناغم مع فقرات ترفيهية. نتواصل ديما عبر موجات إذاعة الكيف ونحكيه على أيام الثقافية تجروين. بطبيعة ما زالت متواصلة الأيام هذه، قلت الأيام الثقافية بتجروين. باش يكون حاضر معنا الليلة في الأيام هذه الفنان جلال ورغي، سهرته الليلة في الأيام هذه في تجروين. باش ناخذ معاه أكثر تفاصيل. فقراتنا زيد الغنائية باش تكون منوعة متنوعة، باش تكون فيها التونسي والشرقي الطربي. إن شاء الله عشوية صيف نعديوها مع بعضنا تكون مزيانة. الطقس كما لاحظتوا الناس كلها طقس سخون برشا، إن شاء الله نرجو السلامة وصيف سليم للجميع. ديما نوصوكم ديما تسيسوا رويحكم، خاصة على الناس كبار السن زيدا والصغيرات، ديما نذكروهم بالماء، خاصة الكبار في السن يفقدوا الأحساس بالعطش، نتفكروهم بالماء. ما فيها بيز زيدا الحيوانات نتفكروهم بالماء، خاطر طقس سخون برشا خاصة اليوم وغدوة، وإن شاء الله يتعدى صيف لباس والحمد لله، إن شاء الله تنفرج في الأيام القادمة. أبقوا معنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف في عشوية صيف.

0: حفنة يا زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا باش يكون على حزام الأمان، ما عادش في المقاعد الأمامية فقط ولكن كذلك في المقاعد الخلفية وضرورة ارتداء حزام الأمان. هذاك علاش حضر معنا اليوم سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في السلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك سي توفيق.
1: حزام الأمان سي محمد.
2: حزام الأمان هو اسمه حزام الأمان، وهو حركة صغيرة تنجم تنقذ الحياة، على خاطر برشا سواق وحتى المرافقين يعتبروا أن حزام الأمان مهم كان على السفرات الطويلة، ولكن السائق والمرافق الموجود من الأمام. حزام الأمان راهو إجباري على جميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، ومهما كان عمر المرافق حتى ولو صغير يلزم يستعمل حزام الأمان. هذاك علاش فما أجهزة خاصة بالنسبة للرضع والأطفال اللي أقل من 10 سنوات. كيف أغلب الحوادث راهي تصير داخل المواطن العمران، هذاك علاش مهم برشا نستعملوه داخل مواطن العمران. صحيح حزام الأمان ما يمنعش الحادث، أما ينقص من خطورة الحوادث. هو حسب بعض الدراسات ينقص بنسبة 50% من خطورة الحادث بالنسبة للمقاعد الأمامية، و 75% بالنسبة للمقاعد الخلفية. معناها وقت اللي نستعمل حزام الأمان في صورة الاصطدام يكون الجسم في بلاصته، خاصة وقت اللي تبدأ العربة مجهزة بالوسائد الهوائية، اللي وقت اللي نستعمل حزام الأمان يكون استخدامها سليم. وقت نستعملوش حزام الأمان حتى الوسائد الهوائية ما يكونش عندها فاعلية الكافية وتنقص من خطورة الحادث.
1: أيوة. نحن نتمنى سي محمد وأنه حزام الأمان يولي سلوك عادي عند السائق.
2: بالطبيعة هو يجب نستعملوه قبل السياق، يجب تكون عادة حتى قبل تشغيل المحرك نستعمل حزام الأمان، بعد ما نعدلوا المقعد نستعمل حزام الأمان، وهكا تكون عادة سليمة تمنعنا من خطورة الحوادث. معنا يلزم السائق يستعمل حزام الأمان باش ينقص من خطورة الحوادث اللي هي إشكالية كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة، واللي وقت اللي فما خطورة كبيرة نتاع حوادث، نقصت عدد الحوادث وزاد عدد القتلى. وهذا من الأسباب اللي زيد عدد القتلى والجرحى هو عدم استعمال حزام الأمان.
1: شكرا لك سي محمد الحليمي مكون المكونين في السلامة المرورية، وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا، تابعوا في اذاعه الكيف عشويه صيف. مازلنا معاكم حتى الثمانيه، وحكيت منذ قليل على الارتفاع في درجات الحراره، خاصه الذروه نتاعها اليوم وغدوه، بعد ما اصدر المعهد الوطني الرصد الجوي تحديثا يعني لخريطه اليقظه الجويه، وضع بموجبه 23 ولايه تحت درجة انذار كبيرة، يعني باستثناء القصرين، وهذا ما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية يعني تنجم تكون خطيرة نوعا ما ومتوقعة. يعني الوضع الجوي اليوم وغدوة خاصة يشهد تقل

المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من أن الخطر يكون أكبر، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والناس بالطبيعة الحاملين لأمراض مزمنة وإلا اضطرابات صحية، فضلا عن مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا بالطبيعة بمفردهم. المعهد الوطني للرصد الجوي يدعو المواطنين إلى اتباع إجراءات وقائية كما شرب الماء عدة مرات طوال اليوم دون انتظار يعني الشعور بالعطش، يعني الأكل بصفة عادية بطبيعة هذا لتعزيز مناعة الجسم، ترطيب الجسم باستمرار باستخدام مناشف مبللة وإلا الاستحمام، تجنب الخروج غير الضروري خلال فترات الذروة الحرارية بين الساعة منتصف النهار حتى للأربعة تقريبا، وقت الخروج زادة لابد من استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس استعمال نظارات شمسية وارتداء ملابس فضفاضة وغير داكنة، اللجوء أيضا إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن. التقليص الأيامات هذه خاصة الناس اللي يمارسوا الرياضة، التقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة خلال النهار، ينصح بإغلاق الستائر والنوافذ وأثناء الليل تهوئة الأماكن في حالة بطبيعة وجود اضطرابات صحية، هي لابد من الاتصال بالطبيب ولطلب المساعدة، الاتصال بالنجدة على الرقم 198، ونرجو السلامة وصيف سليم للجميع.

0: مساء النور، اهلا وسهلا بيكم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا فينا تابعوا في اذاعه الكيف عشويه صيف. مازلت متواصله معكم حتى الثمانيه كما ذكرت في بدايه الحصه في ركن القار الذكي على الهواء مع الانسة امنا بنباوس، باش نحكيو في موضوع مهم، نحكيو على الاقتصاد والسوق التجاري في علاقه بالطبيعه بالذكاء الاصطناعي. شنو هي تاثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والسوق التجاري؟ نعرفوا أنه الذكاء الاصطناعي عنده يعني بطبيعة دور كبير في الاقتصاد بطبيعة العالمي بصفة عامة والسوق التجاري. باش نحكيو على الأثار، نبدأ بالحاجات الإيجابية، الأثار الإيجابية على الاقتصاد، وكان ثم أثار يعني سلبية، هذا كل بطبيعة باش نتعرفوا معاه مع أهل الاختصاص ومع الإنسة إمنا بنباوس كما ذكرت أستاذة أعلامية. إمنا مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور مستمعينا الأعزاء على راديو كيف. دونك كما حكينا هذا هو موضوعنا اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد. في الحالتين معناتها كيما نحكيو على الإيجابيات كيما زيدا نحكيو على السلبيات. دونك كيفاش يأثر؟ دونك احنا مع معناتها ظهور الذكاء الاصطناعي ولت عنا أكثر إنتاجية. معناتها الحاجة اللي كنا ناخذ فيها أعوام ولا أشهر وكلها ولت في ساعات معناتها قليلة، معناتها نجم نعمل المنتوج هذية وكل
0: تسريع
1: الإنتاجية وكل هذا حاجة بيها في الاقتصاد نتاعنا. سيرتو نشوفوه في الاقتصاد التونسي، خاطر الذكاء الاصطناعي انا كي كنت نحكي ديما في كل حصة ما لاحظنيش وما لاحظوش ياسر ابار التعليم والطب وكل، مي توا في الاقتصاد نجم نراوه في تونس معناتها. دونك هذه حاجة اخرى عنا مثلا معناتها التكاليف، نقص في التكاليف توا معناتها ملت ظاهرة. احنا قبل ديما عنا كلمات التوينس العقلية نتاعنا يقولك ها هذه دوريجين وهذه مقلد. توا ولت معناتها الذكاء الاصطناعي عبارة كلمة مرور. شو معناتها كلمة مرور؟ معناتها ما عادش يهمه فيك وإلا ما هوش فيك، معناتها ما عادش يهمه في المقلد اللي جاي من الصين. طنك هو عنده الذكاء الاصطناعي ولت بالغ أجوتي لك الحاجة تعطيها القيمة متاحة. معناتها هذية نقص في التكلفة. شو معناتها في عوض أنسيد اللي تخلط على الأوريجينال اللي هو معناتها غالي السعر متاحة ورفيع، مع ظهور الذكاء الاصطناعي تتمكن أنت من تاخذ المقلد من الحاجة هذيك بأقل تكلفة وديما الفالوغ متاحة موجودة، ما تخسرش الفالوغ متاحة خاطر هذيك معناتها من ذكاء الاصطناعي. حاجة أخرى المهن، احنا كنا قلنا في الاقتصاد زيدا فما مهن أخرى أنماط جديدة سوف تظهر. شو معناتها تظهر؟ مش هنتخليه معناتها كل تخلي على المهن الوظائف القديمة، ولكن معناتها توا اللي عنده الكفاءة هو اللي مطلوب أكثر، فما حاجات ولت تخدم بالذكاء الاصطناعي. هذا معناتها الاساسيات اللي حبيت نحكي عليها في الايجابيات نتاعنا. حاجه اخرى نشوفوا معناتها الذكاء الاصطناعي في التجاره، التجارة الإلكترونية. اليوم أنت تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وكل ولا للمواقع الأخرى، معناتها أنت تحب تتسوق
0: أنت كي تحط تلقى صعوبة
1: ما عادش وأبار هذيك به هذية
0: باش تتعرف بالمنتوج نتاعها، ما عادش ثم إشكال يعني.
1: هذا هو بالضبط. دونك هذه كنت نحكي أنت رهنة رقمنا، ولكن اللي أكثر من رقمنا مع ظهور الذكاء الاصطناعي إنه هو يولي الهاتف نتاعك يراقب عن طريق الذكاء الاصطناعي شنو هو أنت تحب بالضبط. ما عادش جوست التسوق وكهو انت تدخل على الآلة ولا التطبيق هذيك باش تشوف، لكن يشوف يولي يبروبوز عليك يفرض وجوده، وهذا معناتها قوه الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد التجاري معناتها الاقتصاد سي نورمال. وزاده كيف هذا يحكينا على التسويق معناتها الالكتروني، معناتها التجاره الالكترونيه، وزاده على التسويق كيفاش التسويق معناتها ليماج نتاع الشركات الصغرى باغ اكزومبل. الشركات الصغرى كيفاش باش تستقطب الانظار، كيفاش انت باش تعود تعرفها اللي هي موجوده عن طريق الاعلانات. معناتها اليوم تسهل معناتها فرض الاعلانات هذه عن طريق الذكاء الاصطناعي باقل تكلفه كما قلنا. كيف انت نجم تعمل كرياسيون دو كونتوني معناتها دي فيديو اقل تكلفه عن طريق الذكاء الاصطناعي. حاجه اخرى اللي هي الاهم من كل اللي احنا نعرفه في التجاره عندنا التسعير. السعر معناتها السعر اليوم سي امبورطون، حاجه كما التكلفه نتاعها. احنا حكينا كنا راهو الذكاء الاصطناعي لواش موجود هو لحل مشاكل، قلنا منها الكلاسيفيكاسيون كيفاش هو يقسم الحاجات، وزيد عنا الريغريسيون. الريغريسيون اللي هي تعتمد على الارقام. اش معناتها الارقام؟ معناتها في التسعير هو مهم جدا. اليوم انت تعمل منتوج وتبدا في الديبيو نتاعك باش تلانسي شركه صغرى، معناتها كيفاش تعمل؟ يولي الذكاء الاصطناعي يساعدك انه هو يشوف المنتوج هذاك في المارشي شنو هو الاسواق، وهو باش يعطيك دي زيستيماسيون باش يعطيك دي بريديكسيون، يقول لك ها شنو تنجم تقترح، ويسهل عليك لهنا العمليه التجاريه. كيف هذا في الصين باغ اكزومبل نراوه معناتها ايزون اكسيلي معناتها في الحاجات هذيا، ونشوفوا توا السيارات الكهربائيه معناتها السيارة الكهربائية. وشنو هو الحاجة البلوس الإضافة إنه كيولوا معناتها هما ذات الكفاءات ولاو يمشوا المناطق أوروبية يهزوا الموظفين نتاعهم، وفما موظفين معناتها في المناطق الأوروبية هذوما عطاو الاستقالة نتاعهم. هاو قلنا فما وظائف تتنحى وظائف تظهر، علاش؟ خاطر هما ذات الكفاءات العليا. دونك ولاو يصنعوا في المنتوجات نتاعهم باستخدام الذكاء الاصطناعي في دول أوروبية. علاش؟ باش تولي عندهم كاليتيكيت هذيك تاع صنع في أوروبا. ولكن هو معناتها الكل معناتها موجود في الصين. هذا الحاجة الإيجابيات. نحكي شوية على السلبيات. السلبيات كما كنت نحكي توا على السعر وتسعير، هذا هو معناتها بالضبط. دونك اليوم احنا الأجهزة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي احنا نعرفه اللي هو يخدم بيانات، والبيانات هذه مش تحطها مش ولي عندك ستوكاج، مش معناتها تخزين البيانات، مش نحكيه على ديكارت ميموار، شنو شرائح معناتها تاع الذاكرة وكل. دونك الأجهزة الإلكترونية هذية تعتمد على الشرائح هذية. دونك الشرائح كي ولت مطلوبة في شركات تاع الذكاء الاصطناعي ولا السعر متاحة أكثر، خطر عليش ولت بقلة. معناتها انت اليوم باش تعمل تليفون هاتف جوال معناتها باش يتبيع في البرة وكل، وهو يسحق لك كارت ميموار هذيك، ولات بصعوبه انت تنجم تتحصل عليه المنتوج هذيك الشركات الاخرى. اخكو هما خاطر الشرائح هذيك نتاع الذاكره قاعده تمشي للذكاء الاصطناعي، دوكو ولات التكلفه باش تغلى. دونك المشكل انه في المارشي باش يولي عندنا تضاعف الاسعار، هذا اللي نخافوا منه، هذا السلبي. معناتها اليوم انت كان عندك هاتف معناتها جوال بالفيرسيون الفلانيه، ما تتخاف العام الجاي انت كنت ماشي بالك في شريه لولدك هديه ولا حاجه تلقاه تضاعف ويفوق طاقتك. علاش؟ هذه مشكله كبيره بيان سور، خاطر الذكاء الاصطناعي هاو كنا يستغل فك الشرائح هذيك اللي كارت ميموار وكل، مع هي تولي باقليه خاطر تمشي للشركات الكبرى اللي تهتم بالذكاء الاصطناعي. دونك الحاجه هذه تولي تفوق طاقه المواطن، وهذا مشكل كبير في التجاره. احنا ما نعرفوش توا خاطرنا نعيشوا وقاعدين نتقدموا، فما حاجات اللي يملكها، وقلت لك راهو مش مجرد هاتف، اي حاجه اي اجهزه الكترونيه معناتها توا خاطر مازلت معناتها نستكشفوا، وكلها معناتها التكلفه معناتها قليله، الناس تنجم تشري، فما اللي نجم اللي يقدر. انت تقول اه هذيك خليها العام الجاي، اخكو انت في دقيقه معناتها تلقاها هذيك زادت الاسعار معناتها طارت
0: في ساعه. اي
1: صحيتك، هذا هو زمني
0: وجيز،
1: هو ماهوش خطر ولكن فما مشكل، فما
0: بيأثر على المقدره الشرائيه.
1: هذا هو بالضبط، المقدره الشرائيه نتاع المواطن ما عادش يقدر، ما عادش خالط على الحاجات هذوما. هذا شنو؟ ومن جهه اخرى الاستنفاع تاع المواطن، يستنفع المواطن. انت اليوم كي تسهل له الحاجه اللي يعملها في 8 دقائق ولا 4 دقائق معناتها انت تسهل عليه يعملها في دقيقه، سي نورمال، معناتها حاجه مهمه معناتها في الاقتصاد التونسي، سورتو هو كي يبدا يحب يخدم ويحب معناتها يعمل بروجي معناتها يلقى معناتها الاداه اللي هي تساعده على الحاجه هذه، حاجه ايجابيه
0: في الحالات الكل. يعني في الحاجات اللي حكيت فيها الكل، انت فيما يخص في علاقه بالذكاء الاصطناعي ديما عنده سلاح ذو حدين، ديما ثم الايجابي وديما ثم السلبي. وانت كاستاذه اعلاميه يعني ترى الايجابي اكثر من السلبي
1: أنا مش رأي، هو حسب الاستغلال المواطن معناتها هو حسب الاستعمال والاستغلال. شوف الحاجة لو استعملناها بكثرة، لو جيت معناتها ظرف معناتها في ظرف هكا فجئي مش تلقى العبيد تجري عليها تجري وراها، وبعد كي تستوعب وتلقيها ساعات هذيك معناتها الفالوغ نتاعها كبيرة برشا، القيمة نتاعها معناتها حتى الفلوس تلقاها معناتها غالية معناتها ما تقدرش تشريها. من بعد افيك لو طون كي تولي كونسومي الحاجة هذيك تولي المقدرة الشرائية للناس الكل ترجع. ولكن كما قلت انت سلاح ذو حدين، تنجم انت تكون تعمل اللي هي على المنظورة هذه ان هي باش ترخص، ولكن تلقى العكس. انت والاستهلاك هاو قلت لك
0: طريقة الاستغلال،
1: هذا هو هذا هو بالضبط.
0: يعطيك الصحة أمونة على المعلومات اللي قدمتهم لنا في ما يخص تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والسوق التجاري. شكرا لك، موعدنا يتجدد معاك إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت.
1: شكرا.

مرحبا بكم في إذاعة الكيف مستمعينا ومستمعاتنا، توا 6 غير درجين في عشوية صيف اليوم 26 أوت، وبدأت نجم نقول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية بطبيعة. وقايت توا برشا ناس يقول لك يعني فجأة ما مازلنا ما حضرناش واحنا، لكن توا وقايت لأن المندوبيات الجهوية للتعليم بدأت يعني في هذه التحذيرات للعودة المدرسية، وكذلك الجامعات وديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض. هذا ما أعلن عليه، أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. أوضح الديوان في بلاغ ليه اليوم أنه تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. بالنسبة للطلبة الجدد ينطلق الترشح نهار 7 سبتمبر 2026 ويتواصل حتى نهار 31 ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 15 جانفي 2027. بالنسبة للطلبات تجديد المنحة وإلا القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير ينطلق الترشح نهار 10 سبتمبر 2026 ويغلق يوم 31 ديسمبر 2026، فيما حدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات. تنطلق عملية الترشح بالنسبة إلى الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج نهار 10 سبتمبر 2026، تتواصل حتى نهار 31 ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية يوم 15 جانفي 2027. فيما يتعلق بطلبة الدكتوراه فقد حدد الديوان فترة الترشح من 5 أكتوبر 2026 حتى 15 ماي 2027، فيما يكون آخر أجل لإرسال الملفات نهار 31 ماي 2027. شدد ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أنه إرسال الملفات يتم وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول، داعيا الطلبة المعنيين إلى احترام الأجيال المحددة لكل فئة والتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها. هذا هو بلاغ ديوان الخدمات الجامعية اللي يعلن عن فتح باب الترشح للمنح والقروض.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام السادسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: دعوات للالتزام بجملة من التدابير والاحتياطات الوقائية للحماية من الإجهاد الحراري. غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. ولاية الكافة تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملاج العلوي بنسبة 95%. مع ما تشهده بلادنا من موجة حر شديدة، تتجدد الدعوات إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية والجفاف، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة. الخبير في المناخ حمدي حشاد وهذه الإضافة.
3: حاليا موجة حر مرتفعة وطويلة نسبيا مش تنتهي الفاعلية نتاعها خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر، هذاك علاش ضروري احتياط أو توفير وسائل الحماية اللازمة. لازم نفهم الموجات الحر هذيا راهي عندها تأثيرات صحية كبيرة على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالأخص أمراض القلب، أمراض التنفسية، أمراض الشرايين، سائل الحوامل. تأثيرات الحرارة تكون حاجة غير محمودة العواقب، أو التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الذروة حاجة تكون غير محمودة العواقب. لازم معناتها تفادي خروج في ساعات الذروة أو التعرض لأشعة الشمس خلال الفترات الذروة الحرارية أكثر من شرب السوائل، اعتماد وسائل الحماية، خلنا نقعدوا في بلاصة مظلة فيها تهوية نسبيا. تأثيرات تشمل أكثر القطاع الفلاحي، لأنه الناس اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي يعملوا معنا مباشرة من تحت أشعة الشمس إن أمكن معنا خلال ساعات الصباح الأولى، وتفادي معنا ساعات الذروة الحرارية.
1: من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة اليوم إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري، وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما تضيف رئيسة قسم الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافي.
4: تقديم الماء بصفة مستمرة للقطيع مع تغيير الماء، عدم الراعي أوقات الذروة الحرارية اللي هي من العشرة حتى الأربعة متاع العشية، وتقديم علاقة تكون العلاقة فيها الخضار وفيها الشيح. الخضار ماذا بينا يكون متاع برسم وحشيش، وبشي على الأقل المناعة متاع القطيع تكون طالعة وما يكونش مؤهل للأمراض. مراقبة المستمرة للقطيع داخل الطبل.
1: أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم، وخاصة خلال فترة ذروة الطلب على الكهرباء. وأوضحت الشركة أن فترة ذروة الطلب تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم، قالت أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى ارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. ومن المنتظر أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجية السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. بولاية الكاف تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الجارية، وفق ما أفاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
5: تقدم الأشغال بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة، معناها تم الأشغال. بالنسبة للتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم متاحة بنسبة تقريبا 20%. يعني ثم تعديلات صارت بتراكمت أخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله توز ما كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف ثم دي بي سبيسيال لزابوي متاع القنطرة هذو ما جبناها من برا، ركبنا ليبوتر كنا محتاجين ديجري متاع دي سنتون تعطينا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نيتها إن شاء الله من ديسمبر آخر ديسمبر إن شاء الله نكملوا الأشغال نتاعنا.
1: تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل معتمديتي الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. أوضح المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري أن أشغال مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية بعرادة تقدمت بنسبة 90%، حيث تم تسليم القاعات والجناح الإداري في انتظار تأثيثها لقبول التلاميذ مفتتح السنة الدراسية القادمة. وأضاف أن معهد فرحات حشاد ببعرادة يشهد أشغال صيانة طفيفة تتعلق بإزالة النوافذ الخشبية وصيانة الإدارة والمركبات الصحية وقاعة الأساتذة باعتمادات تقدر ب 800,000 دينار، بينما تقدمت أشغال المدرسة الابتدائية حي زيتين 2 مارس ببعرادة بنسبة 70%. وسيواصل تلاميذها دراستهم في جناح بمعهد بعرادة مع تأكيد على المقاول من أجل تجهيز الطابق السفلي في أقرب الأجل. وأبرز مندوب التربية بسليان أنه تم قبول أشغال هدم وإعادة بناء مجموعة من القاعات وتبليط الساحة بمدرسة شارع الحبيب بورقيبة بالكريب، فيما تتعلق الأشغال المتبقية بتهيئة مدخل المؤسسة التربوية. تتواصل الزيارات الميدانية لمتابعة تقدم أشغال تهيئة عدد من المؤسسات التربوية وتجهيزها بولاية سليانة وحملات نظافة بهذه المؤسسات استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة في أقرب الظروف. رفقة العبيدي.
6: زيارات ميدانية متواصلة لمختلف المؤسسات التربوية في إطار التهيئة والصيانة وحسن الاستعداد للسنة التربوية الجديدة. أكثر تفاصيل عن هذه الحملات مع المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الحالية.
7: تشمل حملات نظافة، وهناك مشروع إعادة التأهيل الأثاث الذي زال الانتفاع به لأنه مستخدما وفي حلة جديدة ولائقة تليق بالناشئة سواء في المدارس الابتدائية أو في المدارس الإعدادية أو في المعهد، وكذلك الورشة المتنقلة التي أسسناها في صلب المندوبية الجهوية والمجهزة بكافة المعدات والمستلزمات في الغرض. وحققنا تقدما جيدا، يوم غد هناك معهد الحرية، بعد غد هناك المدرسة الإعدادية سيدي بالجاسم، وقبلها كانت هناك مؤسسات تربوية في جندوب الشمالية وكذلك في معدن ديت الطبقة.
6: زيارات مكثفة ومتواصلة طيلة هذه الفترة والفترة المقبلة على أن تكون كل المؤسسات التربوية جاهزة لانطلاق السنة الدراسية الجديدة.
1: نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم أن وجود اضطراب أو إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد يوم 27 من أوت الجاري بمقر الأمن العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء تطورات الخطيرة تشدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامية. في شأن دولي، أكد الرئيس اللبناني أن قرار خوض المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني تقرر لتفادي الويلات والمآسي التي خلفتها الحرب. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطهما. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: دعوة الالتزام بجملة التدابير والاحتياطات الوقائية للحماية من الإجهاد الحراري. غرفة مصنعي المشروبات الغير كحولية تؤكدون مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. في ولاية الكاف تقدم أشغال إنجاز مشروع سد ملق العلوي بنسبة 95%. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكيف وعشوية صيف. رحلتنا مازالت متواصلة معكم حتى الثمانية متاع الليل كما ذكرت في بداية الحصة، وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصر العلوم بالمنستير، ينظم من نهار 23 حتى 29 أوت الجاري، ينظم مصيف هذا الصيفي بطبيعة ماهوش المصيف الصيف التقليدي اللي تعودنا عليه، يعني كله ألعاب وكله أجواء، يرتكز أكثر المصيف هذا على وأساسا على المعارف العلمية والتكوين الثقافي، بطبيعة في توازن يكون متناغم مع فقرات ترفيهية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيد سليمان سدرات، رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير في المصيف هذا اللي متواجد في عين دراهم.

0: مغاية دونك العشية تبدأ باردة، بالرغم اللي قبل نعرفوا ان المناطق الساحليه يمكن تبرز اكثر، لكن حق المفهوم هذا اليوم اللي هو
1: ولا ثم رطوبه على المناطق الساحليه،
0: ممكن هي تكثر السنه برشا.
1: والحمد لله. يعني الصغيرات شنية الاعمار نتاعهم اللي متواجدين في المصيف هذا الصيفي في عندرا؟
0: هو في دول، خلينا ساعة نحط المخيم هذا في إطاره. هو برنامج من برامج قصر العلوم بالمناسير. قصر العلوم بالمناسير هو مؤسسة علمية بامتياز تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهدف الأساسي نتاعها هو نشر الثقافة العلمية وتقريب المفاهيم العلمية والتكنولوجية لكافة شرائح المجتمع. دونك من خلال عديد البرامج طيلة السنة، في الصيف عندنا من ضمن البرامج اللي نخدموها في الصيف بسبب خاطر العطلة المدرسية، عندنا برنامج المخيمات العلمية اللي نخدموها سنويا. السنة بصفة خاصة كذلك عندنا برنامج تعاون دولي حصل على منحة من طرف الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع صوفي اللي سير فيه الوكالة الوطنية للبحث العلمي. دونك من في عديد الأنشطة، من ضمن الأنشطة في الوحدة المخيمات العلمية. دونك عندنا أربع مخيمات علمية، هذا أول مخيم نقوم به في إطار المشروع هذايا. المخيم هذايا انطلق نهار 23 أوت ويتواصل إن شاء الله نحطيش لنهار السبت. السبت هو اليوم الثاني، يوم العودة إلى مدينة المنستير. دونك يوم 29 أوت. دونك الهدف الأساسي من المشروع الكل اللي خدينا فيه المنحة هو إدخال مقاربة بيداغوجية في كيفية التعلم وكيفية التدريب على المعارف والتكنولوجيات الحديثة. المقاربة هذه اسمها ستيم ليرنينج، معناها ساينس تكنولوجي انجينيرينج ار اند ماتيماتكس. هي كيفية ادماج الفن الى جانب العلوم، الى جانب التكنولوجيا والهندسة والتصميم. دونك هذا الهدف الاسمى للمشروع. ومن خلال المخيم هذا حاولنا باش يكون البرنامج نتاعنا يتماهى او يتماشى مع الهدف هذا. اجابة لسؤالك التامده، هذوما كنا عملنا دعوة للترشح للتسجيل في المخيم، والحق حابين يكونوا من كافة ولايات الجمهورية. طاقة استيعاب نتاع المخيم هي 18 مشارك، تقريبا 12 ولاية مشاركين في المخيم العلمي الصيفي هذايا بعين درهم. الأعمار نتاع المشاركين يتراوح ما بين 12 و18 سنة. دونك أغلبيتهم مستوى إعدادي وثانوي.
1: بالنسبة للأنشطة، يعني عندكم برنامج أكيد من 23-29 وهي يرتكز على المعارف العلمية. عجبتني طريقة يعني بيداغوجية مزيانة على الآخر، يعني باش يتعلموا لكن في توازن وتناغم مع فقرة الترفيهية. يعني ماكش باش تلز وباش يقرا وباش يتعلم حاجات يعني دون سواها، يعني مع التنشيط والترفيه، يعني هذا شي يحبوا الصغيرات.
0: وهي هذه المقاربة البيداغوجية اللي توخاها قصر العلوم وتتوخاها مراكز العلوم اللي تبسط المعرفة. دونك شعارنا في ذلك هي علم الأطفال وهم يلعبوا. نحبوا نعملوا جو معناها إمرسيف، معناها انغماسي، على اساس ما يكونش فيه ديسكين علمي واحد برك، مجموعه من المعارف العلميه تمس الرياضيات، تمس الفيزياء، تمس الكيمياء. من خلال مع المفاهيم العلميه هذه الكل نزيد ندخلوا الفن، على خاطر نخدموا بمقاربه حسب معناها حسب المشاريع. دونك الصغير هو اللي ياخذ المشروع، يختار المشروع اللي يحبه. مشروع ينجم يكون على الطبيعه، ينجم يكون على التكنولوجيا الحديثه، ويحاول هو باش يلقى حل مثال للتلوث، باش يلقى حل باش يصنع درون، باش يصنع كذا. دونك هذه هي المقاربه، وتكون عمل تشاركي، عمل فيه ذوق، فيه تصميم، فيه كذلك فما بارتي كبيره نخدم عليها اللي هي كيفيه التصميم، كيفيه تقديم المشروع. دونك المشاريع هذه من بعدك تخيب من خلال اللجنه. دونك المشاركين يجيو يحاولوا انهم يعرضوا مشاريعهم، يثمنوا مشاريعهم كانهم قدام مستثمرين يحب يبيع الفكره نتاعو. دونك احنا الهدف هو بناء شخصيه، بناء مجموعه من المهارات للمشاركين هذوما، وهذا الهدف بتاع المقاربه اللي قلت لك خدم عليها المشروع. هدفنا ان المقاربه هذه نجيبوها لتونس، خاطر في العالم اعطت انفالور اجوتي، اعطت قيمه مضافه للتعلم، مش للتعليم، للتعلم. خاطر فما فرق بين التعليم المعروف في المؤسسات العاديه، المؤسسات التربويه في الجامعه، في المدرسه، في المعهد. لكن في مراكز العلوم المقاربه هي مقاربه بيداغوجيه تعليميه

0: تقليديه دونك ما ثماش ملقن، ثم مجموعه من الاشخاص وفيها مؤطرين علميين اللي هما تلقاو تكوين في القارب البيداغوجي هذيا يكونوا موجودين باش يحاولوا انهم يدمجوا الاطفال مع بعضهم ويحاولوا يقربوا لهم بعض المفاهيم ويخدموا معاهم باش يشجعوهم انهم يبتكروا انهم يصنعوا انهم يقدموا مهارات جديده وكذلك كيفاش يثمنوا المشاريع نتاعهم هذه.
1: تقريبا ايامات قليله ويعني وتوصلوا للاختتام نتاع الايام هذه، حسيت ثم اضافه بالنسبه للصغيرات؟ شنو هي انت واكبتهم الاول تقريبا للاخر يعني ثم إضافة ثم أن بلوس شنية بالضبط؟
0: هي أنا بكل أمانة هو كنا في مرحلة تقييمية لبعض المشاريع، هي مشاريع معناها تثبت الصدر، مشاريع الحق ذات قيمة مضافة وحسينا أن الأهداف اللي رسمناها والمؤشرات اللي لقيناها الحق موجودة في المخيم هذايا وما زلنا نخدم إن شاء الله غدوة بعد غدوة على بعض المكتسبات الأخرى. وفي تقييمي أنا أنه المخيم هذايا إن شاء الله يأتي أكله ويوصل للأهداف المرسومة من ليه
1: إن شاء الله. بالتوفيق لكم سي سليمان سدرات رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير، تحياتنا لكل الصغيرات متواجدين معاكم في عين دراهم.
0: شكرا لكم.
1: هذا المصيف اللي يرتكز أساسا على المعارف العلمية وفي توازن بطبيعة متناغم مع فقرات ترفيهية. شكرا وإلى اللقاء سي سليمان.

مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا إذاعة الكيف وعشوية سيف. نقول طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية ديما نوصوكم سيسوا رواحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وإن شاء الله توصلوا الناس الكل سالمين. نعرفوا الأزمة نتاع المياه المعدنية في تونس وفي جل الولايات والمعتمديات، وذاك علاش الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أكدت أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن، وهذا بطبيعة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملوا بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأضافت الغرفة في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم الأربعاء أنه متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. شدت على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق، بطبيعة تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وهذا من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. أرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة واللي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة اللي شهدتها البلاد. أضافت أن الوضعية هذه بطبيعة تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي شهدتها عدة مناطق وتسبب في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وهذا بطبيعة ما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي اللي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الانتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وأكدت أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، وأن شغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجية المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. أيضا أوضحت أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية مرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي. من المنتظر وفق البيان باش يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. دعت الغرفة في هذا الصدد إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة اللي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، وهذا ما يضاعف بطبيعة في الضغط الظرفي على السوق. نلاحظوا في لهفة كبيرة ناس ولت تشري في ماء أكثر من لازم، وهذا يعني ما فماش داعي باش يخليهم، يعني انه انت يعني المصانع بدات تخدم يعني اكثر من لازم، هذا بطبيعه باش نجاوزوا الظرف الحالي، ولا فائده من اللهفه في اقتناء كميات كبيره من المياه المعدنيه المعلبه. بطبيعه الحال هذا حسب ما جاء في بيان الغرفه النقابيه لمصنعي المشروبات الغير الكحولية، لأنه تقول مصانع المياه المعدنية ترفع حاليا نسق الإنتاج لمواكبة الطلب على المياه.

0: السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلية، وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق، دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وحثت المنظمة على الاحتماء من أشعة الشمس الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حالياً بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. وأرجعت الغرفة إلى أن الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليان أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. وفي هذا السياق أكد المندوب الجهوي للتربية بسليان عبدالله الميغرية أن المشاريع الجارية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروطهما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معكم مستمعينا الكرام، واصلوا رحلتنا عبر موجات إذاعة الكيف في عشوية صيف حتى للتسعة حتى الثمانية. مازلنا معكم والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم صحيبي أفاد في تصريح ليه اليوم الأربعاء أنه تقرر أثر اجتماع اليوم للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنات نقل المحروقات الإضراب يومي 23 و 24 سبتمبر القادم، وأكد أنه ستصدر البرقية يوم غد، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. نذكر أنه أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها.

هذه إذاعة الكيف عشوية صيف حتى الثمانية. مازلنا معاكم كان هذا الفنان زياد غرسة في توقيت 7:05. حبيت نحكي على أيام بطبيعة ثقافية بتجريل الأيام الثقافية. هذه انطلقت توا عندها مدة تقريبا نهار 22 أوت وتتواصل مازلت حتى نهار 28 أوت الجاري بقاعة العروض منظر جبابلي. أسبوع تقريبا من الفن والثقافة والفرجة في هذه الأيام الأيام الثقافية بتجروين. الليلة زادة ثم سهرة مع الفنان جلال الورغي في هذه الأيام الأيام الثقافية بتجروين، والعروض الكل إن شاء الله باش تكون في قاعة العروض منظر جبابلي بتجروين.

0: yalla yalla.
1: حبيت نذكركم بنص المسابقة اللي تبعتونا وانتبهتونا أكيد باش تعرفوا على الإجابة الصحيحة. كنت نحكي على أيام الثقافية بتجروين، الأيام الثقافية التجروين وقتاش الانطلاقة متاحة، وقتاش يكون الاختتام، الاختتام الانطلاقة وقتاش كانت متاع الأيام الثقافية بتجروين، وقتاش يكون الاختتام. تطلبونا بعد شوية مع 8 غير ربع تقريبا، نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية.

هذه إذاعة الكيف، نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس الليلة. يتسم الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الشرقية. بالنسبة للريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال وهادئ إلى قليل اضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و 38 درجة مئوية. طقس سخون في الليل، تردوا بالكم خاصة على الصغيرات وكبار السن، ما تنسوهمش في الماء. وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله تتحسن الأحوال الجوية وإن شاء الله صيف سليم للجميع. أجمل تحية الفريق العامل هذا المساء، نزار هريغي في الهندسة الصوتية، أيضا نجح ورتيني ومحمد أمين بوبكري في مراقبة البث. أجمل تحيات يمين رزيق، متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف. تصبح على خير نسكول.

الثامنة مساء على موجات إذاعة الكهف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم أن الحرارة تكون مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم وغدا بأغلب الجهات، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. الغرفة أرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري أن المشاريع الجارية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وأوضح الديوان في بلاغ له اليوم أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئات الطلبة. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة شرطيهما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

كلثوميات.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. الشركة أوضحت في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ يوم غد الخميس 27 من أوت، وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حالياً بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري أن المشاريع الحالية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. الديوان أوضح أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم أسحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات لهذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري سيزور طهران غدا الخميس، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. نهاية الموجز، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
3: 3 2 1 ميكس مع يد الجندوبي.

0: والله يا معلم.
1: راديو كيف تسمع وتتفاعل.

0: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة دعوة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية. غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن إلغاء عدد من الرحلات، منها الرحلة من الكاف إلى تونس غدا الخميس بسبب نقص القاطرات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مع تواصل ارتفاع درجة الحرارة تتجدد الدعوة إلى اتباع جملة من التدابير والنصائح والالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية والجفاف، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة. الخبير في المناخ حمدي حشاد وهذه الإضافة:
2: حاليا موجة حر مرتفعة وطويلة نسبيا مش تنتهي الفاعلية نتاعها خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر. هذاك علاش ضروري الاحتياط أو توفير وسائل الحماية اللازمة. لازم نفهم الموجات الحر هذه راهي عندها تأثيرات صحية كبيرة على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالأخص أمراض القلب، أمراض التنفسية، أمراض الشرايين، فئة الحوامل. تأثيرات الحرارة تكون حاجة غير محمودة العواقب، وتعرض لأشعة الشمس فترة تدروة حاجة تكون غير محمودة العواقب. لازم ما نتفادي خروج في ساعات تدروة أو التعرض لأشعة الشمس خلال الفترات تدروة الحرارية، أكثر من شرب السوائل، اعتماد وسائل الحماية، خلنا نقعدوا في بلاصة مظلة فيها تهوية نسبيا. تأثيرات تشمل أكثر القطاع الفلاحي، لأنه الناس اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي يعملوا معنا مباشرة من تحت أشعة الشمس إن أمكن معنا خلال ساعات الصباح الأولى، وتفادي معنا ساعة تدروة الحرارية.
0: من جهتها دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة، وفق ما تضيف رئيسة قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافي:
3: تقديم الماء بصفة مستمرة للقطيع مع تغيير الماء، عدم الراعي أوقات الذروة الحرارية اللي هي من العشرة حتى الأربعة متاع العشية، وتقديم علاقة تكون العلاقة فيها الخضار وفيها الشيح. الخضار ماذا بينا يكون متاع برسم وحشيش، وبش على الأقل المناعة متاع القطيع تكون طالعة وما يكونش مؤهل للأمراض. مراقبة المستمرة للقطيع داخل الصبل.
0: أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية الآن في أقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. الغرفة أضافت في بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته اليوم الأربعاء أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. ومن المنتظر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجة الحرارة، وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق، بما يجعل تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن ممارسة لا تحقق مصلحة اقتصادية. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل، وذلك تبعا لوضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. الشركة أوضحت في بلاغ نشرته اليوم أن عمليات القطع في حال اللجوء إليها ستكون متقطعة ولن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، مؤكدة عودة الكهرباء دون سابق إعلام ووجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتشمل المناطق التي قد يشملها القطع الدوري عدة جهات في كامل تراب الجمهورية، ومنها مناطق في الشمال الغربي وهي الروحية ومكثر وغار الدماء ووادمليس وبوسالم وقبلات وقعفور وشمتو ونبر وطويرف وتجروين والكسور. ودعت الشركة والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية تحسبا للانقطاعات وعودة التيار بشكل مفاجئ. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكافلة تونس بتاريخ يوم غدا الخميس 27 من أوت. وأرجعت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. تقدمت أشغال إنجاز مشروع سد ملاقة العلوي بالكاف بنسبة 95% مع توقع انتهائها نهاية السنة الحالية، وفق ما فاد به المسؤول عن المشروع سيف الدين بن خليفة.
4: تقدم الأشغال بحدود 95% إن شاء الله من الأخر السنة، معناها تم الأشغال. بالنسبة لتركيب المعدات الهيدروميكانيكية تقدم تاعها بنسبة تقريبا 20%. يعني ثم تعطيلات صارت متراكمة، آخرهم معنا بناء القنطرة اللي الحمد لله تو كملناها، نظرا لأنه ما ثم كيف كيف ثم دي بي سبيسيال لي زابوي نتاع القنطرة هذوما جبناها من برا، ركبنا لي بوتر، كنا محتاجين ديغري نتاع دي سونتون تعطينا الحقيقة باش تحصلنا على الجري اللي عند الخاصية هذه. الأشغال شدت نيتها إن شاء الله من ديسمبر، آخر ديسمبر إن شاء الله نكمل الأشغال نتاعنا.
0: تقدمت تشغل تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من الكريب والبعرادة من ولاية سليانة، وذلك مع اقتراب العودة المدرسية. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري أوضح في تصريح أن أشغال مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية بعرادة تقدمت بنسبة 90%، حيث تم تسليم القاعات والجناح الإداري في انتظار تأثيفها لقبول التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية المقبلة. وأضاف أن معهد فرحات حشاد ببعرادة يشهد أشغال صيانة طفيفة تتعلق بإزالة النوافذ الخشبية وتركيب نوافذ ألمنيوم وصيانة الإدارة والوحدات الصحية وقاعة الأساتذة باعتمادات تقدر ب 800,000 دينار، بينما تقدمت أشغال المدرسة الابتدائية حيز يتين 2 بمارس ب 2 مارس ببعرادة بنسبة 70%، وسيواصل تلاميذها دراستهم في جناح بمعهد بعرادة مع التأكيد على المقاول من أجل تجهيز الطابق السفلي في أقرب الأجل. وأبرز أنه تم قبول أشغال هدم وإعادة بناء مجموعة من القاعات وتبليط الساحة بمدرسة شارع لحبي بورقيبة بالكريب، فيما تتعلق الأشغال المتبقية بتهيئة مدخل المؤسسة التربوية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة طلبة الراجعين إليه بالنظر. وأوضح الديوان في بلاغ له اليوم أن تقديم المطالب يتم حصرياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ووفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق الترشح يوم 7 من سبتمبر 2026 ويتوصل إلى غاية 31 من ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض وطلب القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير، فينطلق الترشح يوم 10 من سبتمبر ويغلق يوم 31 من ديسمبر 2026، فيما حدد يوم 15 من جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم 27 من أوت بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي والإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعمليات السلام في الشرق الأوسط في اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، قال أن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمراً بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة وبدأوا يفقدون الأمل. أكد رئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار خوض المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني تقرر لتفادي الويلات والمآسي التي خلفتها الهرب. قال رئيس الثورية الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتيهما في مضيق هرمز وإيراداته، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إذا لم تقبل الولايات المتحدة شروطهما. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة دعوة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الضرورية للحد من المخاطر الصحية. غرفة مصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعلبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن إلغاء عدد من الرحلات، منها الرحلة من الكافلة تونس غدا الخميس بسبب نقص القاطرات. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

عيش السهرة معكم تبدأ من تويكا حتى لنصف الليل. أهلا وسهلا بالجميع، مساء الأنوار مساء الخيرات وين ما كنتم. معكم إمنا من أمام الميكروفون ومعنا خير الدين القرشي على الكونسوليت. أهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر موجات راديو كيف، إن شاء الله باش تعديوا معنا سويعتين حلوين فيهم برشا فن وفيهم برشا أخبار. كما تعرفوا سهريتنا ديما تكون خاصة بالمهرجانات ومواكبة المهرجانات وآراء الجمهور وكذلك الكونسير اللي كان فيها قبيل كبير برشا. تحية دونك لكل مستمعين في سهريتنا الليلة، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، للناس اللي برانشي عبر موجات راديو كيف ويخدموا. نقولوا لكم ان شاء الله ربي يعاونكم وين ما كنتم. نذكركم باللي تنجموا زادة تتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف، وما ننساش لي فانز نتاعنا على الباج. نقول لكم يعطيكم الصحة على كلامكم المزيان، على لي كومونتير، مرحبا بكم بكلامكم بانتقاداتكم باقتراحاتكم. بطبيعة باش نبداو مع أجواء المهرجانات وأغانينا الكل اللي باش يسمعوها الليلة معانا هي مقتطفات من المهرجانات. باش نسمعوا شيرين أحمد في على بالي، في هذه الغنية اللي غنيتها في الكونسير اللي عملته في مهرجان كارتاج في 2006. وزادة كيف باش نسمعوا ماجدة الرومي في اعتزلت الغرام. ماجدة الرومي اللي الأيامات اللي فات كانت أحيت حفل ضخم في كارتاج وكان من أنجح الحفلات، لقى إقبال كبير من طرف الجمهور اللي كان حاضر، محبين ماجدة الرومي واللي عبروا على رضاهم على الأداء نتاعها، على لبستها، على صوتها. ماجدة هي ديما ماجدة حسب بطبيعة آراء المحبين، وكانت سهرة من أنجح وأروع السهرات اللي تعدت سنة في مهرجان كارتاج. خلينا نبدأ دونك مع شيرين ماجدة ورجعينا.

هذه كانت أجواء مهرجان كارتاج بصوت مجدة رومي اللي أحيت مؤخرا حفل الاختتام بكارتاج. نعرفوا أنه سنة الساحة الفنية الثقافية التونسية عرفت موسم فني ثري جمع بين كبار الفنانين التوانسة العرب والعروض العالمية اللي زادة كانت موجودة في عدة مهرجانات. كانت أولها مهرجان كارتاج الدولي في دورته 60 الحدث الأبرز، كان الافتتاح بصوت صابر رباعي تحديدا نهار 16 جويليا بعرض تحت الياسمين. بعده استقبل المسرح الروماني أسماء عالمية وعربية بارزة من بينها شيب خالد، فرقة ذا جاكسون وأنجليك جو، إلى جانب الفنان التونسي نوردو، إليسا، ثامر عاشور، ميادة الحناوي ومحمد خيري في حفل جمعهم الاثنين في ديو مع بعضهم، وكذلك زاد أمينة فاخت اللي أحيت حفل في مهرجان كارتاج كما عدة مهرجانات أخرى. بطبيعة كان فما إقبال كبير من طرف الجمهور، فما اللي كان يعني عامل جو شيخ يعني عجبه الكونسير اللي حضر له، فما بطبيعة انتقادات فيما يخص الأصوات كما ميادة الحناوي اللي الجمهور فما اللي حب الأداء نتاعها وفما اللي ما حبش وقال سهي يعني ميدة ما عدتش ميدة اللي نعرفوها كما قبل بحكم العمر وتغيير يعني الصوت انتاحة والخامة. أمينة فاخد زيدك كيف تعرضت لعدة انتقادات بسبب الروبة اللي كانت لبستها، وحنا نعرفوا طريقة أمينة فاخد بطبيعة، فما اللي أيد وفما اللي حب أمينة وهبلت أمينة بطبيعة الناس أذواق. خلينا احنا نعيشكم الأجواء هذه كما قلت لكم، عيش السهرة في برنامجنا نعيشكم أجواء المهرجانات. نمشي مع أمينة فيخت اللي ديما عاملة بوليميك في الكونسير نتاعها، بعدها باش نسمعوا زيدة فرقة العازفات لأمينة السرار فيه ونرجع معكم.

القطعة اللي باش تسمعوها تو من السيدة بثينة هي ملحنة من السيد يوسف حجاج، وهو الملحن الخاص لمجموعة تقاسيم. هي لحنت هذه الأغنية من طرف السيد يوسف حجاج للسيدة ملكة مراد، أخت السيدة ليلى مراد، والآن ستقوم بها بثينة، فمن غير يمين.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. الشركة أوضحت في بلاغ لها أن الإلغاءات ستشمل عدة رحلات، منها الرحلة من الكاف إلى تونس بتاريخ يوم غدا الخميس 27 من أوت. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتهوئة مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن طاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حالياً بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. تنفذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكل من الكريب وبعرادة، وتتقدم هذه الأشغال بنسق حثيث تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله الميغري أن المشاريع الجارية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً، بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في التدهور بشكل سريع. وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعمليات السلام في الشرق الأوسط في اجتماع لمجلس الأمن أن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمراً بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة وبدأوا يفقدون دون الأمل. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري سيزور طهران غدا الخميس، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا. بقية سهرة ممتعة مع أمنة الخليفي وعيشة سهرة. إلى اللقاء.
2: عيش السهرة، عيش السهرة، مع أمن الخليفي.

ما زلنا معكم مواصلين مشوارنا في ساعاتنا الثانية عبر موجات راديو الكف. برشا أغاني من المهرجانات باش تسمعوها، ما زالت مبرمجة معنا كما سمعتوا الأغاني اللي تعديت في مهرجان كارتاج. نحكوا شوية زيدة على مهرجان أكبر المهرجانات في تونس كما مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 سنة اللي كانت فيها برمجة جماهيرية قوية وفنية جمعت كل مشي بمامي الجسار وف ماهر إيهاب توفيق إيمان الشريف الشامي مرتضى الفتيتي رامي عايش آدم لطفي بوشنيق وكازو اللي يعني الاختتام كان بأحياء الفنان صابر إرباعي إلى جانب زادة مهرجان الكيف مهرجان سيدي بو مخلوف الدولي في دورته 50 زادة كيف كيف اللي كان فما أقبال كبير سنة من الجمهور، فما حاجات الجمهور كان راضي عليها وفما حاجات لقات انتقادات. عدة عروض كانت ناجحة كيما عرض يسرى محنوش، شيرين اللجمي، جنجون، العديد من الأصوات اللي كانت حاضرة في مهرجان سيدي بو مخلوف. كيف كيف مازلنا كما قلت باش نعيشوكم أجواء المهرجانات، نمشي مع آية دغنوج اللي كل عام نسمعوها بتبيعة في عدة مهرجانات من خلال أغاني من إنتاجها وأغاني من التراث الكيفي تراث الجهة. وسنة كانت آية دغنوج حاضرة زيدة من بين الفنانين اللي تم برمجتهم في مهرجان سيدي بو مخلوف بالكيف.

غيره اللي باش يحافظوا على الايقاع المتعارف عليه بالنسبه للعيساويه. هذا ما منعش ماهوش باش تتركهم حاجه باش يبقوا يغنوا مع بعضهم. باش يبقوا مع بعضهم في الاداء. احنا نحاولوا قبل الاخبار الاخرى نسمعوا ما يمكن الاستماع الى النغم الاول بمخلوف النغار على الاقل باش نشوفوا الطريقه التي سيقدم بها عبد الرحمن مع آية اللي بعثت عن التجديد في سهرة الليلة في توزيع موسيقي خاص بها. يبقى أنه يعجب البعض وما يعجبش البعض الآخر، وطريقة التناول صحيحة وغلط هذه مسألة أخرى في هذه السهرة. الاختيار لآية دغنوش والعيساوية.

0: عليكم.
1: إذن هذه أبو مخلوف النغار مع عيسوية أبو مخلوف آية دغلوج في شكل آخر وتوزيع موسيقي آخر. نعاود ونقول أنه قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض، ما إلا محاولة بطبيعة الحال لها هي.

عروض لاقت إقبال كبير جماهيري بين العروض الموسيقية الفنية والعروض المسرحية زادة اللي كانت مبرمجة من مهرجان سيدي بو مخلوف باش نمشي والمهرجان دقة، مهرجان دقة الدولي اللي زادة هو يعد من أكبر المهرجانات الدولية في تونس. شي مهليلي كانت في الافتتاح السنة بعد غيبة عن الميدان الفني تعود السنة بافتتاح مهرجان دوغا الدولي. نعيشكم شوية أجواء الافتتاح بصوت شيماء هلالي ونرجو معكم.

اسمعكم. لي لي لي لي، استنى استنى استنى استنى، جهة هذه أقوى من هذه، هما رابحين توا. اسمع الجهة هذه توا. لما تقرب

0: شكرا.
1: يعطيكم الصحة، شكرا.
0: حاب نسمعكم أغنية عزيزة برشا على قلبي، وهي ليلة ديديكاس للمايسترو قتيبة الرحالي. سمعوها تصفيقة كبيرة كبيرة برشا، وللفرقة الموسيقية منوريني أساتذتنا، منورين محليكم بالأبيض. شو رأيكم فيهم بالأبيض؟ محليهم الليلة نو، لابسين بالبلون. الأغنية تقول أول مرة بحياتي أغني من الشوق، حس إن أنا طايرة، حس إن أنا طايرة، والأول مرة بشوف الحب في عيوني وعرفت الليل.

0: شكرا،
1: عجبتكم إذاعة الكاف.
2: هذه كانت سهرة من سهرات افتتاح مهرجان دوغاس بصوت شيماء الهليلي، نوصل بها الختام مشوارنا من عيش السهرة الليلة إن شاء الله بإذن الله. ملتقانا في عشوية صيف نهار السبت من 5 حتى 8. تحياتي لكم من أمام الميكروفون أنا الخليفي، نقول لكم أنا وزميلي خير الدين القرفي على الكونسوليت، ليلتكم زينه.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

إذا كان كوكتيل الأغاني الغربية قدموا به تحية كل أصدقائنا، مرحبا بكم معنا في بين كلمة ونغمة. ريتم داير بدينا به اليوم معكم مشوار هكا للناس اللي ربما فاشلين هكا شوية، حبينا نشطكم شوية بكوكتيل إيقاعي من الأنغام الغربية، إن شاء الله يكون العجبكم. بطبيعة مازلنا واصلين معكم مع بقية الاختيارات من الغربي، نمشيو مع كوكتيل شرقي نهديوه لكل أصدقائنا.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

باقي اتقاعاتنا. حكوا تحية كيف متجدد لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا زادة في باج راديو كيف. مرحبا بعد شوية إن شاء الله نقرأ لي كومنتير نتاعكم. الكل انتم ما تسمعوا فينا كيكو في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمة وين ما انتم موجودين، إن شاء الله نكونوا منسينكم مختلف اختياراتنا. إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها مرحبا بكل كل كيد اقتراحاتكم في باج راديو كيف. مواصلين مع لقاعات ومع لقاعات الصيفية باش تسمعوا مع بعضنا. البداية باش تكون مع إيه دغنوج في ريبريز صغيرة الألو

0: تحياتنا لكم. هذه كانت قاعاتنا معكم بطبيعة، مازلنا مواصلين مع بقية لقاعات، وصلنا مع بعضنا الزوم على فنان من الفنانين اللي تحبوهم. أكيد نحكي على كاظم الساهر اليوم، هو اختيارنا في زوم على فنان. اخترناكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم الناس الكل. بطبيعة هي فرصة ديما في زوم على فنان ونسمع نفس الفنان في أكثر من اختيار، بين القديم وبين الجديد، أو كوكتيل مع الفنان كاظم الساهر.
1: لا تهم في قاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.